التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.

0: اسلام دنجي بزوت نوي اسلامية لا كردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف لام ميم أحسب

قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك

ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك

في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أأصبح؟
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: درود الصلوات هو كارك بوي خدا صلوات شد بي بخشي شاكي زورت بي بخشي. من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه. هر يشي لم أمتي من أجل درود الصلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود الصلوات دا بخشيت أمروفا ودا شاكي بو نستي ودا قناهي بو سريتوا ودا درجة هر برزي بيدا بخشي درود الصلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر بي خواهي قرب پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام: لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة. هر كسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. هر كسي السلام يكتبو بن يريم دجا سلامي خمي بيبغش مي پیغمبر إخوة او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خوانی درود جبریل دبیت خوانی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو بن یری پیغمبر اخوا می سلامی بو نیرم او یو کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاه و بومن بنیره سر جن فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بودنیرن یک دانا لحدیث که ترا فرمی اخوائی گوره الا صلیت علیه انا و ملائکت عشرا إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي او درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكو يشي لها والان وتي پیغمبر اخوة زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي اذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا ام كارب دبيتو هو كاري سرين وو لي خوش بني خدا بو تيكرا تاوانا كانت درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کار قبول بونی دعا و زکان من و امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتی یصلى علی النبی صلی الله علیه و سلم و آله هم دعا کان دور خلاونه تو الاخوار راجی راول حتی لگل یا موری نبی مورکشی صلوات دانه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي لا والرقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء ودرود وصلواتي لقال نبي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
2: تون دروا لمال

وكاركاني زياد بوني رزق الرزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجغياندني بيواندي وسلي الرحم. أي بندي إخوة بزانك وآيني إيما بريتيا لإسلام. إسلاميش أو آينا بر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي تشاك. برحمبون وسلي الرحميش يكيك لو كارا بر لتشاكاني خواي بر وردقار لسري واجب كردوينو أنجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا. خزميش بريتيا لهمو أو كساني خواهو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو پورو حتى دوائي بداخوا لم رجغاري ايمتي داين بيوانديو سلي الرحم تاديد لكالبونوو لاواز بندايا لناواندا

0: يعظكم لعلكم تذكرون.
1: لو كاتوي خوي جورا عيني خوي ناردو تسرزوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عند باريزمو سلي الرحم جيب جيبكن خوي پروردگار دفرميت
2: وإذ أخذنا ميثاق

ئەی بەندەی خوا، بۆ ئەوەی ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات، گوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە. ئەبو هوڕەیرا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت دەیگێڕێتەوە و دەڵێت: جۆم لێبوو پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی: من أحب أن يبسط له في رزقي وأن يمسأ له في أثري فليصل رحمه. واتا أويبي خوشا كرزق روزي زوربيتو باشماوي باشي لي بجيب مينيت باسي لي رحم بجينيت. أي بندي خوا أجر دتويت رزق روزي زياد بكاتو ويجورا بركتي تدا بكات أوصلي الرحم جيب جيب بكو برچاو كردني أم آدابانا. يكم سرداني كردني خزمانو أحوال قرسينيان. دوام قصدان برين ليان. سيهم دلخوش كردنيانو بخشيني هديو پارا بهجاركانيانو هاريكاري كردنيان. چوارم ئامۆژگاری کردنیان و بیرخستنەوەی کەسبی ئاگاکانیان. پێنجەم وەڵامدانەوەیان بە باشترین شێوە و سەردانی کردنی ئەوانەیان کە قسەیان دابڕیوە و چاکبوون لەگەڵ ئەوانەی خراپن لەگەڵدا و لێخۆشبوون لەوانەی ستەمیان لێکردووی. شەشەم دوورکەوتنەوە لە خەڵوەت دروستکردنی لەگەڵ نامەحرەمدا یاخود توقه کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا. ای بنده خواه بزانه کوا خواه گوره ککلنا و

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق وروزي حلالا بقرينو بيخوين.
2: فكلوا مما رزقكم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دوسات سولي يقل وانا كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان بس رضا من دي خواهي قول وهي وادان عزيز سودي لور بقلن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بله خوشبستان دیار اول تواکری تکی پیشی خویتی کاتک و خوایج و سبحان و تعالى باسیله و کاتک فلما حس عیسی منهم الكفر قال من انصار الى الله کاتک و عیسی علیه السلام لدواي اوهم معجزاتی ک خوایج و پی بخشیبو ک بالجبون لسر پیغمبراتی پیغمبریا کی او زارگلوش بني اسرائيل زور بی زوری کفریان پیکری تلوی کاتک عيسى عليه الصلاة والسلام هستي كر زاد فرمين فلما أحس عيسى هستي كر بيقينه وكوا زور بي زور يعني كافر قال من أنصاري إلى الله دي باشا شي لنقول بني إسرائيل أنصاروا بشتواني من اللبو دعوة كردن لولا إخوة يقول كسانيق لوانا قال الحواريون حواري كان كتن كسانيق بون وكو أصحاب كو أصحاب بيغمبر صلى الله عليه وسلم يان متي دريبون بهما الشي وأوانيش أصحاب عيسى بن كبيان ده قتري حواريك وقتمان لفظي حواريش بماناش سبيدي واتا بلقو دلالته كزانان ده فرمون لسر سبياتي دلو درونيان أواني أعلانيان كن نحن أنصار الله إيما بشتواني لبولا إخوة سبحانه وتعالى آمنا بالله باولين كاتي كوا ده فرمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إيمان من بذات الله نائب تاكو تنيا وشاهديج بدأ يا عيسى عليه الصلاة والسلام كوا إيمان مسلمان لدنيا ولقيامت وزالة توقير قصك إيوان لدوائي وكوا داوا لعيسى دكن عليه الصلاة والسلام كبت الشاهد لسى المسلمان يتيكي إيوان أو زال أخوا دكن الشاهد سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي پروردگار من إيمان من هنا بوكتبي كوا داد بزانديا آمنا بما أنزلت كوا تا إيمان من بهم وكتبانه هنا كوا داد بزاندي بتاي بتيش أو كاتي كوا أوان لزمن عيسى بن عليه الصلاة والسلام بتاي بتيش إيمان من بو إنزيلي هنا كوا لبو عيسى داد بزانديا واتبعنا الرسول واتباعي في غنبريش ما كر كوا عيسى عليه الصلاة والسلام كوا تا إيمان بتنها وكو تصديق شي قلبي كافينيا بيويستا رنگ بداته ولكارو كردو كان اويش بويكوا اتباع پیغمبري تي دابي صلى الله عليه وسلم بلا زور كسي كخسري گلدكي دلا ايمان بخواه بلام كوا اتباع لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا اتباع لبو شريعتكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتر يا اوان بو شوي التوسل لبو خواي گوردك سبحانه وتعالى يا ربي خوا ايمان ما انهنا بما انزلت بو كتابي كواداد بزانديا واتبعنا الرسول اتباعي پیغمبرش ما كديا كوا عيسى عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشاهدين دي خوانا ومن تومار بك لو كساني كوا شاهدا خوانا ومن تومار بك لريزي او كساني كوا شاهدا شاهدي درن زالير دا مع الشاهدين هندق المفسرين دفع مكواتا لو كساننا ومن تومار بك كوا أمتي آخيري پیغمبرا كأمتي إسلاما أمتي آخر پیغمبر كوا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بروي أوان كوا شاهد لسر خلطش وكو خواهي قول سبحانه وتعالى دفنمي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كوا أمتي إسلاما دبنا الشاهد لسر أمتا كانتر لويا زورك دم فسن وهاليك دم فكتبنا مع الشاهدين واتناو من تومار بك أو الشرف ما بيب بخش كوال لقل أمتي إسلامنا وما بنسرك وان شاهد لسر أمتك أنتن هندش دم فسن دفنوا فكتبنا مع الشاهدين واتا لو كساننا ومن تومار بك كوال شاهدي ددن با پیغمبراتي پیغمبر كانتو شاهدي ددن بويكوا أو كتاباني لبو پیغمبران هاتين همو راسو درستن يتر بهر ما نايق بيتن والحاصل داوا الأخوة يقول لك سبحانه وتعالى كوا شاهدي بإيمان وإسلامتي أوان بدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أو زا أخوة يقول دفن سبحانه وتعالى بني إسرائيل أواني كوا كافر بون وكو لا آت كيف يشترك أخوة يقول فرموي كاتكوا عيسى هستي كر أوان كافرن
لدوائهم معجزاتانا دفرمي ومكروا كافركان بيلانيان جيرا وخواي قورج دجي أوان سبحانه وتعالى بيلان جيرا والله خير الماكرين لا كاتك وأخواي جور بيلان بجردجي كسانك لهمو كسيك بيلاني خوا بهيسترا سأل ليردا بيش هموشتك مكر ديار بمعنى بيلان دي واتكسيك دجي بران بركي بيلانك بجيري بشارة ويو بران بركي هستي بيانكا لنتيجة دا بتواني زرريك ببران بركي بجيني او بيلانا واتا بيلانك كوا بنهيني بي دجي مقابلك التاوكو زرري بيب جيني كاتكوا اوان بيلان دجيرن دجي عيسى عليه الصلاة والسلام خواي قورج بيلان دجي بيلاني اوان دجيري سألي هذا مسألة ومكر الله والله خير الماكرين كاتكوا مكر دريتا بال الله سبحانه وتعالى إلا لباب مقابلية إلا لباب مقابلة خواهي قولة دجي كسانك كوا بيلان دجيرن دجي دينك يو بيغمبرك يو مسلمانان خواهي قولة بيلان دجي بيلاني أوان دجيري تو وبيلاني خواش توك متر وبتوترا بلام بمطلقي ناكري بلين خواهي قولة سبحانه وتعالى بيلاني هنا خير خواهي قولة بيلان دجي بيلاني كسانك بيباورها أويك او بيلاني اوان وكو زوريق للمفسرين باسيان كرديك وفعلا لهالي انزلاوي قرآن وآتكان قرآن وهلوها أحاديث كان في أغمى صلى الله عليه وسلم اتر اوابو بكورتي بني إسرائيل لدواي اوكا إيمانيان بعيسى نهينا عليه الصلاة والسلام او زا بيلانيان جيران لبو اوكا بيكو جن حتى دلين سوين اللاي باتشاي او زماني كوا او كات عيسى تيدا جيا عليه الصلاة والسلام لدجي عيسى بيلاني انجيرا وقناعتي عن بمليك و باتشا او زماني شناي كوا بيوست عيسى لنا وبردري اتر كود ابنولو كوا بتن لو زيقا كوا عيسى عليه الصلاة والسلام قال حواري كاني موجود بوينا بتن بساري عن داب دنو عيسى بكجن او بيلاني اوانا بشويك بمفاجئي بس نسريانو بيان كجن بتايبتج عيسى بكجن عليه الصلاة والسلام بلام خواي قورش بيلاني دجي بيلاني اوان كر بيلاني خواي قورش سبو وكل تسندين آيات خواي قورش آم عزيك بدا او بكوا خواي قورش سبحانه وتعالى پیغمبركي خواي پاراز وكل آتي دوات رجدتن كوا خواي قورش عيسى عليه الصلاة والسلام برز دكاتو وكل سورة النسائش اشارت بدا بل رفعه الله إلي خواهی گفت لخوی برزی کرده. آوان پیلانی انجیرا که وارد نیبم بلام خواهی گفت پیلانی جیرا لدجی پیلانه که آوان و پیلانی خواهی گفت رش سرکوتوا. ایتر پیلانه که خواهی گفت او سبحان و تعالا کات که آوان تونه جوره لو اوی که عیسی بکوچن بدوشی و دجیر لیتوا. نتیجه کش هریکا. یک لشی و زکان اوی که خواهی گفت سبحان و تعالا شکل عیسی علیه الصلاة و السلام خصت سر یکی لسر او کسانی يا خود جوري أو كسانك هاتين عيسى بكوجن كواتا أجر إن صح التعبيرين أو مفرزي كهاتي عيسى بكوجي سروكو بربرسي مفرزك خواي جورا شكل عيسى خصت سر شكل أو كسا سبحان الله إتركاتي كوا طبعا أوان كويستيان بين بكوجن خواي جورا أي برز كردو ببي أوان هستي بيبكن عيسى برز كردو ربيش عطنا جوروي أوان وشكل عيسى عليه الصلاة والسلام خصت سر كسا شديكا أوان هاتن كاتكوا أو كسيان ديد كوا بعيسى دسويان زان عيسى أيش قلت يوم عيسى نيم أمن أو كسمة كلا قلتان بوم فهر حال أبيان قرتو بوشي ويش صلب يان كردو وكو إستاج عقيدة أنواع كوا عيسى صلب كرايا بريوات إيش تكذلين كاتكوا عيسى هستكروا خريكا لي ليدين جوري فرموي شيء بحواري كاني خوي فرموي شيء لانجو استعداد هيك كوا خواهي قول الشكري من بخاطر شكري وتاكل لذياتي من بجيري يتر يقلوانا ياخد لهند الروايات دفرمي همو شكري عيسان كوتسري سبحان الله يتر كهات نجور نانزاني كام عيسى لبرو عيسى حقيقي برس كريتو او انتكش همو شكري عيسان لسر يتر بو الشيوية او ايكوا قرنقا نتيزكي يكشتا فعلا شكري عيسى كوتسر كسيك او زايا لاني دوج من كانه ابو قوري مفرزكي بو ياخذ يقل حواري كان بو ياخذ هم حواري كان بو معلوم وخوي يقول سوره النساء لكن شبه لهم كواتا
بالتأكيد شكل عيسى عليه الصلاة والسلام دوايك وخاي يقول أبي برز كده شكل عيسى كوتسر شكل كسك يان تن كسك ولا نتيجة ده خواي جور عيسى نزاد دار دس أوان وكل آتي دعاء ترديت أو مكرو بيلاني خواي جور سبحانه وتعالى دجي مكرو بيلاني أوان والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ذا خواي جور سبحانه وتعالى ليردا بشيق لكيدو بيلانك أشكرادك كيدو بيلاني خواي جور دجي بيلاني أوان أويك خواي جور بعيسى دفرمي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي طبعا رافعك إلي واتبرزدك ملو لي خوم واتلو أسمان كان وبالتأكيدش كاتك وبيغم صلى الله عليه وسلم سفري إسراء ومعراج كردو بتابت لس معراجك كبرز بو عيسى عليه الصلاة والسلام يقل أسمان كان بو وبيغم صلى الله عليه وسلم التقاء بيكردو سلامي شليكر زالير دا خلاف لنيوان مفسرين هي متوفيك بتسمعنا يقديه متوفيك بمعنى كده اي متوفيك بمعنى وفاته ديارة او تفسيره مرفوضه بكلي لبروي بالتاكيد لسندين احاديث صحيح ده هاتيك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم باز لو ذكاتن كوا عيسى عليه الصلاه والسلام ده بزي يقل علامات كان نزيق بنوي روج قام يقل علامات قبر كان ده بزين عيسى عليه الصلاه والسلام وكو لبون من اللو حديثك وإمام أحمد رواية لأبو هريرة جرت خالد الرازيبي دفن في أنصار صنف يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا كواتا في أنصار صنف خريكة يعني لزمان خوي هزار وتسعة عشر أوند صار فيش يستا في أنصار صنف خريكة عيسى كري مريم دابزي لبو أوي كوابتا حاكمه شي زور بعدل او زدفن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد يتر كداد بزي عيسى عليه الصلاه والسلام وكبين صوت الدردا فرموتي الصليب دشين وتعقيدي الصليب شناهلي خنزير دكوجي براز دكوجي وجزيه دادني وتتا او كاتك اجر مسلمانان جهاد بكن لقل اهل كتاب اگر جزيه بدن ليان قبولك مالام لو كات باشوك وعيسى دادا بزيتن جزيهش قبولناك لأهل الكتاب ويفيض المال ولزمني أودا مال زور دبي حتى لا يقبلوه أحد حتى والده كس قبولناك لبري همي مال زورا كواتا دابزين عيسى يكل علامات قوركاني هاتين روج قيامت وبالذاتش كاتك دادا بزي كوا محمد مهدي فيدا بوا وكل سنين حديث صحيح دا هاتيا محمد مهدي پیدا ولدواوی ددزال پیدا دبیتن ایتر لپاش اوی کوا محمد مهدی و زیشکی لبیت المقدسن او ددزال اجده محاصره انده کاتن اوان کبریار دن دربتن لبو ددزال لو کاته لنویج بیانی ده عیسی علیه صلی اللہ علیه سلام لدمشق وکفی صلی اللہ علیه وصفی ده کاتن لای مناره المناره البیضاء لیون در داده بزیتن ایتر اویان ده ددزال دکوجی او ده او كاتيه دقاتا لاي محمد المهدي كواس نواجه سبينة دكانو او دادزالي كشتيو داستا جوري لمزقو تكو خنزار كشي نشاني عنده كوا دادزالي بيه كشتيو او زا حتى او كتفاصيل كش بازدكا كوا دفرمي مهدي دفرمي اتوبة بيش كوا بيش نواجه كوا دفرمي نخير انقوة دا بيش نواجه دا ويكتر بكال والحاصل لو كاتي فتنصاليك لقل محمد المهدي دمينينو حكم بشريعة إسلام دكن وبوش وجبو تفاصيله لدواتريش عيسى عليه الصلاة والسلام وفات دكاو مسلمان نواجه لسر دكن كواتا عيسى عليه الصلاة والسلام وفاتي نكر يوشك وقمان تيداني كواتا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك لير بمعنى وفات بمعنى مردن ناية أدي بتسمعنا دي هندق لزانان دفرن بمعنى تسيدي بمعنى نوم دي لبروي نوم لتسندين أخوي جورا نستني بوفاد ناوبدي هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أو خوايا كوا بشود تامريني واتد تانويني يتر هندق دلنا واتخوي جورا نستني شيء بسر عيسى داهينا أو ذا برز كردوا أو ذا برز كردوا هندق لزانا نج دفرمون إني متوفيك ورافعك إلي للتقديم والتأخير يا كيا دفن وقت أخوي جورا دفن برز دكمل ولا يخون باشان كمدة وفاة تدد مرينم قاعد كم زاد برز دكمل واتر كمدة وفاة تدد مرينم بلام رأي راجح أو كوا أهل السنة وجمع على السلينة
متوفيك ليرى بمعناي لمعنى لغوي كي هات معناي توفيه دي واتا كاملا واتا متوفيك واتا بتواوتي برزدك مو بروحو بجستا بروحو بجستا ببي اوي لخو دابي واتا بروحو بجستاو بلوكاتك اقال لخوي نشنوستي برزدك مو لولاي خوم ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وهروها باكد دكما ولكسانش كافر ك بابلين باكد دكما ولا أو عقيدة بوغني أوان لسريدانك وكفر وباكد دكما ولو إيشو آزارك أوان دانوه بيد بغينن وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بل خوش وستان ديارة وآتاشتي لكي تدامة بلام لبرتا وابوني كان ليرة دا دوستين ببشتواني إخواري قورا لواني داهاتو دينو خزمدو آتو زيادة القصة إلي ذكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ

هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري كتر لقل إيه ويبريزا بردوام دبين لقل لجرسي بريج يعني في غمر إخوادا عليه الصلاة والسلام بهيواي أويك وأخواي قورة جل في علا لصاحي محشار بأمتي محمد قبل مانكا ولجر لواي أو بيغمر الناس دار حشر بكرين إن شاء الله تعالى ولشفاعتي محروم ما نكاد آمين. يما قناغي دومي جياني بيغمر مان بحث كرد كوا أشكرا كردني الدعوة بانقوازكي شون أشكرا كرد لقل قومك إخوي لقل ما مكان إخوي واتا قناغي أشكرا كردني دعوة لقل ما نوي تنظيمكي بسري أم قناغش وتمان همو قناغيك تايبت من دي خوي هيا علامة نشاني خوي هيا استبحوا لقوتي خواي قبرا دينا سر أوي كالدرزي رابردوا هاتمان السر كم علامتي أم قناغي جياني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعوة الأقربين بانكردني قوم نزيككي بو أم دينا وغتمان الشيكي طبيعية كوا بيش أوي كوا بيغمر أم دعوة إعلان كاد بيوستي بو بوا خواي قورة جل في علاوستي وابوا كأم بيغمري خوايا دبيت خلتك هبي دفاعي لابكاد إن حكمتي دينك أو هايا كم لبداية أبوا خو خواي قورة جل في علائي توانية كم جارب في غمر غيب فرميد علاني دينك تبكو خو خوشي بشتواني بو خواي قورة والله هم أبيت فيري أسباب ما بكاد ويكوار راسه وخو أم دينة ندري بجوش في قريشة لا الصحابة كان واني كوار تسليم يبون الرابي اللسري بناي أساسك دابنا بو دينك خلتك لسر أم دينة برور دبكاد أو كات أخواي قورة جل في علاك بحكمتي خوي أو توقيتي دانا أبو كسي صال بيد لباش سي صالك بحكمتي خواي قورة أمريكا في غمريكا أو ديني إعلام بكات وقومك شي جاريك آقا داري أم دينا بن قيشت ما نسر أوي كواب بو يا كم جار دبيد أم في غمرة لقومي خوي وخلتك لقومك خوي لقبيلي خوي بي بزانن وتمان سنتي أما هر بيغمبر إخوة بحسي أواكات عليه الصلاة والسلام كأفرميت أفرميت خواي قبرة سنتي خوي لويا قوري بحسي قيشت معوي كوا نبي لوط عليه السلام كوا برازان نبي إبراهيم عليه السلام كاتك أخوة أمري بيكدو برابو شام بو چنديك بون ناوي قرائي سدومي بيدو دوترا كنو دي بون أو لوياك غريب بو أو لبياك غريب بو أو قومش أخلاقيان أخلاقي بدروشتيان هبو قومك يزور بيزبون بدروشتيان دكر كواب بيش أوان بهي الشوازي خواي قورا فرميش تيوال لقلكان ترى الروي ندابو بويا أم بيغمرا نازدارا كوا بوليك لملايكة دينا خزمتي لسر شوازي قنجيكي جوان كاتي قومكي بيدا زانن توقي مالكي دكت نبي لوطش عليه السلام كاتك سيري ميوانا كان دكات وما لكش توقع نصيحتي أو قوم خبيثة دكات كواد بيه والأخوة بدسن وكش كان يخوة ما بالزواج بأمريكي شرعي من أتوان بيدم إيوة يان أليس منكم رجل رشيد وكو أدالة لو تري قوم آيتي لو تري عشرة بازي دماري عشرة بازي غيرتي عشرة بازي بيش شوازيك سبحان الله تأثيري أن بيناك بويلة كتائية وكو قرآن نقلية كات كافر مي قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد آخ أقر قوتكم بوايا يان شونيكي ركنيكي شديد وات بال بشتيكي زور بهش بكا بالم بي بداية بوي كوان نيلم أم تعدال إيه وبكريت دير أواني شيش قصناك أنت أو لحظيك ملايكا
بويا ألا إلا كملايكان ترخوين كشف دكن كوادلين أو إما ملايكي إخوين هيك مترسو يمك عذاب ما هاردوا بجاني إيو قومة بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميه رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد رحمة خواي لبيد لوط إبرام براستي بشتي دابوة بشتي هزي كي زور بقوت كأوش خواي قوري جل في علا لبر أوي كأول شارك أو لولاتك الدعوي كردو بو توحيد كغريب بوتي فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه دواي أم حادثة خواي قورة جل في علا هر بيغمريكي بنار دايا إلا لقبيليكي زور بقوت هلي دبجارد يعني عشرتكي زور بقوت بيد ويكوال بدايي قيان دني ديني ودعوية أو قوما أو كاتا قومك إيماني بي بيريد يعني إيماني بي نيريد بلان دفاع كردني لداعيك كوا كري خويتي ضامن بوا هر وكو تون أبو طالب ما مكاني دفاعنا بيغمر إخواده كردو إيمان دارش نبون إسلامش نبون بويا فرميد هر دواي لوط كخواي قورة جل في علا شعيب دنيريت وكو بيغمر أعلو يا كالسياقي أم آيات أبو من درك بيت كوا خواي قورة جل في علا سنتي خواي قوري قالوا يا شعيب قومكي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أميتها وردوت أم لا إله إلا الله إما اللي تيناقين وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رحتك لرجمناك سبحان الله إما التوبة ضعيف دانين بلام أقر قومك تنابو أقر قبيلك تنابو أو كات إما أمان ظنيش ما برام بردكر بو يا مسلماني بريس حماية أو قومة أو قبيلية بو أو داعية كوا كري خويتي أو خطيك أصيلة لتاريخ دعوات أو بويا هر عشرتك إش أمرو هر قبيليك والله أقربيتو داعيك هبيت بونو منا داعيك سرب فلان ديف سرب فلان عشرته باني خلدك أبو خواي قبر جل في علا واجب وايا أو عشرته وكتشاوي عن ببارزن أقر وكو قبيلاتيش بيت وكو عشرة بازيش بيت والله فخر بويان بو دنيايان كدفاع لو داعي بكن ما دام باني خلدك بولاي ديني بيغمر عليه الصلاة والسلام وأوش بيت الذخر وفخر بويان لدنيا لقيامته بويا دابنين لأبو طالب هل لبداية خوي ترخان كربو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام هل لبداية قومك إخوي بنا مالك إخوي إيمانيا بيها ورثر هم يا مسلمان بول بويا لعشرتي لخطابك بيغمر إخوائك ديني إعلان كرد لعشرتي نزيك إخوية بو عشرة قورة كاني تر بوها مقبيلة كان بويا إنذاركي لسر كيبي صفا كبخاص قصي كرد وبعامش قصي كرد وخلقك زور لقريش همو تي لك اللي راوست أبو هرهمو يان فانقلبوا جميعا متخاذلين عنه وخاصة عندما شتمه عمه أمام الملأ من قريش لدواي أم إنذار وآشكرا كردني أم دينا أويك والكيوي صفا راوستابو هرهموي بشتي لفي غمري خواكر عليه الصلاة والسلام تحملي أو إنذارنا كردو تسليمي أو إنذارنا بو خاصة كبنيا مامي تاوان باري أبو اللهب شون ضلي في غمري خواهش كانوا شون قصي برامبر في غمري خواكر عليه الصلاة والسلام بلان موقفي أبو طالب كبشتي في غمري قردبو واي كرد كقريش نتواني حركة برامبر في غمري خوابك وبونا دو صف إذن معسكري مكة شاري مكة بو دو معسكر معسكري اللي قلت في غمري خوايا وكو إكوا إيمان هاور ببي يان وكو أواني كوا الدفاع ليدا كان وكو قبيلة بازي وكو عشرة بازي لقل كافر كان كوا برامبري أم إنذاري في غمري خوا راوستان بويا هيش في غمر إخوة شاري نبو لو يكوا إعلان يم دين نكاد شن كم أمري بيكره فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يعني أمرك إخوائبو نابوايا يك لحظة تأهيري قد بلام مسلماناني بريس لقل أوي كوا دينك إعلان كرت لقل أوي كوا دينك إعلان كرت داي بجوشي قريشا خواي قورة أمري كرت لقل أوي كوا دينك بقيني أهرامش بقرن دبي أهرام بقرن الصبر والصفح
نابد بهيشي ويك دسكنا ولا كافر كان اجر هاتو اوان برامر او حركه كان بويا ام دينا بتايبت اواني كوا داعين دبيت للرقاي دعوة آرام بغرن بستو كليان لسر خواي قوربي جل في علا بوي لو مرحلة تا بويان كرا خواي قورة أمريك روكوا صدام وناكو كيو شر لقل قريشا دس بيانا كان آرام بغر علامتي دوم نشاني دوم أم قوناغا الإعراض عن المشركين واتا بشهل كردن لبيبا وران لكات إعلان كرني أم دعوية لبر أوي مسلماناني بريز هج قمانكي تانية هركسيك دين بقيانيد لا إله إلا الله بقيانيد بشيوازيكي حق بويكوا خواقريكتي بويكوا في غمري خواقريكتي عليه الصلاة والسلام قماني تانية كوا خلطيك برامبري دقريد وخلطيك للرقابو إذا بصن وخلطيك آزاري أداد بوي نابي توسيري آزار بكي بلي ولا لبريكوا آزار ددريم نابي من دين بقيانم هو ناقون جيبو داعي اوی کوا دوی دین داریب که دینش بگینید بو خواهی گوره نه به سری او بکد دبی احرام بگرید چکم گمانی تیانی تو ازار دادری مادم دین دگینی مادم خل بانده که بولای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام گمانی تیانی خلچک هیا بو زرر دکد مقابل دواسیت و تاریخی پیغمبرانش اوهات و هیچ پیغمبریک نهات و باین خل بکا بو اسلام بولای او کلمه قرسا كواها موي أسراري تيانيك لا إله إلا الله قلبانان كردبيت يان سينيان بوي كردبيتوا إلا مغاليكي خوار رحمي ليا كردبيت تسليم دينا كبيت قلت يك زور بران بري راوستاوا دين داري شوا خوشة مسلمانان كتو الدين بقيني خلت يك بران برد بوصيت امتحانك إيمانك لزدقي اللوايات كتو الرد ليجيرا كالرد ليجيرا أبزانا كتو حقي أمرك لا إخواني قرام مقبولة إن شاء الله تعالى بويا نابت مسلمان سيري أو بكاكوا أزار دريد ما دي بيد يان معنوي بيد باركي ببرن يان أزاري جسدي بدن بلام آرام قردن صبر قردن واجب لسري نابي مقاومة بكا لو لحظي لو لحظي كوا بيغمري خوالة بداية دعوة كرد فرموي كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كفوا أيدي جسكانتان با بوستيد بلام بوي كوا آرام لسر آرامي ثبات بن برن نشكن وأقيموا الصلاة إذن آرام قردن نشكردن قورترين بشتيوانا بو مسلمان قورترين بشتيوانا بو أوكسي كوا ديويد دين داري بكات ديني في غمرج بقيني عليه الصلاة والسلام بو يا مسلماناني بريس لقين دني دينا كخواي قورة فرمي آرام بقرن لما مرحلة وقل إني أنا النذير المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين بلام اونا كاتا اويكوا تو لقيان دني دينا دين بشويني لقيان دني كلمة لا إله إلا الله دعوي خلق بو أو كلمة لمبادئو علاماتي أو كلمة داواكاري أو كلمة لابدي والله كلاد دا دعوة كد بركتي نابر والله كلاد دا لداواكاري كاني لا إله إلا الله تأثير نابر دعوة كدبت الدعوة كي مهين وقولي دعوتك بقيمة خوتش بي دشكي شنكم أوكا تخل ثقيب يتنام ينت كوقتك لما بادئي الدين لا دا لصاحية تو جودت نام ينت ولا يخلكيش دعوة كد بنرخ نابر أو دعوة بنرخة كواب فاكي وشاقي لبر خاطر خوابي جيني بخواي بخلكي لما مبادئ كان إلا ندي هل كم روجوا على أن كردني أمدينا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام داي لأخلاقي جهالة قريش وداي لصميمي عقيدة قريش وقت يكفرموي إن الرائد لا يكذب أهله في شواو دمسبي قوم لقل قوبي خوايا درون ناكات لا إله إلا الله خوا تاكو تنيايا وكوابيت دايلالات وعزا ومنات همو بتكاني نوشاري مكة إذن دايل أخواكاني قريش دايل أخواكاني قريش استجدية مسألة ويكواقة مسألة مسألة سياسي بوايا
وكو أمرو دورية مسلمان بناوي سياسة ووان لها تو وجودي أنما أمن السياسة سياسة سياستك باطل سياسينا شرعي وان لها تو نك أوي مبادئ دينا هر بينما هر خوان شجودي أنما بويا مسلماناني بريز دعوة كردن بو ديني خواي قولة عظيمة بلام أو دعوة باك وشاك وعظيمة كوا خوا ديبت كوا التوحيد ديبت كوا بيغمري خوا ديبت عليه الصلاة والسلام نابي الدين بشيويني لبر خاطري مقابل بوي كوا مقابل عاجز نبيت أما الإسلامتي هنية بلام لقل أول شكوا تو الدين بباكي وشاكي دقيني بلا بحكمة وبموعضي حسنة بشرنا بتورينا دين سر علامتي سيام مشخلي أم بانقوازي بيغنبري إخوة أم تازيال سر كيبي صفاء كواكرا سي خطوطي عريضي بحث كرت سي هيلي قشتي كوا محوري بيغنبري غوابو صلى الله عليه وسلم حتى كل شاري مكاك وشيكت لسر أوسي محورات ديني إخوة إعلان كرت لسر أوسي خطة كفرموي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذن إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو محوري كم كوا أخواتاك تنياي إذن لا تعزان نيع باطلة دوامين يعني إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة أنت يا غمري إخوام يا قريش ولا إيوة بتايبة مندي وبخل كيش بقشتي خطي سيامش فرمي والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن كما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا شون دخون أو ها دمرن هل دصن لخو أو ها زندود بنوا لسر أو كردارشي كوادي كي محاسبة دكري والله يان جنتا بأبد الآبدين يان آقري جهنم بأبد الآبدين أمس يا محورة إيمان بالله إيمان ببيغمركي إيمان بالروجي دعي أعمى محوري هر داعيك هر كسيك باني خلبك أبو إسلام دبيل سر أمس هيلا قشتية قتلا ندات باني كيبو خواي قورة جل في علا ديني خوابك يبسينيو نابي نشتيك ودس بيب كي كوابي يا غمري خواه دس بينك الدواء تشكم دعوة كدواء قيمتي نابي بويا قر إما بين مسلماني بريس سيري أم حادثة كالجياني بي غمري خواه الروا دات بويا كوا إثباتي كين كأمسي محورة قريش حتى ما بو محاربي كرت أقر لجياني بي غمري خواه باز يبدين بصالق بينا بيشوا بروينا صالح صلح حديبية باب زاني هر أو شرنية كوا قريش قلت في غمري خواي كر يعني كفر كان قال مسلمانا بويا لصلح حديبية كدا جيبي إن شاء الله تعالى وقتك سهيل كوري عمر هاتلاي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم نوري قريش بو بويا كوا اتفاق بكن في غمري خوا دانش لقلا أوك وفديك إمام علي الدينوسي في غمري خوا فرموي دواي كوا اتفاق يعني كلا سرشان خالك فرمي بنسا بسم الله الرحمن الرحيم سهيل كوري عمر لا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا أو الرحمن كواتو ديلي كتاكو تنياي إيما إيمان من بينيا أها مسلماناني بريس إيماني بتخوايك كتاكو تنياي أوان إيمانيا بو نبو وأشيان زاني خواتاكو تنياي بلهم شركيان لقلي قرار دادا مقصدهم أويا رازي نبو كوا بن سيد بسم الله الرحمن الرحيم فرمي بن سيد بسمك اللهم بس بيغمر إخوة فرمي أهو بن سيد علي دومين أن بيغمر إخوة فرموي بن سيد هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله أأما أم بندانا بيغمر إخوة محمد رسول الله اتفاقي لسلا كرت فرموي راوستا يا محمد راوستا والله أقر إيما إيمان من بتو بهرتا يكتو بيغمر إخواي ما قاتلناك أمها مشرب وشي قلت وكذا لا معركة بدرة لا أحدى لا أحزابة بولي دادراي لشاري مكة بو دادكراي أقريبا ما ظنيت وفي غمري خواه وما ناكر بنسى ناي خوت محمد كوري عبد الله رسول الله لادا
سبحان الله بوي نفسي معركة نفسي معركة اللي قال مسلمان دكريت تار رشي قيامت أما در أكريت كوا أوان لو مبادئ إخوانا لا ينادى بو محاربي بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام نستر أو سيرة يلا قشتية باش علامتك يتر لما مرحلة يا كبي غمر إخوة علاني دينكات دينكيت يا غمر إخوات إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة دينك رسالتك محلي نبوة مسلماناني بريز تايبت بمكة نخير يان دينك بيت تايبت بزمانك نخير بلي لكم جارو بو قريش هاتوا خاص بو قريش بوا بلان بو عامش بوا إذن أم دين عربتي أصلا غير عربش فرعة بلام ديني في غمر دينيك بوها مو عالم هاتوا وبوها مو زمانك اشتا أمزب يا ماوا ألا بياك في غمر شواء علانية وكر كوام دينيكي قشت جيريا بويا أوانش كوا إيمانيا بيها ورد يا كم جار هاتنا خزمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو الصهيب الرومي كخلق الرومو وكو بلال حبشي كخلقي حبشبوه لدوايا لشاري مدينة سلماني فارسي هاتو إيماني فيها وردوا أم دينة فضل عربي نداو بسرع جماء إلا بويك وإيمانك وتقواك ميزان بولا إخواني قول جل في علا لا يبيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام يان فضل سبيب دا بسر رشا نخير إلا التقوى وعملي صالح ويجاي كده توا بويا مسلماناني بريز دو بابت هي زور مهمة زور جرينجا كزور خطر بو بسر مجتمعي مكي جاهلية أوش أوي قضية الوحدانية كبيغمر إخوة فرمي لا إله إلا الله يعني شي يعني هل وشانت نوي عقيدي شاري مكة بقشتي يعني اليداني عقيدي أبو جهل لقل أمي وعتبة بو كلمة دايل الصميم عقيدة يعني كلمة دوم قضية دوم قضية مساواة كإما ما دام هم البشرين إذن إما هم الميزان إخواني قبريكين إلا ما قال أو كسي كوا إيماني هاورد بيت يعني تقواي هبيت بويا أمدو قضية أمدو بابتا يكليك خطر تربو كوا قريش قبولين عكس وهذه شكل مانا كفيل بو وي كوا حربك هل قرسياني لقل صحابة كان لقل في غمري إخوائي عليه الصلاة والسلام ما قال إخوائي خوي بزاني تجاكي تشيبه بوهي أقر قضيك قضيك سياسي بوهي مسلماناني بريس في غمري إخوائي بوهي آخر جار أمي بحث بكر دايا بوهي كوا قريش عاجز نبيد وكبو زماني أمروك بحثي كان سياسة كوا دين مان فيه ونما وجود مان نما لبر أوي كوا لأصلي عقيدة إسلام لا من داو لدعوي بيغمبري إخواش لا من داو شتيك دكين كوا خوما الرازي بين بوي عناصري زور مشترك هبو خالي هاوبش لبيني بيغمرو مع عسكري قريشة وكوتي وكوي كوا كوا مالي إخوة تقديسي مالي إخوة لما كيا أبوه وكو كعبة يان بناي تجارة بقور كردن كوا قريش أخلاقي وابو تجارتك يان وسطاندن مالي عربي ريخردن ريخسنوي مالي عربي بزمان يمرو لجير يقيادة بيكصف برام برأوي كوا نكوا إمبراطوري فارس والرومان بين تعدايا ليبكن إذن بيغمري إخواني تواني جارك ناوي إخواني يريد لبرخاتر أوان يعني بحثي قضية مساوات نكات كوا أم عبدانا أماني كوا لشاري مكهن بلي أمانة أتوانن أقر إيمان بيرن لأبو جهل شريف ترن والعدبش مهم ترن نخير بيغمري إخوة باي نكر لكم لحظة دايل عقيديان ودايل بقيمتي أو قيمي كوا سادو سركدكاني قريش رشاوي عندك ربو خويان كنظامك بماشي بولايان كأوان على أساس دستريها مكسي كوتان بلان بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بمدوة
يا كم إعلان كردني أو عقيدية دوميني اللي داني أو عقلية جاهلة بيشيا ويك لو دينا تنازلي نكر أجر بين بعض يتر بدين بوي كواب زانين أم عقيدة أم بالرواية قريش تنك لنا أخيا لنا أخوين يا أبوا كوا تسليم لا إله إلا الله للبيت يان خوي بزل تربزانية لبلالو لصهيب لفتح مكيا في غمري خوا فتح مكيا كردو قريش مبالي شكاو خلتك زور هاتن أوي كوا رايكت إن جاواني كواش ما بون هاتن تسليم بون دليك شكي أبو جهل كفي غمري خوا فرموي بلال سركة وسركة عباء آل بياك باندا أو بلال حبشية كوا لنا أو شارا وقتي خوي لسركة لمي لا إله إلا الله تشيان فيكر عذاب يان داو سلطان ديان استاك في غمري خوا فرمي تو سركة ولنا أو هم صحابة أو هم قوة عسكرية راوستاوا بلال حبشي دبي برات سركة عباء دليك سبحان الله جويري كشي أبو جهل اللي راوستابو كاتك بيني بلال سركوت أمش تعزى وآخرك داخل إسلام بوا بلام كاتك بيني سركوت سرك كعبة قال لعمري وكسيانك عبلين بجيان إخو كشركة وأسوني عن دخوار رفع لك ذكرك كوقت بلال بانجي دا أمش سوني بوي إخوار وتي آي سبحان براستي ناود برزو أبو ناوي بيغمر إخوار رفع لك ذكرك براستي ناود برزو أبو أما الصلاة فنصلي نيوش دكين والله لا نحب من قتل الأحبة أبدا أما أوانيك وا باو مامو كسكاري إيميان كش قد خوشمان نادرت هو طازج إسلام بوا بلام مقصدم أويك وا أخلاقي أو جهالة تشنك ناودليان روجوبو حتى أكون مسلمان جبون بأستاني لسينيان درنشو بوي أو عقيدة بدام شكر دوا ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمدا من النبوة فردها وكرهها خلاف قومه أم بيغمر أتيك أبو محمد هاتوا أقبو باوكي من بهاتايا باوكي من ناي دويس لبرخ أتريك وخلاف قومك إخوة نبيته خلاف لقريش جانبيته نسر ديني عبد المطلب كسلانة سيدي أو تصور جاهلة خالدي كري أسيد كاتيك بلالي بني بسر كعبوا فرموي الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم حمد بو أخوا كوا باوكم مردوا امرو ليرن نية كوا بلال ببني تسرك وتتستر مالي خواي قولا مالي أبي طلحة كتشوم كليلي مالك أي خوالا أبنا مالبوا حمد بو أخوا كباوكم امرو نماوا كأمر رجب ببني باشا حارثي كري هشام فرموي واثك لا لدائق بتو مايا خوزگا بمردایم پیش استاکا پیش اوی کوا ببینم بیندال سرکویت مالی خواو لوی هوار بکاتو بانگ بدات حکمی کری عاص فرمی والله ان هذا حدث عظیم براسی مرو داعوی کی زور گوری بلا سرکویت سرکعبا عبدکی بنی جمح بن مالی جمح وای لی بید برا تسر بنایی ابی طلحة یعنی مالی خواه گوری کعبا سهيل كري عمرش كوالا مفاوضاتي لك الفيغمري خوايا كرد أوش فرموي إن كذا ديار أميان عاقل بو أميان سياسي بو أميان قوليكي وسطي فرموي إن كهذا إن كان هذا سخطا لله فسوي غيره أقر أبيتو أم أخوا رازي نبي بي كواسر كوتسر مالكي تأكيد خواي قرير وإن كان لله رضا فسوي قره أما أقر خوا رازي بي بي جماني تيانية كواتر خواه مثلا بتكاد أو أنزل يا ما في غمري خوايا ما الدين دارية أما فضل إسلام إيداد قوم آتينية بوي جبريل هات خدمت في غمري خوا عليه السلام فرمي يا في غمري فأخبره الخبر فرمي في أمانة فلان وفلان وفلان وفلان هرهم ين آوي أنوت بوي مسلماني بريس إسلامتي إسلام هاتوا عبد الرزقار كات إسلام هاتوا إنسانيتي إنسان الرزقار كات لديني في غمرة إنسان رزقاري أبيت إنسان بعبداتي أو ذاتي كوالا آسمانا لعبويات رزقاري دبيت عبدي خوا نبيت ولا سر ديني إسلام نبيت في غمرش ناو سينتا نبيت إمامة نبيت في شوات نبيت تو عبديك كيتري عبدي خوا نبي عبديك كيتري لعبداتي رزقار نبوة لكل آياتي باهر ناويك تهبيت بان بنصبيك تهبيت باهر صفتيك تهبيت بهيش شويك بوي الإسلام دا إنسان رزقاري دا بيت لإسلام دا إسلام إنسانيته هو أفاري زيد والله بس لديني إخوايا توسر برزي تو حري لديني إخوايا درشيت لحريات ديت عبدي
هر کی یک بی بو یم بلال پیغمبر بر زکات و فرمی سرکوا فرمی یا بلال اما لزور عزیز لا اخوای گورا والله ان هذا البيت له هي عز عند الله عزيزه عند الله ولكن انت اعز عند الله من هذا البيت بلام تو اي بلال هي قل الرشكه هي عبد الرشكه تو لا اخوي جورا جل في علا لم بال استكبر يستري او ايمانا واوش اسلاما او هات في دكات او هابر زدكات وهر اسلام ايمان شا اتكوني بو اسفل السافلين بوي انسان مسلمان ده بي اقداري خمان بين مقصد من او بكواتر في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام بمشي وازا امسي هليهبو امسي خطيهبو ايمان بخوا ايمان بخوي لقل ايمان بروجي دوائي حتى كل شاري مكمابو حتى كل شاري مكبابو لسر امسي هلي بردوام بو وقريش بشيواز يكي زور ناشرين وقذف درنده محاربه في غمر اخوه لقل صحابه كان بويا إن شاء الله تعالى لبركوا وقتكنا ما مسلماناني بريز لردا وسطم لدرجة هاتوا بحول قوتي إخوائي قورا لجير سيبري بيغمر عليه الصلاة والسلام جيان النازارك بيغمر إخوائي بردوام دبم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاری وه دڵ کفر بکە کفر دەکە. هۆکارەکانی هەژاریش بەڕاستی یەکجار زۆر ببورن. هۆکارێک هەیە بەڕاستی ڕۆحیە تاکە کەسیە تایبەتمەندی ئەو کەسەیە. یەک لەو هۆکارانە دەبینین تەمبەڵی. تەمبەڵی هەوڵ نەدان بۆ ئیشکردن، هەوڵ نەدان بۆ ئەوەی کەوە بژێوی ژیان پەیدا بکەی. ئیسلام دەڵێت ئەم ئاسمانی کە دەیبینی، ئەم هەورانەی کە بەسەری دادێ کە پاییزە و ئێستا بەرەو وەرزی زستان دەڕۆین و بەرەو وەرزی باران بارین دەڕۆین، خوای گەورە بارانی بە ڕەحمەتمان بۆ ببارێنێ هەر ببوونەوە. یا ڕەبی، خوای پەروەردگار داوای بارانێکی بەسوودت لێ دەکەین. وڵاتمان، خاکمان تەڕ بکەیتەوە بە پیت و بەرەکەتی بکەی پەروەردگارە. ئیسلام دەڵێ ئەم ئاسمانە کە هەورێک دێنێ و باران دەبارێنێ، ئاڵتوون و زێڕوزی ووت بۆ نابارێنێ. ئەم ئاسمانە بارانێکی زێڕوزی ووت بۆ نابارێنێ و ئەفەرمێ و ئەلەیسە لیلئینسانی ئیلا ما سەعا. بۆ مرۆڤ نییە جگە لەوەی کەوە هەوڵی لێ بۆ دەدا، کەواتە تەنبەڵی هیچ سوودی لێ نابینیت. خۆشەویستان تەنبەڵی ماڵی زۆرمانی کاول کردووە، ئەوەی کەوا دار نانێ بەسەر بەردێک، ئەوەی کەوا لە ژیانی ئیش ناکە. تەنبەڵی هەڵبژاردووە. دوو سەحابە هەبوون لە سەردەمی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم، یەکیان ئیشی دەکرد، ئەوەی دیکەیشیان دانیشتبوو لە ماڵەوە، هەر خەریکی عیبادەت بوو. پرسیاریان کرد کامەیان فەزڵی زیاترە کە وەڵامەکەیان وەرگرتە، وتیان ئەوەی ئیش دەکا. ئەوەی ئیش دەکا خێری عیبادەتی براکەشی بۆ دەنووسرێ و ژیاندنی براکەشی لەسەر ئەوە. خێری هەردووکی بۆ دەنووسرێ جگە لەوەی خۆی خێری خۆی دەکاتن و عیبادەتەکانی خۆشی دەکاتن و واجباتەکانی دەکا، ئیشیش دەکا. کەواتە یەکێک ئیش دکا، ئیشەکەی بە عیبادەت بۆ دەنووسرێ. یەکێکی دیکە لە ئیشەکەی خۆی کە خێزانێتی ماڵ و منداڵێتی خوشک و برایەتی دایک و باوکێتی بەخێوی دەکا، خێری بەخێوکردنی ئەویشی بۆ دەنووسرێ. ئەوانە عیبادەتێک دەکەن، عیبادەتی خێری عیبادەتەکانی ئەوانیشی بۆ دەنووسرێ. بزانە ئیسلامەتی چۆن هەوڵی ئەوەمان لەگەڵ دادەدا، هانمان دەدا بۆ ئێمە کار بکەین، واز بێنین لە پاڵدانەوە تەنبەڵی. ئیوامان هەیە بەڕاستی ئێستا کە وایلێ هاتووە سەعات دەی سبەینە بەخەبەر دێ، یازدەی نیوە ڕوو بەخەبەر دێ، بەس لەبەر ئەوە هیچ ئیشی نییە، ئیش ناکە. ئیوامان هەیە شەو بەخەبەرە، تەبیعاتی هەندێک گیانداری دیکەی گرتووە، بە ڕۆژ خەوتووە، شتێکی زۆر خراپ. کەچی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دەفەرمێ رزقی ئومەتەکەم فی بکوریها، لە بەرەبەیانەکەیتی دەوێت تۆ بەرەبەیان بەخەبەر بی، تۆ بەرەبەیان بەخەبەر بە، بۆی خوای پەروەردگار رزق زۆر کا ئینشاءەڵڵاه. هۆکارێکی دیکەش کە باسمان کرد، دەرگاکانی خراپە کە لێمان کراوەتەوە، دەرگاکانی گوناح کە بۆمان واڵا کراوە و خزمەتمان دەکەن، و دەرگاکانی ئیسرافکردن، ئەوانە هەموویان هانمان دەدەن کە ئێمە هەژار بکەوین. پەروەردگارت خۆمان بە تۆ دەپارێزین، وەک پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم خۆی بە تۆ پاراستووە لە کوفر و لە فەقیری خوایە. پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله علیه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم کسیك پیاویك خواهی گوره محرومی دکا لرزقیك بهوی تاوانیك وکدیکا قمار دکی، عرق خوی، زنا دکی، دزی دکی، والله خواهی پروردگار محروم دکا لهند یک رزق کدائی ناو بوتی بنیره. ندانی زکاة و برینی خزمایتی، چراندنی خزمایتی، اوانه هو کارن بو اوی تو هجار بکوی. پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم ما منع قوم زکاة الا منع قطر من السماء. پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم هیچ قوم یک نبوا زکاة مالی خواه پروردگاریان قطع کرده بی و منع کرده بی و نیان دابه الا خواه پروردگار کرده تی هوی اوی که باران لأسمان نتخواره. باران جنیتن دبیتا چی؟ وشک سالی، وشک سالی دروز بو دبیتا چی؟ دبیتا سالی کی قاتو قره. پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. هر كسيك ديوه خواهي يورا رزقي زوركا باسرداني خزمكاني بكا، باسرداني كردني خزمكاني نبتش رينت كا هندية كسمان هي براستي بيواندي خزماتي هر جبجناكا او کس من بود ده بی او کس اگر اعتاجش تیک بی کشتیکش بی لای من حاجت که جیب جیب کری کنایت لای من کسرم لی ندا کنای بینم که به حالی نزنم وی جیب جی نکم لوانه پی نزنم جابوی اگر من لو هم گناح و توانه بی هجاری بدوای حرام خوری و ربا ربا براستی مال ویران دکات خوای گورده فرمی یمحق الله الربا و یرب الصدقات خواهی پروردگار ده فرمه براستی سو خواردن که پناه بخواهی گوره ربا زور بوا زور بوا قرض که داده تا ساله چی دیکه دفتریک و پینج ورقی دیوته و کچی کمپانیا کچی بانک دفتریک و لسطا یکی دیوته دفتریک و یک ورقی دیوته و او بانکی اسلامیه پناه بخواهی گوره قرض حسنه هيا چند دعوتي اون دي ليور بگروا كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هان ما انده دالسر اوا افرمي هر کس يك هر قرض يك بداته هر کس يك باندازي او قرض وكو اوا هم روجه باندازي او قرض لپناي خواه يور ببخشه تو صد هزار دعوت من بقرس وكو اوا تا وكو مانگه چی دیکا سی روجان لسر يك وكو اوا صدر هر روجه صد هزار بكيت خير لپناي خواه يور جابوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هان مانده در رزی لکن اگر نتوانن خیر بکن برون با قرض بارب دن خلق هل رزی لکنش بین هر باش ایوهای با قرض بارش ناداته کس مالوی رانه دو روژی دی که بجی دیلی آخر او همو گناح و ربا و او همو سوال لخو که کردو تا و نزانی سو خواه گورده فرمی مال و سروت و سامن تفرتو نادکا یمحق الله و ربا تیکی هر در شغله تی چی هر دشیله ریبا سو مال ویرانده که تفرتو نایده که براستی و برکتی شیلی حال دگری بلا مویور بی صدقات پروردگار ده فرمی خواهی گوره صدقات و چاک کاند با پرورده ده که لقیامت دلن ولا او اجر پاداشته هی بقدر او شاخه هی تویه قد ببیری نای خیره چی اوائی کرده بی بلام روجه لروجان دستی هینا بسر هجار یک ده بسر یتیم یک ده بسر ندار یک ده خواهی گوره او کرده و چاکه لیور گرتو و لبوی پرورده کرده و وکو جورکه اگه وکو گولکه که فرخه بو دوائی گوره بو دوائی بو بمیگل اگه دوائی زیاتر بو هر یکم میگلشی درست کرد بقدر اندازه چیه چی لیهات و خواهی پروردگار او ها لیور گرتو یک چاکش بو الان خواهی پروردگار بو یور بی صدقات بوت پرورده ده که چاکه کانه چاکه بکا خیر بکا خیرات بکا لیمه ترسه و کاری براستی دیکش من هیه که هجاری بروک من پیوده گره هکاری کن که کمالایتین هکاری کشن دولت و ولات اوان توش منده کن سیاست مداره کن توش منده کن بازرگانه کن هجار منده کن با یک بریاری او که واگوتین والا دبی دولار بگاتا نرخکی بگاتا اونده و خلق کالای پی نکره خلق خواردمانی پی نکره کاری خوی پی رای نکره جلو برجی پی نکره لو گرانی و لو بیموچه یه گران تریان کرد خلق هجار دکن واللهی خوی گوره انتقامی اواتان لدستین اتو بریار بدستکن لاین پیمندی دارکن اگر عمر آسا رضا و رحمتی خوی لبه لسردم امام عمر لسردم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بگشتی کسی که قصه ایچی زور جواندکن دلیل سردم جاهلی ابو جهل تاجر ابو جهل عمرو كره هشام ابو جهل تاجر بو دچو هتا دچو يمن هتا دچو عراق هتا دچو الشام هندي كلو پلو هندي خواردنو هندي پيلا و نعل دول روي جناب تان دي هنا بمانك بپينشش مانك پيدا چو ده تا ده هاتو تا سفركو كاروانا چي ده کرده هاتو او جا نرخیش هر وکو خوی وابو. هر گنم بو نمونا بدرهم یکی زیر بوا. او جا حساباتی او کاتیان قزناغی او کاتیان او حساباتانی خویان بو پیوانی گنم دیان کرد. هر بو نمونا با یک دینار بوا. با شش منجی پی بچوایا هر با دینار یک بوا. بلا میستا که بدو سعاده چه تا او سری دنیا با تیاره بدو سعاده که دیتاو. بر روژک دا چه بر روژک دیتاو. كاكا بحفتيك دروا بحفتيك ديتوا او جا نرخ دو هندلي دكا اخر ولاتك ايشمان مساعده بووي نرخ كان جران بكا خوي نرخي كهرباي جران كرد خوي نرخي اي بسرمانا جران كرد نرخي باجو خراجي لسرمانا جران كرد هناني كالاكاني بسر خلقك جران كرد ناچار بون اوانش جراني بكا اخر اگر ولات بيوي خلقي ولاتكي دا صلات داراني ام ولاتا برپرساني ام ولاتا بريار بدستاني ام ولاتا بيانوي خلقي ام ولاتا دولمن بندتوانن همو باجكان لابن همو گومرگكان لابن همو او كارباكان اكا گران كردو اوان لابن نرخكاني وكو خويلي بكنوا او كاتا خلق دولمن دويتوا او كاتا خلق آهيشي ببراديتوا او كاتا خلق اگر موچشي ندري دتواني ايشيك بكا ايشيكي دي كي دزدكوي دتواني بجيوي جياني برربكا اگر موچكش درا بها ونعم هوکار زورن براستی اگر گندلی و خواردنی مالی گشتی بگات استیک براستی کس حساب او ناکا کوا پارزگاری لا مالی گشتی بگا هر یک دیویتن چاوی بری و تشتی کس آگای لینه بیو بیخوا گندلی آوائی لیده و قرخ کاری بازار رو بیکاری بازار هوکار بو اوی کوا خلق توشی هجاری و فقیری بیه خواده تانگری او کسانی که و بازار احتکار دکن و خورخ دکن پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم لا يحتكر الا خاطئون هیچ کسی یک بازاری خورخ نکردو الا حلی کردو و گناحی کردو تاوان بارا کن ولان تان پی بی بو قیامت تان بو امنه اما ام سردمه هر بر رده کن خواه گوره رازقه بلان روشتان دادی او همو هجاری لولات دروستان کردو بو هوی ایوه و چی والله می خوای پروردگار ددنه ول قیامت تان والله قیامت زور سخته اوها لی رم مینه کتو هتا است جاوی اتر مردن بسرتانای بجداری دکی لو همو پرسو سر قبرانه بلام وانا زان روجا کیش تو دچتنا او قبره خلچی ما وای له هاتوا بجداری هزارها پرسی کردو تا استا چوت سر هزارها قبرستان سر هزارها جنازه بول قبرنان حتى يستاكا نچوتا فكر ميشتي روجكي او دچتا ناو قبلو اخر او مصيبتا كارساتا حتى يواري بلي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل او كسيكا وا دان بخوي دابغري نصيحتي نفسي خوي بكا لغناح خوي ببارزه وكار بكا بودواي مردن براستي او خلقا تي ناغا اگر بيري لو نكت بيتو روجه لروجان او دچتا ناو قوركوا چار اثر کردنی اسلام بو ام هجاریه بو ام بیکاریه بو ام ولات کاولبونه لچی داده بینه توا براستی اسلام تنها اموشگاری نداد اسلام سیستمی چی تواوی دانه و بو بره و بردنی جیانی همو تاک کسی هر تنها باسی قیامت من بو ناکه باسی دنیاش من بوده که یکمین چار اثر که لتاک کسی و دست بیده که اسلام هان من داده که و کار بکنیم كار كردن من عبادته پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ما أكل طعام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده هيچ کس خواردن يكي اوان دباشي نخوارد ولو خواردن باشتر بكوا بدستي خوي پيداي كردوا بزاني بحلالي پيداي كرد بي هنده خواردن پيدا دكري بدست بلان بالربا بسو بدزي بنازانم بنا شرعي اوانا او خواردنی او رزقی کوا بحلالی و لرگای چی حلالا پیدات کرده بی جا براستی توکل کردن لسر خواهی پروردگار توکلی چی راست قینا لگل اوش کوا هول بدهی کار بکی و استغفار زور بکی دعا زور بخود بکی زور پشیمان ببیتو توبه زور بکا چون که خواهی گوره لسر زمانی نوح علیه صلاة و السلام دفرمه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا و تم قوم کم داوای لی خوشبون لخوای خوتان بکن لپروردگار بکن براستی او لی خوشبون لطاوانکن یرسل السماء علیکم مدرارا آسمان بارانی بخورتان بوده بارانی و یمدید کن بی اموالی و بنین به هوی استغفارکا و خوای پروردگار تمکین تاندکا بسرتان داده بارانی من دالتان پیدا بخشه و مالتان پیدا بخشه که کسی که مال و مندالی شیه بو خوای گوره دولمندی ناکا جابویا دبی ام آگامن لو بکا و استغفارکان پشیمان بونه و روجک صجر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم استغفاری کردو استغفر الله کردو ایما کوانه ذکر کان من کوا استغفر الله کان من کوا هندي استغفر الله معن هي دي كي لنا وخل شي استغفر الله ايش كي دبي لنا وخل شي دبينا شوار دورم قربالخا من بكسي شي دين دار مشهورم استغفر الله استغفر الله اي استغفر الله بدال ابن جوته بورن خوش ويستانه خسانه ده كم خلقانه كهي زور ببتامي واد زانه بومن نوش دكا بومن عبادت دكا بومن استغفر الله دكا نازانه او استغفر الله استغفر الله ايش كي دويتن كا تاوق خواه يوره لو استغفر الله خوش به هم استغفر الله انا همو استغفر الله استغفر الله نيه برو بپنهاني بيني خوت وخواه بو او نبي دمت بجوليني وخلق دزاني تعقيبي دمت دكا وسير دكا اوجا دمت بجوليني استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله دكي برو لبيني خوت وخوابا نبي بريا وروبا ماي لبر خلق به دعاء نزاي تايبت بك بو او كي خوي يربت بارزه لهجاري لفقيري لقرزاري بغمر اخوا صلى الله عليه وسلم خوي دعائك دي فرمو لدعاي نوجي بيان دعاي او سلام دي داول لا تشبو دي فرمو اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا پروردگار داوای علم زانستی چی سود بخشد لیده کم رزقی چی حلال و پاک لیده کم و کردوی امرو بی کم و توش قبولی بکی چاره سری چی کوملایتی که و لسر دولمندکان من که زکات بدن براستی پلو پای او کسی که و زکات داده لپیناوی خوای پروردگار که امام عمری كوري عبد العزيز الرضا ورحمتي خوالي لبي لدو سال دا بهوي زكاة مسلمانان ولا بيت المال مسلمانان هجاري نهج بدو سال هجاري نهج لولاد دا بس بزكاة صدقة وقفة كانتا او صدقاتاني كواب راستي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هرشي كردو الإيمان دارك ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع من جنبه يعني إلى جنبه حديثك أو هاي الله أعلم وجاره جائع الى جنبه او ايماندار ايماندار چتاونی کواب خو تیرا وهر وه دراوسه کشی لتنشتیتی برسیا دراوسه کشی لتنشتیدا برسیا لخواب ترسن اگاتن لو بهان ماند د بو صدقه بکین بو او هیچ نبی قپ خوردن خوراک ببین بو دراوسه کمن صدقه چاکه خوای گور صدقه و یرب الصدقات صدقات کانتن بو گور دکا اگادر به قورخ خاریکان نو بازار وازلی بینه او قورخ کاریا لخود قد غبکا تو د توانی کلو پلو خوردن خوراکو مواد غذایی بینی کمپانی اک داناوا حمود ل مخزنه کان کدو مخزنه کان پر کدو هندی کی بنره بازار بنره بازار تو به دلار ک به دینار کریو استابو به دلار دی فروشی ک دلار گرام بو به دلار کریو ک دلار با 150 و استابو به دل یکسر نرخ ک گرام کریو یکسر کریو ته 107 بيك الراهي او خوايا واز لوشتانا بينا بو او خواي غورا بركات لناو رزقه كت هل نگري نابي الدولمنت بازار قورخ بكات و احتكاري بكات شوكا هرشي پیغمبري خواي صلى الله عليه وسلم لسرا خواي غورا دا فرمي او کسي كتقواي خواي پروردگار بكا درچيه كي بودا كاتو بو او رزقي لي بدا وما يتقي لها يجعل له مخرج و يرزقه من حيث لا يحتسب او کسی دیوی خوی بپارزه لگناح و تاوان و تقوی خوی پروردگاری هیو با عبادتکان خوی جوان کرده و خوی گور قبولی کردی و لی یا ربی خوی گور عبادتکان من لی قبول که و لگناح بمان پارزه خوی گور ده فرمه یجعل له مخرجه او متقیه او کس دین دارو خواناسه خو پارزه هر کاتک پیوستی باو بو درچه چی باو بکرته و خوی پروردگار درچه بوده کاتوا خوی گور دروی بوده کاتوا ويرزقه من حيث لا يحتسب خواهي يورا الرزق شيدا دا باشتاني كوا هر حسابي بو انا كرده ولوشتا خواهي يورا الرزق بدا جاري واو برديك بو خواهي يورا الرزق لو برد داويت خلقانك من هي بهوي برد تاشينا و برد تاشن برد الرق دخن بو ديوار وشد كان لو شاخانا بردين خواهي يورا لبرد رزق داو خواهی یورا ایواه ل باران رزق داده، ایواه ل خول رزق داده، ایواه ل نفت رزق داده، ایواه ل لواک ل خول عدد داده چه جوجیا کان رزقی داده، جای بهاری کان، هر یک با جورک خواهی یورا رزقی، ایواه ل مردو خواهی یورا رزقی پیدا داده، باهای مردو که او کف نیک دفروشه و نازنم چیلک دفروشه و نازنم قبریک لی داده او، دل نیاب خواهی پروردگار و رزقو من حیث لا احتسب، لش تیغ رزق داده هر لش جانتا بيشد بو اول نتشوكا امشتب بيترسغ بوتو بس تقوى اخواتها به خوا بترسه. براستی اسلام لهمو بارکان دا هجاریک بهوی نبونی کار و بیکاری به یان هجاریک بهوی تنبلی به براستی اسلام چار سری بودا ناوه هو کارکانشی یک جار زورن اگر یکی تقوا استغفار نکا درگای رزقی براستی تسک دبیتوا اگر یکی تنبلی حل ببجیره و تا درنگان بخوه و برا بیان وشي پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دعای کردو با امتک اللهم بارک لامتی فی بکوریها خدای برکت بخره ناو بیانیانی امتکم و زور بیگنجی استاد بینی تاوکو چشتان تاوکو درانتر لچشتان پیش نیورو هر خوتو پچرانی خزماتی هوکار با او ایما که هجار ببین براستی بیدستی و بیهون نرمانه و که ایش یک ناکی ایش یک فیر نابی ایش یک نازانی اسلام فیری مهنه و پیش بوند دکا پیغمبر داود علی نبینا و علیه مصلات و سلام آسنگر بوا پیغمبری خو من شوانیتی کردوا پیغمبر زکریه علیه صلات و سلام در تاج بوا هرچی پیغمبران دبینی کاری چانه بوا چار سری که کرداری ایمت جو جیب کین یک کمین شد لعنی روحی من که روزانه با هیچ نبی صدجار استغفار بکنو بنیتی اوی که خواهی گوره رزق من بو بنیری امش که بلگکی لسورتی نوح دا خواهی پر بردیار فرموی وقلت فقلت استغفرو ربکم انهو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا تاکو تای آتا که ام بلگه بنیتی رزق روزانه صدجار استغفار بکن بانیان زو هستا نویجی بانی بخمزگوت تا خور حال ده او کاته چن کاجمیره کی تدا کاجمیره کو نیو تدا بونمونه بدوای کردا ویل به بدوای کردا بګره و دیاره پیوند یک من لګل دایا بل فرمو
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما مستدای چی میعات
1: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزاء الدارين
0: وفيكم ان شاء الله اجمعين خو یوره پاداشت یوز دات و ما مستدای چی میعات
1: من صلباري يعني الرحم
0: بلى
1: حتى رحمة هبي أو لو خد قريتها
0: رست
1: حتى رحمة عالم بكي إذا بحد شيء يبون حتى دول أرطان بحيواناتش حتى تدكر رحمة هبي الرحم بنوينا يعني تجعله رحمة كدنيني لبو هركسة تبي باورك دعاد لبو ذكا بظهر الغيبش مستجارا ما صدوني منا دكان دارك لكن ما دوانن دو دكان دارن نيزيكن يكا كان زور قراني دقا زور قراني يعني دا شو دسكا تروزك بكرة دا دا يقوب في عام الصف اللو لبرت أخا هان لو لبرت صفان زا ما أخر أوا دي هنا قصة شلال يعني نارو بدا بغيش يعني دكتر يعني دكتر يعني بخوي هر وامو حسن يعني أواني شعير حسن كبير وشاصل خوي قبل هذا المال عليه عبد الفتاح يعني أوان إيشو دكان هذا غير هذا أو فقط شيء أنا بفروش أنا إيش صوت طالب إياه بس أنا أوان ولا أبغى أتكلم يعني إن هذا خوي اللي هو في هذا اليوم ما فاني كذا شو غلطي ليه يعني كده سبحان الله في هذا بس هذا فقط شيء دكان هذا كان كبر من كذا ساتيز بسرية نبوي نسرانا ساتيز بسرية نبوي ليه روي بناتاري أبدو زيون دبو يعني كم كان دراس جالي نانتي أقو بوندي دوقات سيقات ما مصا يعني تسارقات باشا تسابر إلا بسي اشتكى بسيطة وكميشة يعني تأون دي نايني والحاصل خواي قبرا رحم بانا رحمي بسقينا دكا ورحمي بس بعرضي خوي دكان دكان ما شاء الله للمقابل بيتاخذنا نفس الدوتر يكتش أو هذا دكان دارو داينا دكان دانا وعين وكوي صو زومي ووصاني بهذا كذا فلوس سبحان الله رضانا أولي تعبه لك أولي دوام كزر هزاني لدى سبحان الله كذا في سر السر ضمان بخوز زقد بدكان دارك كذا فلتقو أري زرارت لينا كي زيقو نعم شقوم زي قازان كان بصا لبخاتي فقيران سر بخو دعاء خير له لك سبحان الله يعني ويا هاد بابنين خزانة كي حملي بو ما شاء الله دوشت خصخانه لخوی بیست گوتی لآخرته که وقتی بابرین ولاده او هم گوتی دکتوره که دوزار گوتی بابرین سونه ریکل گوتی اوان مردیه مدارکت مردیه یعنی قدر خواهد فانه او دیتن او خواهد خواهد پریشان دارم گوتی امش گوتی خواهد بتمایی تو ما شاء الله هر بچه همش نو مردم متوکل ما شاء الله علیه یعنی گوتی هنده که نتون يعني دو زال شكو تفحص كده لو حالتي تتوا او با عمليات بي او مداري بي قلت والله سبحان الله هر بس بس او كي اقتل ويشتم قلت سبحان الله من دارك دولي كرت قلت او من داره وادا دولين خبر درايا ودكتوري والحاصل فعلا قلت من داره وادا جي توا مردبو واجيان ديوا قلت امن او كاتي بروان با دعاي او عالمي هربو كده هاتنا كنا من دعاين ودا كده وبيظهر الغيب يقلوان بخلهم كده بخوم ده بوم كذي يعني صار بخو خوش الدبي تابد ده سنة أول ده صار ده هذا الأخير إتمنه كذي يعني سبحان الله كذي تنصر إسرائيل أو عارمة إلى الله أنا مودي طيب ورمدار الحمد لله الحمد لله تروح شيء مودون من يعني كورحة أبا الله نيجا سبحانه وتعالى بحيث كذا نادر وهذا خوي جورج جاي بيس نامري باش أقصد يعني قران ده عالمي في استفادة كل قران يكر يا كم تشوف خرج أتي خوزنا غير. دزانة فن يزميري وفن قاسي. دواميليش زرر جزور الدانا. آخر تيلي هات موضكي ما تطا دوكانا كي فروش. أوي كابا جران بيدا دوكاني فروش. كده مني والعاقبة للمتقين ويربي الصدقات. سبحان الله أوكسكا بدي زرها بدتي هدي قناة باري أول ناغر باري أوكسي والناغرم يعني سبحان الله إيمي بهار مينة وهمودة بما شاء الله حتى ويلي اشتكاني نامينه دور دك من استفان دمني فيك الزماء ودور وزير وصمش لفردة هل بقران دا آخر لكي أوي لي قومة آخر دكانة كي فروز أوزي إن شاء الله وأمدخم دائما صدي صبر وانكي هي يا إنسان عندي رحمي ببرا مركي هل أنا قرس مشي فينا كذي رحمة بيته إلا هديه ديوة ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذه إخوة يقولها بغيني فينا داي إخوة يقولها ناري أملو تصدقكم تواو تويل أخوي قبل أبو فاطرة برامر بأحد وبالين أخوي تواو برواد أخوي سبحانه وتعالى ترى رأيت كإنسان ما شاء الله لسر وزم لله المتر على ورطب أنا إنسان كان دبين ما شاء الله صندها تخناك بأبو فاي برامر أوش برامر بأبو فاطرة يعني الحمد لله تسي باش من هي وراثي نموني تشاكن أخوي قبل تمانيا ريشتا وأنساليان إن شاء الله أخا زور زيادة يا ربي بمنين عمريان ريش يا ربي وهداتي أو كفانس بدا كحرحزة لقرانية حزة لدوقات وثقة قاري وقرنا سأوسك يا قاتلي خواهم لكم ثابت كا عمومان وما لك أهل إيماني حقيقي لبو إسلام الله بدين السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مستدى جميعات خواهي يوروبا دارت كا خواهي يوروبا داشت داتو بقص خوشة كانت براستي زور وابوا لسر جران كردني بازار وحرزان كردني كالا كان نمونه زور جوان هي یک لون نمونه او بو کما مستدای چی میعد باسی کرد من ما و یک چند سال اگلم او بر بسراتی که اوان بیست که دو کس هر دو کیان فی تر بون یکی کیان دست حقی زور گران بو یکی کیان پیانده او فلان کسی قور بر او قول بر یعنی شوفیر نیده تانی که سیارکی تیک ده چو بچی بی با تلای او هر چنده فی تری که زیرکش بو یه چه چی دیگه شبو ایشه کشی لبوده کردی دست حقیقی ها که زایی ورده کرد زور بکمی که وکو اویج ایشی ده کرد وکو اویج زیرک بو وکو اویج لیهاتو بو زور متوازعانش دیکی کمی ورده کردو دیوید اونده بسا خاطری کسا که ده کردو اگه بی ناسیب آیا و نی ناسیب آیا روژان هاد روژان روی او فیتر زیرک قلب رکا توشی نخوش یک بو که خلق بنا ساری ده چولای او سیر شرچاک ده کرد ببورن توشی نخوشی اگه بو نخوشی که نخوشی هنه بو تا خوی چار سری خوی کردو چاک بو یو دو منجی بر تقریبا دو دفتر و سه دفتری چو دو دفتر و هشتا و قصور ورقی چو اوه قیدی کش ماشالله توشی نخوشی اگه بو هفتگ لما لکوت هاتو سر ایشکی دو سه روش سر ایشکشی دمام چی پیو بو ایدی پاجو دو سی روش اوندش نما یعنی حجنو در روشک لدوکانو ایش کردن دابرا هاتو سر ایشکی خوی پرسیاریان لکرد چند لخوی دا گوتی والله نازم 600 700 هزار چی لخوی دا بو اوله چی اگر بزان اگر گران لخلق ور بگری روجک دا دی گران دی ور دا گرنوا اگر هر زان لخلق ور بگری بزان کم د چکات توشی مصیبت یک دبی دل نیابن لوی که خوی پروردگار هیچ تی کی به حکمت نیا اگر تن لخوتن به واز لگونه حکان بینین بلکو عسا ولعل اول او نخوشی هجاری کبروچی امی گرتوا خوای گورا بی جره برحمت و بی گره به دولمندی که و شکران بجیری خوای پروردگاری پی بکین و لسر بکین و خوای پروردگاری عرمتی من در بو اوی واز لطنبالی بینین یا ربی خوای گورا برکت بخاطا جیان من و معلوم دال من انشاءالله خوشویستان و عزیزان کاتی برنامه که من توابو و اندازه هاتی نکوتای القی امجاری برنامه صدای جماور تا کول قی چی دی که و برنامه چی دی که همولا اکسپار دی خوای پروردگار من کسپار دی زیناکا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش أشتر لها الوستة قرنقا كاني في غنبر صلى الله عليه وسلم كاري قرن لسرجياني إيما همو مسلمانك بيو سجيان لي بقري لو كاتانا دا بيري بيتو بلان نك هرجوه قرتن براستي أبي يعني لميشكو دلمان بي تسبيني للامان بميناتو لو خلطشي ترب جرنو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دائما أي فرمو رحم الله امرأة سمع مني مقالتي رحمتي خوالو كسيبي جيلة مقالو هلو يستكاني من أقري ففرمي جيلي أقري فوعاها باش جويلي أقري وحفظها لبريك فبلغها كما سمع مني تبليغك وتن يعني زي بزيك لعمل حياتي خود وهروها بخلط شيء تري بلي دويب وبيقلوها يا شيء تري لها الله يستقرنك كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كزور سودي لأبينين أبيش أويا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث الشيء الصحيحة أفرمي كان معتكفا في المسجد اعتكافي لمزقوت أكر لمزقوت لناو اعتكاف يعني تسو ناو مزقوت نيتي اعتكافي ناو ما ولا يندري كاتك صفية بنت حيي صفية كسي حيي كخيزاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم داشي إيمان داران زيارتي كسرداني كبزاني شتيشي بيناوي سردان كردن ديار سردان كردني خيزان لو بيايو خويل ناو اعتكافي جوي درستا فجلس معه يا بيغمبر صلى الله عليه وسلم معها جلس معها دانش لقر خيزاني قسيان كر باشان دواي عشابو ثم قامت للرجوع فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ويستي بقريتو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وشلقري قرى وجنو ميردن بيكوا لنزيك يكوا بيكوا يعني قسو بيكنين وزردخن وقراوا أفرمي كدرتون مر بهما رجلان من الأنصار دو بياوي أنصاري بوشو تاريكي الرتبون بيغمبر صلى الله عليه وسلم ردبو باشان قراوا كسلام ياكر باشان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي على رسلكما على رسلكما إنما هي صفية بن حيي وتي لسر خوبن أو سير كان أو خيزان ما صفية كتي حيي خيزاني خوما لقر خوما بوشوي هات سردانو منيش أقرمو لقري قال سبحان الله يا رسول الله الله أكبر كان سبحان الله يا رسول الله الله أكبر كو يعني إيما قماني خرابت ومن بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطان لقر خوين إنسان أتيوده يعني شون خوين لإنسان زيان نبيته شيطان هو زيان نبيته شون خوين لقر همو لا شيء إنسان تكرى شيطان ديتنا وضل إنسان ديتنا وعقل إنسان تكرى لقر إنسان أتواني كاري قربي لسان إنسان قماني خرابي لو دروسك فرموي وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما من ترسام له الشيطان شتك فرداتنا وضلطان قمانك تان لو دروس بي شو وش بي تتاواني شي قورا يعني أواك بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني هرتسن أو بيغمبرة هرتسن خيزاني شي دايش إيمان داران هرتسن أنصاري كانش صحابي بيغمبرة هرتسن بيغمبر لإعتكاف ده تدري سلامي خوالي هرتسن يعني لعبادة ده تدري لكمان جر رمزاني جوا لكاتي تسكاتي شو موسمي شي بيروز بلام هشتا هر قماني أويلي أكري يعني قماني خراب بري مروفا شيطان زندوا نفسي خرابي هي شد بخيال أتيودي أبي إنسان إيماندار زور خوي دركاتو لو موقع شوينا نكت زي اتهاما كقماني خراب لخلق دروس زاروية تو سببي أوي قماني خراب لو حركاتك حستت كركسي قماني خراب بيبع بي لو توضيح كي بي لو رونكيو لو يتون بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو رونكيو سر كرديك مسؤولي كخلق قماني خراب بيبع بي بيت سر شاشي لو خلق رونكاتو كسي كأزاني قماني خراب بيبري براستي من ما مستيعش برادر متي حستم كد قوتي شتيكم لدو بلاو بو بلام زو او انا بلاو نبوتي هاتو تيان مامستاك مامستا تي برسابيان كرد لدريو تيان مامستا لشي لما الله وتي نا والله ولا قر افرتك دانيشتي لحزري خوي كو من بوان في عيدي تيتم بساري هوتي مامستا يشي بريز ملاب وتسفيه يشي سبي بسر سري خوي دادا بو مش بي اكني القسم انا كرد بلام زو تشو ملايوتم كاك اللوم توضيح ومن لقر مامستا يشي بريزي فلان مامستا او تمامستا يكا سفيه بسر سري زارويتو اكوية قماني خراب هرشتيك الديد يعني أبي توضيح له خلق دي ونكو يناو أو شو ينتسونكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني والعرضي هر كسي خوي للشبهات بارزي لموقع أو موقع عليك تومت باربي وأقزاني شتومت بيأكري بصادق أنا والراز قوانا أبي توضيح دي له خلقي لو يخلطش نكوية قماني خراب لو يخلطش قصي خرابي لو دروس نبي لو سيني بيسو خراب نبي برامرت لو يزور قرنقا إما خمان لموقعي لو شو ينانك تهممان بيأكري وهمو كسيش خوشي بارزي لو كتومتي خراب لو رو شيطان يكاك لدرقا قوركاني شيطان أوي كقماني خراب لو خلق دروستك أخوة قولب من فارزي لقماني خراب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. لخزمتي خوشويستاين بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم و ها والله برز كانوا كتاب كان شو الدوري لدرسي رابردوا باسي وفدي بجيلو بابلين احمسين ما تقريبا كرت كبشي شي مابو كجرير كرا الله بجلي هات خدمتي في غمر عليه الصلاه والسلام ورسول الله عليه الصلاه والسلام كما لك وصفي دكاتو او تفاصيلك دون باس ما كرت. طبعا ديار العيني كاتا وفدي كاش دين بيانو تي الاحمسيين وانيش بسروكاتي وبيشواياتي قيسي كري عروي احمسي دو صد كزبون دينا خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام. بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي من انتم شين شو وفديكن لشو هاتون وتيان نحن احمس الله. احمس ألين بمعنى كسي زور روشو لا لا عبادتها يعني ولا جاهليتها وانا وبران هؤلاء هم أحمس الله يعني زور روشو لقضايا الله وعبادته كما لم بابتنا. في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي فقال أنتم اليوم لله يتل مودائي بو الله سبحانه وتعالى يا أحمس الله نبالك أنتم لله لمودائي بو الله. فاشان دعائي كمسلمان ابن ودينا بيشو بيغنبري خو علي صلاة والسلام فرمان ببلالك ملاحظك من براني خون بلالي حبشي يعني لشو بوشو بلالي حبشي لكرين وفروشتن وما مالا بيكردني وتجارته عبدشي حبشي كخلق اعتباري بونا كردوا يستاب برسي توزيعي أموال صدقات وهروها سرپرشتي كردني وفدكانت كدين بو قسمتي بيغنبري خو علي صلاة والسلام بيشو عزي كردن وخو حافظه مال آوي لكردني يعني شوف كم ديني الله سبحانه وتعالى نحسب بشخصه كناكاد رنجي رابردوي مكانتي اجتماعي كمالياتي لنا آخر شيء ده أنا اشتيا كنك أكيد بابلين هنديك مقاييس وبيوربن لنا مجتمع ده أبو الدنيا بلا ماكو مقاييس شرعي وديني أما أنا قياس وبيورني نلا سر خرافي خلق نلا سر برزيو تعيشي خلق هربوا يا بلال رضا الله على سر بملاحظة كان تبيني وكان لقلها مو وفد كان لدواء كبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قالوا في دكا نقاش وهم مش تكتاو ابيض ان جابوا بريك الدنيا امر ببلالكات فرمي دوي بي زكاة ل بي وستيات بي ام ببخشبويا افرمي امر ببلالكات افرمي اعطي ركبه بجيله وابدا بالاحمسيين باش ينبدا وركبوا سوار شاكانيكا لبجيله وهاتوا جريك عبد الله بجلي وبابلين اوانيكا لقال يابون بلا احمسي كان يشود اسبيبكا بشي اوان بدو دعائي بشي اواني كش بدات انجا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دعائي بو كردن بغشتين اللهم صل عليهم صل عليهم. طبعا كلمه صلى بس ما كدو جاري كو شيكه بو غير پیغمبري خو اش ناشرعينيه اللهم صل على فلان شك طلب رحمه يعني پیغمبري خو اصلا بو اشخاص اش كردويتي بو جاري واهب وخلق اش كردويتي جواز لو كيما فرمان فكراوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بردام صلوات وبيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام. باشا للرواج كفر من اللهم بارك فيهم يأخذ بارك لهم الله سبحانه وتعالى بركتيا أن تبكى الله سبحانه وتعالى بركتيا أن بيبخش بدو أمدى بيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام ركات جريك عبد الله بجلي أفرميد ألا تريحني من ذي الخلصة جري ذي الخلصة ملك والنا كيتوا ذي الخلصة شي بوا مالك بوا أما على بابلين معبدك بوا فرزقاك بوا أم فرزقايا أو إلهانيتي بوا ك بشويشي قشتي ليمن أبو طبعا دوس وخثعم وبجيلو أو قبيلة وتيرو وهو زعشيرتان أو منطقانا أم إلهان فرستوك
لو خانه ابو لو خان وابو بو بتكان بشكني شو اسلام مجال نهر تو بو هيج نوع عقله بتكان شبت ماديه كان كوجود يعني هي بت بيكر نظامشيا كبو كبرستي عبادتي ام بونجا مدري شبت معنويه كان لنا اخي انسان دور دور اشكني لمنظومات وسيستم ونظام او بابتانك بتن اتربه بهند شيء هي بخير هاي هندك شانه بتدريج دور دور اشكني تليك يلا وشني شو اصل واي انسان هيج برستراوي كي دانه منيت هیچ تیشی لب قدسیت نمی‌نیت و آن چون انسان کنم و کویکن و انسانش دبونه ورده لهمش تگورتره لهمش تگ بنرختور باقی مرتره هیچ تگ شایسته اونی انسان عبودیت و پرستشی وابکات غیری الله سبحانه و تعالى بوی هر چی انسان نقص کات و ضعیفی کات و رای آماله لقیه میشه حتی و قیمان که انسان سرشور کن کویلی کن چیلی کن دینی الله سبحانه و تعالى نهیال دو قیمان بنای زلزل و آن خلق کن عبد اکن کویلایی ایبن ایکرنی فروش معامله پی و اکن کمال دولمان و سرمایه دارو دستی پشتو تجارت بخلق و کل دین الله سبحانه و تعالى دستان ابرد نه یالد چون اصل وای امانه نمیاد چون امانه بونه تسر جمرای خرشی سل تکدانی خرشی جلیل که جلیل پیغمبری خواه به فرمی قال بلا چون نه پیغمبری خواه من آمده مل خدمت افرمید پیغمبری خواه صلیم لیواشی بو و تا علاشی بو آمده کرد علاقه ده دستی و صو پنجا فارس سوار چاشی لاحمسی کن لگلا نرد یعنی احمسن آنی که استهات بون وتمان فرسان بنا معناها مو با ولاخ وباسبه وهاتون وخلفي عجيبه يعني ليك لحظه دا مباشره پیغمبر خو عليه السلام مهمه وغرينجان بيدا وباشانيش شتيانا داتا دسو تشالاجيان بي انجام دا صدو پنجا كز داتا جير امرو سركداتي جريكو عبد الله بجليو يعني ري بو شكاندني وتيك هلك وشاندني او ماله كابوته معبدو فرزقايك او عجيبه بريان يعني هرشي مقاومه وبرنغاري بلا قومانه ثانيه برابر شكاندني بتكور قادري مالكه اوش بلغيل سروي كبيشتر ورده ورده اهلي او منطقانا اسلامتي ودين داري هاتو تلايانو شو تناوي انا وانو نوعا ما تسليم بون بويه بوف الدين وليق لحظه دا ارون واني لبرو جليلك عبد الله هيج مقاومه برهالسيق نابين ليش كسيك وكاتك اشي او خانيتي قدات للخلصه او شو يعني بتا هلا وشين توتيك يشكني كزنيه مقاومه بكاتو مش جينك طبعا ديار جليل كل عبد الله فرمي خون بيشتر كاتم خدمه پیغمبر خاصه ماشي كي شي كي شمو بوكي شكم او بوكا لسر والله خوم ناقد يعني لسر اسبو ما ناكوت مخوار يعني ديار هر وشتي بكان شكل لسر اسب خوم ناقد سواري اسبو ما نا بو ناقد ك پیغمبر خاصه عليه الصلاه والسلام فرسي كي دامي وكبو برم بكم الله فذكرت ذلك قلت الله يا رسول الله مشكليكم بس اسبو انا خوم ناقد افرم پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام ضرب يده على صدري حتى رايت اثر يده في صدري پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شیء بس صنم شوینی دسم بس صنم دیار بو دعای بو کردم فرموی اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا یا رب العالمین جیری کی بکی ته هدایت درو هدایت دراو هدایت درو شخصی کی هدایت در بیت و ته هدایت خرشیب ده خوش هدایت دراو بیت و ته نخوی گمراه بیت نخوشیش گمراه کرد چون جاری و هیا انسان ضال و مضل ان شاء الله کنه امام داد یعنی خو سری لیتک چوا ناسیت به گمراه خو خوش گمراه کرد مصیبتش گوریه انسان مهتدي به وهادي بيت نبيت سبب هدايتي خلقيش كي شني نبيت الضلال وغمرايه ضلالك ايش انسان خوي بخودي خوي غمراي بيت بخودي خوي كي شي بس نبيت غمراي بخك شكون مصيبتك قورت لبيته بو پیغمبر خاصه دعاءي جامعي بك اللهم ثبته يعني ديوي اما اقريتو كي شي كتي هدا هي وديوي ايش كش قريتو الله سبحانه وتعالى همش كاز يجيبك جيد فرمي والله الدعاء هو لحياتي يا بوشك الرجان لو الله نترازو يعني يا الحمد لله الله سبحانه وتعالى امك يا شيء لكل كرد مواني جرأته قصيكم بودرز ودعي أوا فرميد انجاتشو وبوكو عرزم كردن بتكا اشكينتك وتاي بينت كما دايل سر منطقه يمن او منطقه انا ودور دا اسلام دا بايو تناوي انا هل بو براني خو پیغمبري خاصه زور وصف اهل يمن او منطقه انا كردو يعني الايمان يماني والحكمه يمانيه يعني فرميت ايمان يمنيه حكمه دانايج الله اوانا وبدي اختديني عرب اوانا لحقيقه لي استاذ هر واجون بلاغته فصاحته الروان بيجيش عجيب يعني هر كسيك مثلا ملاحظه كازاني خطباء وبهمو فرق يعني وانا قوتي خطابته شيء عجيب يعني هذا انا بقول لك بس مجتمع جاهلي اكيد مجتمع نبو بيه باش بلا شتي برز برز وغورا غورا شتي نياب وبيشكوتو يعني تيابو متقدم ولا لا كومالك بابت كلو زرد مدى بروزي كتو دياربو وخلك اللي براويش من حقيقه خلك يكون بو هر شيء يخوان بهم مبادئ اخوان لي براغو بام جوره ام وفدا او كار انجام مدن دواي
جليل كور عبد الله رضاي الله على سربيت شخص جنيرت ودواي وكتك اشكريت يشك ببلانيت وبلاي في غمر اخو عيسى السلام فريم مجدي بدريك وا ايش كما تواكر ببي هيك كيشي دواي كاغرن واني في غمر اخو عيسى السلام دعاءه بوكات وجاريش كت بينجار دعاء لسليك بوكات بينجار دعاء ثبات ايمان وبركه ورحمه ام بوكار رسول الله عليه الصلاه والسلام هل بتا خوش بختن بودعاني پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى بنسيبهم ما نكرت يششكل وفداني ك دين خدمتي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام وروداش يعني سري وفدك كسياتي شي عجيبه وفدي سعدي بابل بني سعدي بني بكر يعني بيوتي طبعا ام وفدا بيشتر پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام بوم قومه بوم قبيله كمان بطنك بون لهوازن بطني شي قورا بون لهوازن پیشتر پیغمبری خو علی صلی الله علیه و آله پیش دا شخصی کی نردو بو دعویہ کا بو اسلام دیارا ک شخصا ک شو اسلامی بو عرس کردون زور متمانه نه بو ک اما فعلا نردراوی شخصی ک ک پیغمبری خو علی صلی الله علیه و آله بو کس پیشتر پیغمبری خو علی صلی الله علیه و آله پیش دا شخصی کی نردو بو دعویہ کا بو اسلام دیارا ک شخصا ک شو اسلامی بو عرس کردون زور متمانه نه

يعني كباسي كان فرمون كأوتة خدمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام برشي هبو سانك يزخبو كتو وتنديش بو لتصرفاتي عندي على قضية برش بشي كيزور هالجمالك زور صحابة من هيك برشي عن هبو هربو معلومات فرمون أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلبي مقري كل الشعباء أبو هريرة مجموعي كيزور لو صحابيانا ضمام كل ثعلبة هندي إشكال لصحابي ربعي كري عامر أمانة همي برش داربون لسردين في غنبري خو عليه الصلاة والسلام مش رعيش يعني إنسان أجر بيها لتواني وهيبت واروكو عام بشوشي قشتي كديت خزمتي في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وشتركي لبرد درقاي مزقوتكا بابلين أخاتو أي بسيتو لبرد درقاي مزقوتكي في أغنبري خواه عليه الصلاة وشتركي أخاتو أي بسيتو واني ديت جولو واني في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لما زقوتها لسوشي كي أوصل لناوها ولا كان يا كان متكئا شاني داعي أبو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ها ولا كانش مجموعي شانهن لخدمتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كدي تجول وانا قالت شيطان محمد شيطان محمد صحابة كان يكلمون قالن ها أويك أو سبي كلاني كشاني داعي أو بيغمبري أو محمد عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو سلام سبيك لعني قفرم أو سبيك لعني أبيض أو سبيك لعني كله يشاني داياوة أو محمدة هات بيشواني ونزيق بولي بيغنبري خو فرمي أيكم ابن عبد المطلب شئت أنا كري عبد المطلب إيش كذا بيغنبري خو سلام عليه الصلاة فرمي أنا ابن عبد المطلب من كركي عبد المطلب طبعا ديار عبد المطلب بعفيني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بس هالواي بيوتروا لا هنا كشة أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب بيعم بقى عن باش كوي نبيني ولا حق القداني ويك ك بني كردو زيادة بابيري رايقته إنسان شكري بابيري اللي هم حالتك من فرمي من كري عبد المطلب روا كاتب بيعم بدي خوا بيعلك محمد محمد يد قال نعم محمد ملاحظي أسلوبي أمكنه أسلوب بيعم بدي خوا عليه الصلاة والسلام لا أم حواري لبيني أنا بيود إني سائلك يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك ياخذ لو فلا تجد علي في نفسك كم الله برسال لي كم تندمن يعني أمسل وسلمني لبرو بحيث شم ديان مقروط ورجنا بيت ولي قلم كم الله برسال لي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي سل ما بدا لك شيء تحز ليه بالبرسة دلنا يا با هيج نابر من الدل هيج لدل ناقر مو توراج نابر فرمي يا محمد طبعا هلوا بانجيك أتانا رسولك نيردرايوك ناردو أبو لامان فزعم أنك يعني تزعم أنك أن الله أرسلك هاتو لنا وما ادعاك دل قوايتو ادعاك دل إخوان عبدومي الله نادومي أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم سوين دديم ببروردقار وبروردقاري أواني بيشتوش الله نادوتي بيغنبريت بيغنبريت قوة صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الله من بيغنبر بل قال فمن خلق السماء شيء أسماء يدوس كده. بيعنى ما يقصون فرمي الله. قال ومن خلق الأرض. أي شيء زوي يدوس كده. بيعنى ما يقصون فرمي الله. قال فمن نصب هذا الجبال هذه الجبال. أو شاخان الشيء رأي كردونه دايناونه أوها ترتيبي كردونه نصبي كردونه. بيعنى ما يقصون فرمي الله. قال أنشدك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال ونصب هذا الجبال. الله أرسلك. سوين دين بو الله أسمان يدرس كده زوي يدرس كده شاخ كاني راجل تو دينا و. فلو تقال نردوتي. أو نردوتي. بيغنبري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام قال اللهم نعم. بل سوين بقى الله. بيغنبر فرمي اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا.

داوخو هاتووە ئەڵێ دوڵا خوا پێنج نوێژی لە شەو ڕۆژێکا لەسەر واجب کردوین. پێنج نوێژی لە شەو ڕۆژێکا لەسەر واجب کردوین. سوێن دەدێن بە ئەله ئاله ئەمەڕەکە بهادا پەروەردگار فەرمانی ئەوەی پێکردووی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام فەرمی سەدەقە ڕاستی کردووە و بەڵێ پەروەردگاریش ئەمری پێکردو. پاشان زعم رەسولوکا أن علينا صوم يوم في العام في السنة. الله يدعو بس صالك الرجل ما يجيش بالرجل من كم ما يجي رمضان يعني. في غمرة مصر فرمي رازقة. فرمي سوين دين بقى الله أو خواف أمر بيك الدنيا كشوم أي خوتة فرمي الله أمر بيك الدنيا. دعاء برسالة زكاة اللي كات. وهما شيء وهاتو دعوي صدقة كات الله بزكاة بدل لما الله كانت أنا بيبخشن. لا دولة ما نكاني وغرين بيدنا وبفقيرة كانت راس دكات وايا وتبالي خواب وسوين دياتو بيغمبر يعني سوين لسر سوين دي بيغمبر فاصلنا سوين ديم الله أوي بيوتي فرمي بالي وهر وها برسياري بهماشي وبرسياري حجيشي ليبات بيغمبر يخو عليه الصلاة والسلام لهر هم يا والله مياداتو فرمي بالي مباشرة روكات بيغمبر يخو عليه الصلاة والسلام فرمي قال آمنت بما جئت به زين شبران انسان دروزن دیارم انسانک دنه جه دروزن به دیارم وفدی یمن لهاتنک لهاتنا کان یانا آخرتی شان غلابو کیش الله اگر فیا کوتی نشین سره او بل زانی گونجه دیش بروین وسری یان له دوی غزوه تبوک که پیغمبر خو علی السلام دیت شته کان لی اکرای مشتری شان پی بو فروشتن پیغمبر خو دلی یان اکرای بری همو پاره کنه ده فرمه دواتر اتانه می نه ناسن طبعا او لحظه کدوای او درت شه دو کسای کلی کورینو بری پاره کیا او دتی خوش دکی بردوا باشا الله بو یمن نه شیل ما رازقات افرت یک دانش توله والله او وجهی ک علی مانگه وجه انسان دروزن نه نکره دو دروزن بیت هر کو شون عبد الله کوری سلام کاتک پیغمبر خو هات المدینه هجرتی کرد بستيوتي يهودي بستي عالمك يهودي شنو قال يهودي كبستيوتي عن محمدات ووالنا وبازار لو نام مدينه وخلق ليكوبوتو فرمك شو متاريده سيبوا خلق كاكر ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام فرمي يا كم لحظه كبيره والله امد وجوج انسان يدروزني درو هاورك كي شكل متلقيه كان يبيني الكاتك كدر وزن يشي بوسر شو لنا وخلك كي شكل حاشا لما ذكر كي شكل در وزنك يعني كي شكل وانا كوري اقرن بدر وزن نايبين جنا اونات وانا ملامح يدري يخوي بصريت لبرو انسان الله سبحانه وتعالى بصير يباتي خلق سيكل زاني الرازق يا امر وقت بشرت اخوي صادق بيت چونك الصدق للانسان ده صدق خلق مشان ده رازقوي للانسان ده رازگوی خلق پیشانه داد تو هر بوی لقزی خوا پیغمبری خوا فرمی اصدقكم رؤیا اصدقكم حدیثا هنده که فرمون باشترین خوایی که خواکانی رک پراو پراو کسانه که زور رازگون بوچ که چند در رازگو بیر راز دبینه توان چند راز بی انسان خوی راز دبینه تو چند لارو خوار بیت راز نبینه لارو خوای لیوی براست لبرو قاعده انسان كيشل لو انا يعني كدرو ما لقلا اكن كيشل متلقي كخو مانين استفاد لا لا بينات لو بصيريك الله سبحانه توصف واش خد زاني لبرو كامانه بيغنبر يا بيني وامانه اهل خبران لتعامل كذن لقل خوكا بلا اهل قيافه انهبوا او سيري قاشي دوك سيكوتي او كري اوي وكو سامي كري زيدو زيديش كبيكو خوتون قاشي عندي يقول خدمه بيغنبر واش ان رش واش ان توصل سبيكلابوا واش ان رش بيسبوا ترزه بو خلق ماني بو كان كامام كره لشيبوا هر هذا ها بينيتي او دوانا او خوتون او كريوي هر وقت شن علم قيافان كون دوتوان شون يسالن وني بيالن زماني جستا جاري واي بيالن وني شتي كي بيالن زماني جستا او قدس يا ولي كر معناه واي واي واغر واي معناه واي انساني كي ترسنو كي يعني ترساو يا متردد يا نازان مشي يعني شن دبابلين ناراسي زوري تي على هندك لا بابته کنده. بله اما شیوه چی گشتی صدق لانسان دادیاره. هر کسون دروش هواره کات. شاخیه. هر بوی کبینی ویانه بچوار قصه لگل پیغمبری خواهی استنوم هر یانسان گندو که ام پیاور رازگویه.
لبرو لا تن عجيب نبي مطلقا مباشرة إيمانه هنا خلشك نبون بركاك ما لجاهلية تابون هيك نزانيه شيء هيك نزانيه إيستاش خيانة واركان يمجيني خور بده شيء أركان ينو دكتوراه إلى سري هندري ماستري إلى سري هندري دراسة أكريتوان حقيقة أما الإنسان احتراف كده ما أنا خلشي يكون لجيان يعني لقل أهلي دروا ولقل حالاتي طبيعي إنسان ده وكو إنسان لشت يجيشتون لشت قربونته هوريان بيني وزاني يعني أو هوري بارنا كي زور بيان كما بيت برو خوار روبرو سر روبرو شيرو خو تجربة بو عندك جا عجيب ولا مانع لبرو كاتي كبير نبلي خو أبين شخصيتي رسول الله سكر نكان زان كدرونا كم شخص إيشي بدروني إيشي بدرو كدرني ومصلحتي إشتياني درو لقل أمانة يبكت هل بويا يكسر فرمي آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وإيمان بوه هناك هناوتا من إجني أدراوي قوم مكاني بشتي خوم من أردو يعني يعني نرم بكردكي بس قومني وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بوي بش مناسي من نام ضمام كل ثعلبة قبيلي بني سعد بن بكر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جارش كشياطين مكيش بروستاوي يك لحظة إن جاب زمان بويك قال يك بروستاوي شون تيجا يك بروستاوي يعني تنهى الله نبي يعني إيش بداخو شعب القاضي جيلاني قصي ككادا فرميت خلق كيك يزور هي الله لا إله إلا الله ويك دنيا إله جد دلوياتي الله تقول أو شيء دنيا بروستاوي كده دلوياتي بس أو شخص أنا كوتيان أشهد أن لا إله إلا الله زانيا لا إله إلا الله يعني إيش كزنها تروج لروجان بتواني خواتيان بسروك بويم بشميتو انا طاو درتشو من لو عبوديه درتشو من كوتايفاتو كزنيتو انا جارشكا سريان بيشوكاتو دبروا اهلي او ابن بوشي ديال باور بس شي هنا شين فيكو او من اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله باشان وساؤدي هذه الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه هادشي او فرزانك بيدوتو طبعا ديالتي بيان بخوت التعليم يكات هادشي بيوتم لو فرزانا جيبا جيكم هر چی شوتو تبای کنای کم بالا ثم لا ازید ولا انقص بالا یکش تی زیانم یکش تی شیل کم نکم پیغمبری خواه خصوصانی پی نوتو ونیه یک نافل نوافلی پی نوتو یک روزی سنتی پی نوتو رسول الله علیه السلام نه عمری پی نوتو نه کمال عباداتی نفلی شی پی نوتو ای تنها فرض کن منهياتش واضحة لقوا مكان ديالك في غنبري إخوانه هي لشيء كذلك شيء لقول يعني كي إن شاء الله ل وفدكي بني عبد القيس لعبد القيس باس يكين كبيع غنبري زوج جارنه هي لشيء لكردو زانيو يعني في غنبري إخوانه هي لشيء البراهة شونا ترشتوا نهي تان شيء لكاد نهي مالك على الزنا نهي مالك على العارف وارد نهي مالك على تعداء كردن كمالك منهيات كلا فطرة إنسان أخودي خويها جالش كزيدوا يكاتو ديني الله سبحانه وتعالى ورسوله فرمي إنما بعثوا يتمم مكارم الأخلاق أو إلهامك الله بخشويتي فألهمها فجورها وتقواها أو إلهام لهم إنسان اكتاها إسلامها تجارش كرايا قريتواني وزبطي أكاتواني بريبي بيادات نايم ريني وكوزيار أكاتوهم إنسان وبعكس شو خرابة كان جودو دا أشكيني لبرو خلق زاني دروها الخرابة زاني خيانة خرابة زاني غدر خرابة زاني تعداك من خرابة زاني دزي خرابة هذه الشكل لما إنسان خوي زاني لفطرتي خويا أمسلو سليناوي كواتا والله يا رسول الله أوي أمر بيكردم أي كم أوي نهيد ليكردم قومي ليا بارزم ولا وجدت هناك هي شيء يعني كواتا بفرز كانوا خلاص مواني كواتا يبي يعني هاستا ورويشتو وشتكي وحافظ وحافظ وشتكي وقرتو سر وشتكو درتشو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام ركض الصحابة كان فرمي لئن صدق لا يدخل لنا الجنة بس هلا وند الراس كاد أشيء تبغشتو الراسكا أشيت بعشتوه كوتويتي الراسكا على قضية أشيت بعشتوه للروايات الشكيدة للروايات ما محمد أفرمت إي يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة أو دو برجدا أو دو برجدا ليش كده بواتو وخواره وأنا قال راسكا أشيت بعشتوه ضمامي كل تعلبة لدواء أو جرته بناء قومك فنوك جيش فنوك جيش تناو قومك هم اللي يكونون وانه شو هاتوتو وانه خبري بيه هذه كم قصد دانش يكم كلمة الله كلا دمها تدروا وتوتي بئسة اللات والعزة يكم قصد يكم قصد بودو خواي الله يكز نهوي راولي يعني زي بيتوان يعني سبب شيء شيء مكات لقومك يقول يعني بتياشون شن أو لا ترشن لا تعزة وتيان قالوا يا ضمامه اتقي البرصة والجذامة
يتقي الجنون وربو خاتي خوت وزاني اللي جي قرأ قال لي بقر نبي قل نبي شيد نبي خلقوا أو خواني كدروس أكرين زلكتين الله سبحانه وتعالى لسا زماني الشيطان فرمي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه دوسكان الشيطان لنفسي خلق زلكة زلكة زلكة هو زلزلي شيء يعني هو شيطان زليك وهيبة يداتي فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين ولا أنا أدرس فلا هيش كسر جوني هيش مخلوق يجوني كإنسان لي بترسي خوفي هبلي شو كان نسطوي هي نتجولي جاد أجر بشر بيد هرقي أوني لي بترسي شو كا وكتو أخوا وكتو أخي وكتو ترسي وكتو أجري وكتو نخوش وكتو كوتا يبتزو أمريت بلام خلق كبو بهي ما نيكرت جوارق له برسرا وكان هي ما يكرت بس النفسية تناول اللي زيج بيتوا كاك بس اللي بيتوا قربيتوا شو ربيتوا يا بروغ رك بيا الله خو بباي بابا وخاتي خوا قربيت قلبيت فعشان شيتي جبيت أفرمي أفرمي قال ويلكم وقرب سرته إنها والله إنهما والله لا يضراني ولا ينفعان والله هالشيء تواني زرير وقاسنج بنيان بيق لحظة هاتوتون فيها هاي اللحظة يقول لك أنا نحصل هاتوتواني تيجي شتو لو هيك إما بصدق كتير بجاريتينا بهزار محاضراتينا كاك يقرواني بينهم بس يك جاره هو سيدة فرمدة ما نوهابون مباشرة جاهلية يعني فريا وكتين بينهم سويت بشتي خوي خفت شي لنا خوارد وجاريش خميل يبخو فالوالله أمنا قازان جاني نزريان هي إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه بابا خوابي غنبر شي ناردوا كتابي شي بي ناردوا رزقاري كردون لو كتيابو بابا رزقارت أنا قالوا كتيابو والله بلا بشرية بقرته بحقيقة القرآن نالن بولاي أو مسلماناني وكو منو أمثال وسط تمثيلي في ناشين إسلاما كردون بس حلق البقرن بولاي القرآن والله بشرية رزقاري يبين لهم نكبتي درس لي كيساب بشريتي تيال للوتكي هم هاوالتي الله سبحانه وتعالى إنقاذي كردون فريات عن كوتو بم كتابو كناردوتي وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه شاهدت ما نكيل لا يوان تكرار كردواني لا أي شو أو أي فرماني في كردو بوم هناون أو أي قد غير كردو توتي ميكن بوم هناون وارن باقي تامبلا ابن عباس رضي الله عنه سربيدة فرميت فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضرتي وفي حاضرتي رجل ولا امرأة إلا مسلمة شو يعني بسر دان هاد يك جنوب يأتي أنا ما نبيه مسلما أو قوم براء خلق يشبه أنا جاهلي أو قوم كتي أغن لشت هزار كزياريان بيناك حرهم الروشي قيش يقبل لهم كنو أنا قازي شان لي أقري دوائي دفهم دسي بيأكر وإن شاء الله مجارواني قازي شكي بيأكر يوم جاري شاء الله واني دسي قازي شكي بيأكر أو ما بواني جاري جاهلي بخو معنى متحضر پیش کوتو نزنم چی امان بابا وانا کس نیتوانی دو جربی انگزی لکنیکو یک شهر هاتونه تدرو زنی او کنه جالش کدسی پیانه کینو کتایی هات انسان به خوانی کپیوت انسان جای کپیوت ول مخلوقاتی که کتی نکری هم دقیق زاکیری مجنیا زاکیری شتی تر نیا لیرا ازیتی دید راکت توش کدی توانی نزن کلی ازیت راول لی ازیتی بر راکت دی توانی وری نابری ای خوزور جال انسانش سوایی هات هر اسم اودی درگاه کورن جی خو ما گورم به بشری شیکه تیر او خلقه هل خلطینا دوای او خلقه برده باران مکن دوای اسم لودی وان مسرح شیکتی گه مولی مودی وان قسکان مکن خلق راکت وان بو یعنی انا و هانه بن عزیزانی برو ام مجتمعی دوری پیغمبر خو بو بشری جان پیرزگا کراو بو خو انو نو صاونه تو ان بشریت رزگا کر مشکوک یک لدینه کی خلق شیکم روج گمانه شی تا استا خلق شی ملهندک شت صورت وان كيا شيء أويتي بوقا بريم بارينو أنا بارينو أنا دعاء بوقا دعاء أنا كيني بدوري أخرين وأدوري أنا أخرين وان تازة لا دعاء هزار وشاصو هزار زي هزار وشاصة صلاة نبي عن بري خواي سهل لي ما ينتهو بخير وان ما زنش خواي استوى على العرش شون استوى على العرش شون أبا تو مجتمع ده هو شاوته مبادئ هو شاوته لا يخش أما فقط سركو سري سركوتني أمام هربو ابن عباس فرميت فما سمعنا بوافد قوم كان افضل من ثمان ابن ثعلبه هيج نرداوي هيج هوزو تيريك ما نبيني و تشاكر بلا ضمان كل ثعلب بايق لحظه قوم كي هموي شو يعني كوت نواني وبون بمسلمان اول شيء اشكال لو وفداني
كاتنا خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وفدي شكل وانا كوتم اشار في هذا البدايه وفدي عبد القيس يعني بيوتي طبعا ديار ام وفدا بشك من انتماء كان بو قبيله جوري ربيعه لشوين شوين يشتجي ام بو منطقه بحرين ونزيكي بحرين او منطقه يشتجي او ام بو باش الشيء النصراني بن قومك شو بحريني شو كبير ثانية ككاتب في غمرة فعل الله من هناك خويا نري عليك الحظمي أفهم يا رسول الله من قومك كم باش يزور النصرانية باش هي مجوسية يعني آجر بارستا شيء اللي قلاكم لبر أو منطقة نصرانية بابلين شو أن كوتني ديني مسيح تقريبا خوش الشيء أن هبون وابون دو جار هاتون تخدمة في غمرة فعل الله صلى الله عليه وسلم أم قبيلة جاري كان تقريبا لصالة 5 هجرية بخدمتي في غمرة فواجش من عليه الصلاة والسلام. جالك شاشين لم صالدة كصالي بابلين وفودي في أوتية. وفديش كان ببش مشاركي هنديك لبش داربواني وفدكيكا جالك كهاتونة وخدمتي في غمرة فواجش عليه الصلاة والسلام. أم وفدا منذري كري عائد ينتيابه كأوني بسراوة أشجي عبد القيس أشج أوبو كشويني شمشيريش في أوبو. هربوا كاتب في غمرة فعل الله نهي عرق يعني ليه كاتو كالله عرق أو حكراب أو جاليو أو كرمامك هلا سيف هلا مالك كرمامك يخوي داش مشيري في ليه دا فرمي هو دمجاي دابوش شو هو أبو لسه خوشي عقان لخوانا ونيا ما استبيتوا يجريتوا يصير أشياء تجوي خوي وانه استوى على كاكو جو بيتوا أو جو بشي دروس بيتوا جوري بيتوا أمانة فلا مالي يكتب عن جنوية سكاتي بيكتب كنا شمشيري في ليه دا فرمي بقى عرق شيء قال جاي كرمامك هلا سيف شمشيري في ليه دا لا يكشاي هنا تقارب بخوي نازن فرمي دمجاي دابوشين بزانين ما بسيبني من وابو لأن جاي مسر خوش أما في دين خدمتي في غمرة خو علي صلاة وسلام سيان زب يابون كدين خدمتي في غمرة خو أستك وتعبين إن شاء الله مباشرة في غمرة خو علي صلاة وسلام قال من القوم كين خوتنا بناسين وتأني أرسل ربيعين بني ربيع أو بابلين أو فخذ جوره أو بطن جوري عربي قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة يا ربي أو وفدة بخير بين كل حياتي نصر شورنا بشي ما نشم وكو أرزم كردن في أغنى عليه الصلاة والسلام وكو محمشي خطاب اليوم محمشي خطاب بين العقيدة والقيادة ومصطفى عقادج للرسول القائدة باسية كان طبعا اليوم أركن بمحمشي خطاب لجيش عراقي كاتي خوي كتابي شي بنرخي هي لسر في أغنى عليه الصلاة والسلام قيادة في أغنى عليه يشكل صفاتي في غنبري خو عليه وسلم خلش لا لاين ناسيو لا سيركتنا ناسيو تزاني تبو شيء بقلب ده أوش صفاتي أو قاعدة كفعلا قاعدة شيء ناجح وسركوتوه كرعي كان يخوي ناسي أزاني شيء بو شيء باش وشيء بقلب شيء نال لبر أو بمشي وتعاملي لقلب وفدا كان كربو روداو يقدو روداو سير هي ل هاتني أم وفدو محاورة كردنيا لقلب في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كهردو شيء نكا بس مو جالش كبيكو هردو وفدا يهبدو زمن جيوازك إن شاء الله أسين وخزمتي خوش ويسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهروا خزمتي والصحابة عند السكان داعتوا دعوة كارم لله سبحانه وتعالى برحمك ورحمة بيبكات إيمان ما سلامتكات بخزمته في غنبرة ما بقيني ببي سزا ببي عقاب ببي هجنا رحتيك والله سبحانه وتعالى لما خوش بيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هشينا خزمة دوفر مدى صيحاني في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كتيك راي بوشي خوتان دورقرن إياكم خوتان دورقرن زين في غنبري عزيز عليه الصلاة والسلام دواما ليكات خوما لشي دورقرن إياكم وشرك السرائر خوتان لادن لا هاوتابو خوة داناني نهيني وتيان شونا يبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فمن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه أو يشي لي وهلا سين يجركا كدبيني خلقان تما شايدكا زور ديويت بجواني أو نيجا أنجام بابو لبروي خلق تما شايد كواتا بوخ چي جوانكا أم نيجا بوخ خلق چي جوانكا ايقر بطنها برشونكا بس بوخوا كواتا لواسي بو زورة نبي أم زورة هاو تابو خواه دانانا خطر براس شنك شي چي بشوك بريتيا لشي الرياء خواه بنامان بايرب هروها پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرمي إياكم والبدع خوتان بدور گرن لبدع كان لخرافة كان لوانيك داهن راون شكا همو أو بدعانا براسي ضلالة قمرائين دبنا نقبتي وبدبختي وخاوانيان يا كم أما الدين يا توب دين يا زاني أما شيء يوري دوم هيش اللي قبول ناكري ببالينوا فهو رد يعني مردود علي هيش اللي ورنا أجري وسين مشان زور بالبرسي لوي لخوته شلون شتي واد داهي أنا وكرد كوابو في غمر صلى الله عليه وسلم آمش قالي ما أنا كأفرمي خوتان بدور قرن لهمو زياد كردني لم آيني خوايا تبارك وتعالى إياكم وتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها لسل الريكان دروي الشار لو شاقوا دولو دشتوا بيابانانا كريقاها لو سريقيا بشو لها مدى باركان تان ليو مخن وشو ليو مخون أو سريقيا بو فإنها مأوى الحياة شكا ماركان زياتر أو ريقاني أن بيخوشة بريا قزركا إيواج ليو أخوتون لواشي ماركان زوجان اللاتا والسباع ودرندكانش حزين لو تولى الرقامي كاتيا برمو قزركن وورياب وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن خوتان بدور قرن لا فاشر وكردن لسر أو رقاياني سنك أويشك لوانيك اتقوا الملاعن الثلاث خوتان لو سيشتا بفاريزن كاللعنتان بركيو لسري يشي يكاني كآبي لي باتوش بشي لي يا باشا الروبكي أما هركسي هاو لعنتي ليك فنها سيبري درختي هي خلق بشي لجيريا آسو دبي جنابي سو لي يا دانشتو سيميش هر أوتو لرقي هي خلق بزري بيكا أو يجلم عرزي خوايا شو تسال أو رقي كواتا أمل يريا براسي شي خوي بدور قريا إجينات وشي لعنت دبي خواب نامان بايرا إياكم وهاتين البقلتين النتنتين خوتان لبيازو سيرب وقناك بدور قرن هيا لي حزم ليت يبا حزيش اللي بي خوتان اللي بدور قرن بتايبت كاتي كدين بو مزقاو من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا خوي بدور قرن لكورو كومالا كمان ولا مزقاو تا كمان أقل يتش بواني سيري اللي بهاتا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لمزقاو دري دكت حتى دي فرمو هتا باقي أنا يوستينا بولا برويم بوغاني امنا وبلا وكاتوا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم شكو ملائكه كانش ازاريان توج ديد نارحت بس شي بوبونا ناخوشه وكسون مسلمانان كان ناخوش وكو امام عمر فرمي لا اراهما الا خبيثتين امام عمر شاني بدرني افرمي هركس الناس شاربوا بيخوا فليمتهما طبخه تات وانا بيان كلنا بوي بونيني نمين يا معشر التجار إياكم والكذب أيكم الله ما ملكاري بازار خوتان بدور قلن لدرو التجار هم الفجار يوم القيامة فاجرترين مروف شيء إلى قيامته تاجر كان إلا من اتقى الله وبر وصدق إلا أو تاجران نبيك براسي حلال وحرام ليقددنو رازقون لبلنا كان يانو لقسكانينا رازقونو بلينا كان يشان دب نصر ايقر بلين يان بردسر التاجر المسلم الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة
اگر راس کن لقسکان یان ناو بلین کان یان برن سر و لحرام پایان بدور گرین انشاءالله پلین ها و ری پیغمبران و پیاو صالحان و شهیدان و رازگویان ان لروجی قیامت ایاکم و کثرت الحلف فی البیع فإنه ينفق ثم يمحق خوتان بدور گرین لزور سوین خواردن لکاتی ما ملو کرین و فروشتن دا چکا او سوینه دبیتا هوکاری ساغبونوی کالاکت بلام اگر راس کی يعني سوينا كلا صفا صد راس به فإنها ممحقة للربح قازان زكي خود خوش يكسوين قيوتا أو إيشتو اگر براس به أو قازان جي نعبيني بشايخو أي اگر بدرو بخوافنا ما با ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم خواهی گرسی که ملحی تماشاین ناکا گفتگوین لگلا ناکا لگناهیان نابوریت نتین سزاشتیان دا ایچه لوانه چیه؟ المنفق یا المنفق بهر دو لفظکا سلعته بالحلف الكاذب او کسی که کالاکی بسیونی درس آقاد ای اگه هر عادتی بسیونه و گرتبو اربعاتون یبغضهم الله تعالی ایچه لوانه چیه؟ البیاع الحلاف فرشیع لسوین خوان اما خواه زور رقیلیتی خدای چې له ملایکه هر بالا برزکانی بلندکانی کملی لجر عرش قاشی شقی و تارزی خواری هر خوار همو زاله دله سبحانك ربنا ما اعظمك شکوداری و گوری بو تو ای خدای شند مزنی فیجیبها ربها فیقول لا يعرف ذلك من حلف بی کاذبا خدای گوری له والله می دله گوری و شکوداری منی نزانی و کس سین بدرو به من خوا بزانه علی چه بناوی چه بزانه بناوی چه چه اخلاطی نیو حتی اتوائی ایاکم و دخول على النساء خودتان بدور گرن لوی بسن مالک و تنها یک افراد لمال به و تیان ایگر خزم به مثلا فرموی او هر مردن به تواواتی مثلا برای مردکی خو محرم نیه پی کس گمانی لیه که مالی برای خویتی در را یه برای لمال نیه ای جنابی بود چه تجودو بود نیم چه تجودو إياكم الدخول على النساء لبروا حتى خذ فارزي كما سنك ما استمع رجل وامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان أقل فيها وآفرته بيك وابن سيمين شيء الشيطان أخوانا أمام بايا رب وأروها فرمي إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة خوتان بذور قرن لشوسان وستام چون که واده بیت تاریکایی که بوتن روشی قیامتا تاریکایی همی چی؟ دوزخ تاریک پاپا نامم یعنی که دوزخ رو بخویه که واده یک تر ما شوسین نوا فرصتا بلی ولا وستاکا کری کارکی شوسین تو ما مستاکا خیند کارکانی بردم یعنی شوسین تو بپرسیاری گران و بچی و بچی جانسان دعای نکر دعا فرمی هر کسی خواه سلوکاری هشت جی کل امتی منا فشق علیهم فشقو علیهم یا ربی خواه گرانی که لسری خواه همو کارکانی خود گران که لسری اگر آسانی که خواه همو کارکانی لسر آسان ایاکم الفحش فا این الله لا يحب الفاحش المتفحش خودتان بدور گرن لقصه قیزونو کردوی ناشری چکا خدا زوری رغلو کسانی با جوره با او دمجوانی دروس کدو با قصه قیزونانی جناب او حسو که او لشولار جوانی دروس کدو با او رفتار ناشیوانی پیانجام بی خودتان لی بدور گرن ایاکم و الشح خودتان بدور گرن لرزیلی لسروچی فا این الشح اهلک من کان قبلکم چون که وصلتانی دردی کشنده امتانی پیش ایو بو رزیلی و سروچی وایلی کردن پیوندی خزمایتی بن تواواتی ببسغیم و حتی گریشت آسی اوی خوینی یکری لسر برش لسر چی؟ لسر او پاره هي لسا عرضية ششق جي يقول لك يا متى جوابي خوش واناتو كوات أخوتان بدو يقرن لرزيلي أخوتان وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون شير السرفة لازم بردويتي أو كسي خوي لرزيلي شو يشي خوي بباريس إياكم وجهنم خواب ما باريس يا رب أخوتان لجهنم بدو يقرن شستو يد إيشي مجدي جهنمي لسلام دانه دانی او کی جهنم صورت جای تبزان تو تاسه سنی لی با اگه سنی لی خود بدور گرت جهنم حفتا سال طول به حفتا سال حتی دیاری نکه دو سالا که بچی
يعني يقر منالك ون منتوبية نبلية كم ساتي سجانيتي لقراخي وفرير أخواره كثماني قيش لحفتا صلا زقوزو تبني هر دصال هر قاتشي دصال ودرقا كانشي لعرزايا أو داخل وفنالا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد هر قاتب وشين الكافران بباورنا منافقين لهر أخوار أخواره أو جهنم قولية كسيودو جور تعزيبتها سيودو جور بقرأ أقرأ بقرأ إيش تيز تزافيش لدرزيت ولا دوتوي آياته في المدصر أحكام ده إياكم وجهنم فتان تو بدور من الجهن تو خود التنور يقدر ودور يقدر التنور يشين أنا واي الدنيا كسيد يكيد شقروتين يشي تيا أي العذاب الأكبر كأخوانا ابني أكبر شيء لقيامة أخوانا ما بقى جهنم بس هم كزين دي بحفتها هزار ملايكة هر يكي دسكي لدسكي كاني جهنم بحفتها هزار ملايكة هلا جيليك واتا بشوار مليار ونوصد مليون ملايكة أم زاشي نافر من يحملونها يجرونها رايدة شيش وشكا قصرنا جيلي بو شي أما ذكراوا بو شاخ كان وقودها الناس والحجارة بو أوكيس الناس كيتو أما ذكراوا فأبنا فارز يا ربي إلى جهنم

بخوي كجاوة ككجاية ودل. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أم روداويان بو پیغمبر جرائيو عليه الصلاة والسلام كا أميركيان فرماني في كردونا كا خوام خيرنا أو أقروا زانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيدا فرمي فقال لو دخلوها ما خرجوا منها لو دخلوها ما خرجوا منها والله اگر ایو بچو بانا ناو اگر او در ندهاتا واتل قیامت جدا اما مصير تام. سبحان الله سبحان. انما الطاعة في المعروف اغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام جوية بجوية کردن جوية رايالي لتاكية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكو اغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمي ديش كده فرمي بجوية کردني كسي اغنية با قورد بي با باوكد بي با اميرد بي اگر سر بيتي فرماني خواه يوري كده بي حتى اگر داكو باو چشد بي لكاتي دا بجوه کرنی داكو باو واجبا بلام في معصية الخالق دا بي امرا رد کريتوا كو دا صحابة كاني پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم بمشي وازا پر ورده کراو بوشي ويا لا مفهوم الفرار الى الله تيجيشتونا كهر بين بولاي خواهی گوره بو اوی رزگاریان بیتن لآگر بو اوی دور که اونوا لعذابی آگری کوا آماده کراو بو مروفکان بلا برزان خوششتان تماشاب که بزانه اوی براستی یعنی که کاتی تو دگری تو هر دیل بولای خواهی گوره بیگو من بعکسو یعنی صد لصد تو هراتوی لآگر لآگری زهندم آما تكراوا كمعلومي جناب تانا يعني فرمو دي پیغمبري عليه الصلاة والسلام استا بحشتو جان دم هردو چان دروس كراون هردو چان آما تكراون بويا والله أعلم ولا فرمو دي تشاعتوا پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام دريا كان سرقافي جهن دمن أو دريا يعني كلا سرقو زويتا هيا كواتا هردو چان درست کرد و هم باعثش و هم جهندمش. بویا حالاتم بولای خواهی که وره کوته تو حراتی لبو رحمتی خواهی که وره دور کتی و لغزبی خواهی که وره. ولی برزان خوش بیسته. کوته اگر ایم براستی ببیر خومن هی نوا آو روزانه تنزارک ام بابت ببیر خومن بینی نو ام خور وشته جوانه ببیر خومن بینی نوا براستی او کاته شیطان نه تو این فرمان لب کاتن و کوی که بود مورو زانو خلقانا مشغول كراوين اقاين لقبر قيامتو الفرار الى الله نماوا كبو شيطان ابداعاتي يقدار زوردك بردوام ابداع دكاتن لداهناني وسائلي وابو ويمروف لخشتبات زيقا لوي كاواني سيستمي زيهانيش بردو دبن اوانا لتوان برم لشيطان الشيطان ترنكا مروف سرقال دكن بزبا جيان ببار قرس کردنی جیان بدروس کردنی ملزاتی جیان دروس کردنی تکنولوژیای یکزار پیشکوتو بوی او انسان مشغول بیده بادا برزان خوش ویستان وادیار برنامه کشم برو گوتایی بهیوای اون کوا بگرینو بلای خواهی گوره خواهی گوره لبیر نکه او صفت جوانه که صفتی که پیغمبر و صحابه کان صلى الله عليه وسلم ورزا إخوانا لسربنا إيماش أمسي فتلا بيرنكينو رجعنا ببير خماني بينينو بو ويكاتك دقرينو بروسبي بقرينو لعيقا جولا بلا برزان خوش السلام بم أندازة ديمكوتاي أم برنامه لبحفتير تا برنامه دهاتو وتا حفتي دهاتو خواي جولا تمام بداتن دقرينو لعيقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پشجير من با يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان فناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکن من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جم رزگر من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکن من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جم رزگر من بکو تکرای جیان من خوش بکو پروردگارا. مهربانکم الله، یا الله یا رب یا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بأيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بك، آسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاوو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار، خداي ميربان، أجاوو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانا كان من بباوكو بناز نبن پروردگارا. مهربانكم بالي رحمتت بچيشة بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا. مهربانكم بخشندكم بالي رحمتت بچيشة بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقة كان، دستي فتنة و فساد، دستي آجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن باقرو آسن كاول كاري لن يوم مسلمان هندرجة بيبدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول اليد دبارمو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروز برور ديگاركم نيد دبارمو مادام اوان ديانوي فتنة وشرو كشتار لن يوم مسلمان برپابكم وبلاو بكنو. خداي خداي فتنك بخوان يوم ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانان یان پر کرد لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بی جگایان بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من داڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بەناوی جوانت صفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: الذنب ده هو أعظم مذل لك، كاسر لك. تدخل لربنا بهذا الذنب تقول له يا رب أنا ذنبي عظيمة ولكن عفوك أعظم. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم. فعاملني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن يرضى ويرحم. إحنا بندخل لربنا بذنوبنا، كلما كثر ذنبك لن تجد غافرا لهذا الذنب ولا ساترا لهذا الذنب ولا من يعفو عن هذا الذنب ويقبل العذر ويقيل العثرة ويدنيك منه ويقربك بين يديه إلا الله سبحانه وتعالى. فماذا تدع؟ إحنا بندخل على ربنا بذنوبنا، ده أكتر حاجة تخليك تدخل على ربنا وانت ذليل وتبكي هي ذنبك. يا كما قال أبو نواس، أبو نواس يعني كان مسرفا على نفسه، كان يقول في آخر عمره: يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يدعوك إلا محسن. طب إحنا بقى زي ما أنت بتقول كده، لو ما بيدعوش ربنا إلا الصالحين إلا المجتهدين، إحنا نعمل إيه؟ المجرمين الخطائين المذنبين. إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني يا مسلم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. الناس دول كانوا عارفين بيدعوا ربنا زي والله.
1: وأنا لسه يعني أنا لسه أيمن على الذنب،
0: تدخله بالذنب ما ينفعش. فأين تذهبون وما لي غير باب الله باب. أنا لو ما رحتش لربنا هروح لمين؟
1: محرج.
0: هو يقيل إحراجك، يقبل إحراجك، يثيبك على إحراجك خيرا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، هو سبحانه وتعالى فقط، ليس أحدا سواه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ وإنت إذا لم تدخل بذنبك على ربك، على من ستدخل بهذا الذنب؟ إذا لم يكن ذنبك هذا هو حاملك لربك وكاسرك بين يدي ربك ومذلك لترفع كف الضرعة وتقول: يا رب أنا العبد الخطأ المذنب، أنا العبد المسرف العاصي، وأنت الله الرؤوف الرحيم. كان إبراهيم بن أدهم وهو يعني العابد كان إذا قام من الليل يقول: إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تغضب فمن يرضى سواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريدك أن تأخذ لحظة للتفكر في حياتك. هل شعرت يوما أنك تحمل عبئا ثقيلا على كاهلك؟ هل مررت بلحظات من الانكسار والضعف؟ دعني أخبرك وأطمئن قلبك بشيء مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما تعانيه، والله سبحانه وتعالى ليس بعيدا عنك، هو قريب منك، يسمع أنين قلبك ويرى دموعك. يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو خبير بكل ما تعانيه، ويعلم ما في صدرك من آلام وآمال. قد تشعر أحيانا بأنك في ظلام دامس، لكن تذكر أن بعد كل انكسار هناك أمل. يقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا. العسر لم يأتي إلا لوجود اليسر، والمرض لم يوجد إلا لوجود العافية. هذه هي الحياة، والحياة مليئة بالتحديات والفرص. عندما تنقطع بك السبل وتغلق الأبواب في وجهك، لا تيأس، تذكر أن عوض الله قريب، فالله يفتح أبوابا لم تكن تتوقعها أو أنك تصل إليها، ويأتيك بالفرج في أحلك الأوقات. كلما زادت الصعوبة زادت رحمة الله عليك. تأمل في قصة النبي موسى عليه السلام، عندما خرج من مصر هاربا من فرعون، خرج بلا مأوى، بلا مأكل، وبلا مستقبل، لم يكن يعلم إلى أين يذهب، ومع ذلك لم يكن يدرك أن الله سييسر له رسالة الإسلام، وأنه سيكون قائدا عظيما لبني إسرائيل. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج من مكة بعد أن كذبه قومه وذهب إلى الطائف، ولكنه طرد مرجوما بالحجارة في تلك اللحظات الصعبة وفي أشد العسر والحزن، كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير إن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك التي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله ييسر له ما هو أعظم وما هو خير له، وهو الهجرة إلى المدينة حيث ستنتشر رسالة الإسلام من هناك. فاحرص دائما على حسن الظن بالله، فالله لا يترك عبده في محنته. إذا لم يستجب لك في الوقت الذي تريده، تذكر أن الله لديه خطط أكبر وأفضل مما تتخيل. يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظني عبدي بي، ثق بأن الله يخطط لك ما هو خير لك. تذكر الله سيعوضك في أحسن وقت وعلى أكمل وجه، وفي أعز حزنك سينزل عليك عوض الله والفرج وأنت لا تعلم. الفرج يأتي عندما تظن أن الأمور قد انتهت، وعندما تفتح قلبك لاستقبال رحمة الله سبحانه وتعالى. لا تيأس من رحمة الله، كلما زادت معاناتك زاد قربك من الله. ارفع يديك بالدعاء واطلب منه العون. يقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إنه قريب يسمعك ويسرع في الاستجابة، فاستعد لعوض لم تتوقعه. في الختام، تذكر أن معاناتك ليست نهاية الطريق، الله يراك ويعلم كل ما في قلبك، ثق بأن الفرج قريب وأن عوض الله آت لا محالة. اجعل كامل إيمانك في الله وابقى متفائلا، فالله معك دائما. أتمنى أن يرزقك الله الصبر والقوة، وأن يجعل عوضك خيرا مما فقدت. ثق بأن الفرج قريب وأن عوض الله آت لا محالة. اجعل كامل إيمانك في الله وابقى متفائلا، فالله معك دائما. أتمنى أن

0: أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف أعلق قلبي بالله وأستأنس به وأتلذذ بوردي القرآني؟ ولا أخفيكم أني حينما أقرأ أريد أن أنتهي من الورد في أسرع وقت، كيف السبيل أثابكم الله؟
1: هذا الأمر عظيم، الإنسان يجد اللذة في الطاعة، يجد اللذة في العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه اللذة إذا وجد العبد حلاوتها أنسته كل حلاوة، وإذا فتح الله على العبد بكمال الأدب في عبادته، في كمال التذلل والتخشع والخضوع له سبحانه وتعالى، فهذه نعمة، نعمة أظن لا توازيها نعمة. فإذا أعطي في العبادة الكمال فلا أظن أن هناك عطية أعظم من هذه العطية. تأمل نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فإذا كان نبي الأمة يقسم بالله أنه يحب حبيب الله ولا يحب إلا في الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يهدي هدية من محبوب لمحبوب، فنعم الحبيب ونعم المحبوب. يقول له: فلا تدعن، بصيغة التوكيد، كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا رزق العبد حسن العبادة انشرح صدره واطمأن قلبه ووجد بركة هذه العبادة. وكثير من البلايا والمصائب والرزايا تحل على العبد بسبب ضياعه، إضاعته لحق الله في عبادته. فإذا استقام أمر العبادة استقامت الدنيا والآخرة للعبد، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، هذا الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تأسي، إلى اقتداء، يحتاج إلى نور يهتدي به الإنسان، ما يأتي بالتشهي ولا بالتمني، ولكن أن يجعل أمامه نورا أنزله الله من فوق سبع سماوات، لا نور سواه وهو نور الوحي. هذا هو الطريق إلى حسن العبادة، وهذا هو الطريق الذي يجعلك إذا قلت الله أكبر قلتها بملء فيك وملء قلبك. وإذا دخلت في الصلاة أنستك لذة الصلاة كل لذة، حتى إنه يبلغ ببعض الناس أنه إذا سلم من الصلاة لا يتذكر ما الذي كان فيه قبله. إذا أعطي كمال العبادة وحسن العبادة اشتغل بالعبادة فنسي ما سواها. اللهم اشغلنا بك عن كل شيء، اللهم اشغلنا بك عن كل شيء حتى تكفينا كل شيء وترضى عنا في كل شيء. نسأل الله أن يستجيب لنا هذه الدعوة، أن يشغلك الله

به عن كل شيء، فإذا شغلك به عما سواك فاك كل شيء عدا. فإذا جاء يقول الله أكبر استقبل القبلة وقال الله أكبر، دخل في أمر غير الأمر الذي كان فيه. الدنيا كلها، أمواله، أولاده، أعداؤه، أصدقاؤه، أحزانه، أفراحه، كلها تذهب عند الله أكبر. يا بلال أرحنا بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قرة عينه بمعنى أنه إذا كبر فهذه الساعة التي لا تعدلها ساعة، وهي ساعة القيام والوقوف بين يدي الله جل جلاله. ووالله ما من يوم تؤدي فيه الصلاة كما أمرك الله الفرائض فتغيب عليك شمس ذلك اليوم إلا وجدت من الخيرات والبركات والنفحات في نفسك وأهلك ومالك وولدك من حيث لا تحتسب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسن العبادة لا يكون إلا بمعرفة من تعبد، فالعبادة حينما تستشعر من تعبد ثم تستشعر عظمته في أسمائه وصفاته، وكلها موجودة في كتابه سبحانه وتعالى. لكن اقرأ بقلب، اقرأ متدبرا متأملا متفكرا. من الليلة من الساعة لا تمر عليك صفة من صفات الله إلا تعلمتها، جرب هذا. لا يمر عليك شيء يصف الله به نفسه إلا سألت عن هذه الصفة ودلائلها، لتفني عمرك كله وأنت ما بلغت ذرة من معرفة شيء عن صفة واحدة من صفات الله جل جلاله. وهذا ليس مبالغة، هذه حقيقة. فنحن في غفلة. حسن العبادة لا يمكن أن يكون إلا إذا أحسن العبد معرفة من يعبد، عرف من هو الله. ولذلك أعرف الناس بالله وهم الأنبياء، هم أكمل الناس عبادة لله جل جلاله. ثانيا مما يعينك على حسن العبادة أن تستشعر أن هذه العبادات كلها بحكمة وعلم. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طريق عبادته، فإذا كنت في كل عبادة تستشعر أن فيها حكمة وأنها عن علم وعن بصيرة أحببت عبادة الله جل جلاله، لأنه لا أكمل من شرع الله جل جلاله. في العبادة، في الأذكار القولية أو في العبادات الفعلية، أن فيه غاية الحكمة وأنه بعلم وببصيرة من الله جل جلاله وهو الحكيم العليم الخبير البصير، فإن هذا يدعوك إلى أن تتقن العبادة وأن تؤديها على وجهها. ومما يعين على حسن العبادة صحبة الصالحين والأخيار المتقين الذين إذا رأوك على ذكر أعانوك، وإذا رأوك على طاعة ثبتوك. أولئك القوم الذين تنتقص نفسك بجوارهم، إن أصبحت سأصبحوا صائمين، وإن أردت أن تغفو رأيتهم قائمين. هؤلاء الذين هم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء بإذن الله خير معين لك على حسن عبادة الله. مما يعين أيضا على حسن العبادة أن لا يرضى العبد على شيء من حاله، فإذا أعطي خشوعا في الصلاة سأل ربه ما هو أكثر وما هو أعظم، فلا يرضى لنفسه بالدون، وإنما تسمو نفسه إلى المعالي. فإذا سمع بعبادة ثم أداها وأداها على وجه وجد أن الله فتح عليه فيه، فإنه يسأل الله المزيد، لأن العبد الموفق في حسن عبادته لله عز وجل لا يقف عند منزله بل يسأل الله المزيد. ولذلك قال تعالى واسألوا الله من فضله. وكذلك أيضا مما يعين على حسن العبادة البعد عن كل شيء يبعدك عن الله، لأنك لن تحسن عبادة الله وأنت تعصي الله. لن تحسن عبادة الله بعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والغيبة والنميمة والسب والشتم وإهانة المسلمين وأكل أموال الناس، فتبرأ إلى الله من كل شيء لا يرضيه حتى تلقى الله بالقلب السليم والقالب المستقيم على طاعته سليما من أعراض المسلمين، فلا يحول بينك وبين الرحمات ما يكون من أذية المؤمنين والمؤمنات، فإن من أعظم العوائق دون الرحمة مظالم الناس. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا،
وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.

0: قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
1: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. وهذا مثل ما تقدم على قاعدة الشريعة في الجزاء والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل، ستر بستر وهتك بهتك، ستر بستر وهتك بهتك، من ستر ستره الله ومن هتك هتكه الله. هذه قاعدة في الشريعة، قاعدة في الشريعة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه قاعدة في الشريعة في هذا الباب. فمن ستر مسلما ستره الله، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وما أحوج العبد إلى أن يكون ممن يستر الله عليهم يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث، حديث ابن عمر في لما سئل عن النجوى، هل سمعت فيها شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة يأتي بعبده ويضع عليه كنفه، أي ستره، ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، يقره بذنوبه التي فعلها في الدنيا، فيقول: نعم. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أغفرها لك اليوم. فذاك اليوم يوم القيامة مقام ما أحوج العبد فيه إلى ماذا؟ إلى ستر الله له، لأن ذاك اليوم من أسمائه يوم الخزي، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما أحوج العبد أن يهيئ نفسه إلى أن يكون ممن يسترهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. مما ينال به العبد الستر يوم القيامة ماذا؟ أن يستر على إخوانه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا فيه أن الستر جزاؤه أيضا الستر من الله سبحانه وتعالى. وجاءت نصوص عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في عقوبة من يهتك العورات، من يهتك عورة أخيه ويشيع ذنبه ولا يستر عورة أخيه ويتتبع عورة أخيه. جاءت حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عديدة في هذا الباب، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وروى أبو داود في سننه عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وهذا الحديث الأخير جمع الأمرين، ألا ستر بستر وهتك بهتك جمع بينهما. قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وجميع الأحاديث الثلاثة كلها فيها التنصيص على أن يفضحه بها في بيته، يعني لو كان مختفيا بها ولا يفعلها إلا في بيته، لكن يعاقبه الله عز وجل، يهيئ من أسباب فضحه وكشف ستره مثل ما عمل على كشف ستر إخوانه المسلمين. نعم.

الحسنى ويخدش الحسن وجه غير مبتسم. وأصدق الصحاب من في العسر تبصره، وأكذب الصحاب من في الضيق عنك عميل.

نعم، هذا الحديث الثاني، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. بين يعني واضح، حكم الحلال يبين واضح وحكم الحرام يبين واضح. قال: وبينهما أمور مشتبهات، وهي المشكوك فيها المختلف فيها. ثم قيد فقال: لا يعلمهن كثير من الناس. قال كثير ولم يقل كل الناس، إذن هناك بعض الناس من يعلمها، هناك من الناس من يعلمها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس ليسوا بعلماء والعلماء قلة. فإذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، معناته في أناس يعلمونها وهم علماء الأمة يعلمون هذه الأشياء. قالوا: بينهما أمور مشتبهات، أي مشكوك فيها، لا يعلمهن كثير من الناس. طيب ماذا أفعل أنا إذا كان عندي أمر لا أعلمه، وليس هو حلال بين وليس هو حرام بين، ماذا أصنع فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الاحتياط هنا طيب، الاحتياط طيب أن يتقي الشبهات، فإذا اتقى الشبهات الأمر المشتبه فيه فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني يحرص الإنسان إلى أن يبتعد عن الأمر المشكوك فيه، الأمر المشكوك فيه يبتعد عنه. ولذلك يقول سفيان الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى، يقول: ما رأيت مثل أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. يعني أمر الورع سهل جدا، الإنسان يتورع عن الأشياء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أضرب لكم مثالا، الآن الرضاع المحرم، الرضاع المحرم 5 رضعات عند الشافعي وأحمد، رضعة واحدة عند مالك، 3 رضعات عند أبي حنيفة. فلو أن امرأة أرضعت طفلا رضعة واحدة أو رضعتين، هذا الآن هل هو ابنها أو لا؟ خلاف، مسألة مشتبهة. صحيح أن من يعني تبنى القول بأنها 5 رضعات عند الأمر واضح جدا، لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس ولم يقل كل الناس، عند الأمر واضح جدا لا ليس ابنها، يقول هكذا ليس ابنها. والذي يقول رضعة واحدة تحرم يقول إيش؟ يقول هو ابنها. فالإنسان إذا احتار في هذه المسألة فالأحوط ماذا؟ وهو يريد أن يتزوجها. يعني جاءني شخص يريد أن يتزوج فتاة رضعت معه 3 رضعات، يقول أحبها وأريد أن أتزوجها. طيب رضعت معك 3 رضعات، قال له 5 رضعات محرمات، مذهب أحمد 5 رضعات محرمات، مذهب أبي حنيفة 3، مذهب مالك 1. فنقول له احتياطا إيش؟ شوف غيرها، بنات كثر، تزوج غيرها، وأيضا تغطى عنك لأن احتمال أنها ليست أختا لك. فالقصد هنا هذا أمر مشتبه، يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ يعني من وقع في الشبهات وتساهل في ذلك يوشك أن يقع في الحرام، أن الأمر صار عنده إيش؟ يعني ليس له زود حرص أبدا، متساهل متساهل. وإذاك مشكلة الصغائر أن الإنسان يفعله يفعله ثم يتجاوزها ويتجرأ على الكبائر، لأنه الخوف من الله ضعف في قلبه، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا لما ذهبت عظمة من عصى من قلبه ما فرقت عند الصغائر مع الكبائر فتساهل. وإذا قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي يوشك أن يقع في الحرام لأنه تساهل. والمعنى الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام، طالما أنها شبهات احتمال تكون إيش؟ احتمال تكون حراما، فيكون وقع في بعض الحرام وهو لا يشعر، وإن كان لا يؤاخذ إذا كان يظنها حلال لا يؤاخذ على هذا، لكن على كل حال الإنسان يستبرئ لدينه
وعرضه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. شبه تشبيها جميلا صلى الله عليه وسلم. قال: الآن الراعي عندما يرعى حول الحما، والحما هو المكان المحمي الممنوع، فهذا الراعي أتى بغنمه وصار يرعون قريبا من الحما. هذه بهائم ما تفهم، ممكن تدخل إلى الحما، ممكن تدخل إلى الحما. وبالتالي شوف عاد صاحب الحما هذا إذا كان شديدا قويا أميرا ملكا سلطانا، ممكن يذبح الغنم، ممكن يذبحه بعد، صح ولا لا؟ هو تسبب على نفسه. يقول: طيب أنت لماذا تذهب إلى الحما؟ ابعد عن الحما. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، كذلك هنا كالذي يأخذ المشتبهات قريبا سيأخذ المحرمات، لأن الأمر صار عنده يعني غير الذيبال، فتساهل في ذلك. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حما، أي ملوك الدنيا، وإن حما الله محارمه، يعني إياكم أن تقعوا في حما الله، احذروا من محارم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة أي صغيرة كما قلنا التي تمضغ بالفم، ألا وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. القلب، القلب هو ملك الجوارح كما يقال، إذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها واستقامت. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: إن الجوارح كلها إذا أصبحت تقول للقلب: اتق الله فينا، إذا صلحت صلحنا وإذا فسدت فسدنا، احذر. لأن القلب هو الذي يصدر الأوامر للإنسان، افعل لا تفعل كذا، فيكون الإنسان حذرا في هذا الجانب، والله المستعان. نعم.

طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أعطيك إياه غدا، فينتفخ عليك ويعاديك، هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع أكال. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالفلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس يضيع وقت فقط، هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزيد وينهاك عما يشيء ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك، هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا، فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضع منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك ويلهيك التمتع بالسمر وإضاعة الوقت في الخروج والمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه، الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. هنا الأخ أحمد. نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، وقلنا استمسك بغرز صديق الفضيلة.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

أركان ما أنت أكر كركني كم ركني شايت مانبو كإنساني مسلمان شايتي أدا بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله وباشان ركني دوان باسي نويش مان كرت وأمر باسي ركني سيم دكين كباسي الزكاة يار الزكاة إما بشويلي حالي بوين بابتيكي سادي لامان بلان بابزانين إكيك لكولك قرنقكاني آبوري دولة إسلام أقر بشويكي جوان بشويكي ريكوبيك كويت دستيكي أمين وباك وملتك لمحتاجي دركات الله سبحانه وتعالى لسروي آسمان كان وديناه خالقي إيميا أزانيتشي بو إيمي باشا أزانيتشي مروفا كان لفقيري دردينيت أو إسلام بما نليبا دولة من تهبيت دولة من تهبا بلام هجار نابت وهبيت هاتوا سيستميكي جواني دانا وبو إيما أو إيما بشمان كردوتا إسلام كمان وإسلام كمان ليمان دابراوا ديار الزكاة لزمان يقل الزمان كان دا كإسلام حكمي كردوا بتايبتي لسردمي عمري كري عبد العزيز دا روج يقبوا خلق بربه هوي زكاته بناو دولة إسلام قراون كسباري نويستوا كالزكاة نويستوا حتى لخزيني بيت المال وتوانا بيبا بو أفريقيا كإستا خريك أمرين لبرسال لبي وقراوة وكسبي ويستيبين بو هاتوة وخزيني بيت المال أما كاتي عدالتها بيت باك كميش بيت عدالة إسلام بوي ركني سيم وتؤتي الزكاة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يا جبريل ركني سيم إسلام بريتي للزكاة دان خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها زكاة هر أوشنية كو الله سبحانه وتعالى كأستا أفرمي وآما جي بيكرتو هذا فرمي ماليان لورقرين بوبر وردقار ليان ورقيريت صدقة تطهرهم باكي أنا كاتو إنساني مسلمان لقال وي هستكاك يا أرمتي كسي قداك الزكاة بيدات لأني روحي وتزكيهم بها ناخد باقة بيتو بارك إيشت باقة بيتو شن هزبا أرامي يكين كاتيك إنسان زكاته بي أيدات مالي فقيرك هزبا وكا هزبا آزاري مسلماني قكيت هستكيك توبي يوست يا أرمتي برا مسلمانا كد بديت اگر إساج بحقيقة براستي زكاة بدريد لولاتي إمدا هل لم شاريخو من دا الدولة من دا كان رازقو يعني زكاة بدن لم شاريها فقير زور كم دا بيتوا كم قنج أبيت بلاي بارم نيجني بي بينم نامينيت بلام نايدن غش أكن مسلمان كان يشفيل أكن باركي خمو خاطة تجارة ومي خاطة شركات والي نيمة زكاة لسي بدن فيل أكاد وازانيت لا الله في الله كريت بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم كاتي معاذي نار بو يمن لدواي اوي فرموي يا كم شد كفيري توحيدي انا كي باشان فيري نويشي انا كي فرموي بيغم بلي ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم فرموي اي معاذ بيغم بلي الله سبحانه وتعالى اشتكي لسر فرض كردون كزكاة لدولة من دكان ورقيري وادريب فقير كان كابو أم زكاة مالي دولة من دكانية بياوتي بيوبكات أبي بيدات شون إساء من يجمان كرد كز لمز قوتا أسدر ومنت بسر كسي كابلي فلان كس ولا من يجم كرد كس زكاة إش آوايا فرض لسري أبي بيدات صدقانية تطوعني أوانشي نايدا الله سبحانه وتعالى هرشي تندي ليكردون الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله أواني مالكان ينخزنك لقاص وشركات لملا ولولا ونايبخش زكاتي لنادا فبشرهم بعذاب أليم الله دفرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم مجدان بيبدا مجدي ترسناك بعذابك بإيش يوم يحمى عليها في نار جهنم
ای پروردگار کامیت چه جور سزایک با او کسانی هی که پارکانیان خزنه کنو جویان خواند و لفقیر و هجار ده فرمیل او روشه ده پارکانیان با کریب آگر فی ناری جهنم فتوکوا بها جباههم و جنوبهم نیو چاوانیانی پیدا خکره تنیشتکانی پیدا خکره و ظهورهم پشتیان پیدا خکره هذا ما کنستم لانفسکم او بو هلطان گرتبو هر کود کرده و هاد کود کرده و کود کرده پر یک امردی جیت هشت کورکت مشروبی پی خوارده و خیر یک صدقه یک چاکه یک پیاوتی یک دلخوش کردنی هجار یک من پی نکرد مردین و جیمان هشت الله سبحانه و تعالی ده فرمی هذا ما کنستم لینفس او بو هلط گرتبو بو خود فذوق ما کنتم تکنیزون ده بی چیشا او عذاب او عذاب به ایشه به هی امدا امدا امدا خرو ام شار نویب مالو پارو سامانه کد کابو واقدار بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی آوانی که زکات نادن لروشی قیامتا لجهنما ماریج لگردنی د آلت ماریج لگردنی د آلت و آزاری داد و اشکنجه داد ثم یقول انا مالک و انا کنزک من مالکدهم ومن او كان زبم كتو شاربو توا كابو باقادار بين روشيك ديت ليه ما عنده فرسلية توا لسر او مالي همان بوا شون بيات كيرت لكويا صرفت كيرت حقي مسلمانانت ليدا حقي هجارة كانت ليدا ياوتت من بوخون بيام كردوا هلا بو كاسبيناكات ام قصي زور خطرة يعني من بكسبي خون بيام كردوا والله بعقل بيت بعقل جيري بالرصق خلكاني زور جيرو عقل ما هي بلان نا انتواني ودوله من بن رصقي الله يا الله بيداي امانته تاقي كرنويك يا لجيري درت شيد يا در ناشيد يا ملت اشكين يا سر برزت اكات والله سبحانه وتعالى دفرمي ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم الله سبحانه وتعالى هذا فنمو حساب مكن اواني بخيل مالكان يعني قرتو توبيان وابي او فضلك اخوايا وباريك باش يعني هي ثروت الله ده فرميه بلكو او شربوا خير نيا اكو بيغمبري اخوا صلى الله عليه وسلم كاتيم حديثي فرمو ام اتي خوين دوا والرجي قيامته سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لا قردني أنا هالين وكتشون أو ما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي كرت كابو باقاداري أو بين روشي اكديت كا أو باري همان بو أو كنزي همان بو أو سروة ساماني همان بو أبي ببار بملمانوا وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وهاولان وصحابة زور قرين يان داو بزكاة كاتيك بيغمبري خواه وفاتي كر صلى الله عليه وسلم خلقانك بيابون بيان دا قترا مانعي زكاة وبشيك يا مرتدبون هل قراوبون إمامي أبو بكر فرموي والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله جنق لقل أوانايا كم جاوازيب كان لبين نواج وزكاة ده كابو آقاداري أوبين كزكاة أوانية كي أولا مشكي إمدا دروس وخلقيك پنجا هزار ست هزار پنج ورقاء بكسيك نخير كولكيك آبوري قشتي دولته خلقان یک رزگار کات او انسان خوی به آرزومندی خوی پارک عادت ضریبه نیه ازانه کنی دلیه پرسیت او او پیام جوانی او برایتی خوشویسته که لبینی مسلمانان داد روست بید که او باقدر بین روش اک دید ام دنیایی کومان کردو تو او پاری کومان کردو تو هموی جیده هلی که شعر دلیه وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب تفلمي او دنياي مغروري كردوي هولي بو اديتو شانت فيا كردو اغادر مال يك دواي كوتاي بيدي راستي كي اوي كوتاي دي تبا لدار لا يدوم نعيمها لناو تشي دارك مالك كخوش يكي بردوام نبي ومشيدها عما قليل يخرب لبريكا لبيس شاود وندبت كوتاي بيدت او خانوي كدرست كربو او مالي كدرست كربو او شويك يكم شو مردويت الان بيبن بومز قوت فرباب او مالا بيوي فوتا يك شو دواي مردني تياب يلنا يك شو بخوا بيبن بومز قوت باشترا تواو والله دواي مردني
یک شوی جناتی الله ولی مزگود ده سور کس جایی واتن ساعتی اگر مالو یشتویانه تو تلفون کنار بونی اینی با مزگود او مالی حلال و حرام زکات ندا هر چیه تاوانه بود کرد بلام ایم دبی عبرت ورگرین لپیش خومن عبرت ورگرین لوانی پیش خومن که ارون مالکانیان قصرکانیان و قبرکانیان مالکانیان قاسکانیان قبرکانیان لکوتایی دو کارم نه الله سبحانه و تعالی لیمان خوش بید رحمان پیب که عاقبت خیر من که بدای کوباوک من خوش بید شفای نخوشی مسلمانم دیارب هر مسلمانی لهر شوینی کی دنیا آزاری کی لسر لسری هلگری هر مسلمانی ناراحتی کی لسر هلگری هر مسلمانی کی مسلمان غمی کی آنها یا رب دلیان خوش کی یا ربی هر مسلمانی نخوش شفای بدی مسلمانانی نخوشی نخوش خانی هیوا نخوش خانی آنکلی یا ربی آزاری آن لسر هلگری رحمی آن پیب کی بس زي خوتي يا ابو بنير يا رب العالمين شفاي خوتي يا ابو بنير يا رب العالمين يا ربي هرجنو ميرديك منالك بين داون منالي صالح يا انبي ابدي مالي انا ودان كيو هر كروك تشيك يا رب زواجي انا كدو يا رب زواجي ان بو اسان كي هر خوشكيك هر برايك نيتي زواجي هي بو داين باكي يا رب بو اسان كي يا رب بو اسان كي يا ربي لما زيس لهم وان خوش بي كهل ساين الله سبحانه وتعالى هيستاواني كي بيوني يشبين امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە. درود و سەلات و سەلام برژێ بەسەر جیانی پاکی پێشەوامان، نوری چاو تازی سەرمان محەممەد المستەفا صلی الله علیه وسلم، و لەسەر یار و یاوەرانی و لەسەر شوێن کەوتوانی تا ڕۆژی دوایی. السلام علیکم و رحمت الله و بەرەکاتو. عزیزانم خۆشەویستان، خۆشحاڵم ئەو جارەس لە بەرنامەکەی خۆتان ڕێگای گەیشتن بە خزمەتتان شاد بنمەوە. ئێمە هەروە باسی ئەو هۆکارانە دەکەین کە دڵ بە قووەت دەکەن، کە دڵ بەهێز دەکەن، کە دڵ بە زندووی دەهێڵنەوە، دووری دێخنەوە لە نەخۆشی و لە مردن، تاکو بەو هێزە، بەو قووەتە، بەو شەحنە ئیمانیە. بەڕاستی هێدی هێدی ئەم دڵە زیاتر لە خوای متعال نێزیک ببتەوە، و لە مەقاماتی عوبودیەتدا بەسەر کەوێ تاکو بگاتە نێزیکی رب العالمین. باسی شەو نوێژمان کرد، هەندێک باسی فائیدەی شەو نوێژمان کرد کە گوتمان شەو نوێژ یەکێکە لە هۆکارە هەر بە قووەتەکانی ئەوەی کە بەڕاستی دڵ زندوو دەکا، دڵ منەوەر دەکا، دڵ بەهێز دەکا، دڵ ساغ و دروست دەکا، کەوا زیاتر لە خوای متعال نێزیک ببتەوە. کۆمەڵێک باسی فائیدەمان کرد، ئێستا دێینە چەند فائیدەیەکی تریش باز دەکەین بە ئیزنی خودای مهربان. خاڵێکی تر لە بەرەکەتەکان لە فائیدەکانی شەو نوێژ ئەوەیە، خوای گەورە ئەیکاتە مایەی گوناح ڕەشبوونەوە، تەکفیر و نسەیئە، هەموو گوناحەکانت ڕەش دەبتەوە، هەموو دەبێتە مایەی کەفارەتی هەموو گوناحەکان. سبحان الله. زانه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام چه دفرمی؟ دفرمی علیکم بقیام اللیل، خلچینا دست بگرن به شونوش، دست بگرن به هستانوی شوان. دبرسی یا رسول الله کو ملکشتی دا جیاری توا. دفرمی لبرسی، دفرمی فا انه دأب الصالحین من قبلكم. دفرمی اما پی شو ریت کی صالحانی پیش ایویا کەواتە هەرچی پیاوی ساڵحە شەو نوێژی دەکە. دەتەوێت بێ ڕێبازی ساڵحان، دەتەوێت بێ کاروانی ساڵحان، دەتەوێت لە خیابان و شەقامی ساڵحان بڕۆی وەرە شەو نوێژ بکە. هەستەوە بۆ شەو نوێژ، ئەمە ڕێبازی ساڵحانە. فئنه دأب الصالحین من قبلكم، ئەمە ڕێزکە و ڕێبازی ساڵحانی پیاوە ساڵحەکان و ئافرەتە ساڵحەکانی پێش ئێوەیە. ئەوە یەک. فاشان دفرمي وقربة إلى الله، الله أكبر، نزيشي لخواي، لخواي نزيك دبيوة، لخواي بوي با لخواي نزيك دبيوة. فاشان دفرميت ومنهات عن الإثم، وقد غدك لخرافة كبراي الشوي شو نيوز بكاو بقري وبن زيتوا سون شرمي بخوني بروز قناح بكا، سون شرم زار نابي بروز قناح بكا. هەر بەخۆی کە شەوێ شەو نوێژی کرد بە ڕۆژگو ناحێ ناکە بڕۆ شەمی بەخۆیە. ئەمشو سەعاتێک لە خزمەت خوای گەورە بگریاوە، سەعاتێک پارایتەوە، سەعاتێک داوانی خۆشبوونی کردووە، سە چۆن دەچی گوناح بکە، چۆن دەچی ڕووی خۆی ڕۆژ بکات، چۆن دەچی دەفتەری خۆی پیس دەکاتەوە. کەواتە بەڕاستی هۆکارێکە کەوا دوورکەوێەوە لە گوناح. پاشان دەفەرمی وە تەکفیر لیسەیئات، وە دەبتە کەفارەتی گوناحەکانیشتان. ئەڵڵاه. کەواتە بەو شەو نوێژەی خوا لە گوناحەکانی شت خۆش دەبێ. پاشان دەفەرمیتن وە موتریدەتون لیدا یعنی جەسەد. سوبحان الله. و ئەوە هۆکارێکە هەرچی نەخۆشیتان لە جەسەدی هەیە بێتە دەرێ. سوبحان الله. ئەمە علمیەن ئیسپات بۆ لەم قەرنەدا کە بەڕاستی ئەوانەی کە شەو هەردەستن پاشان ئەو بەدەموچاوی خۆیان دادەکەن تۆزێک دادەنیشن چەندەها دەرد و علەت هەیە لە جسمیان دێتە دەرێ. سوبحان الله. ئەمەش بەڕاستی ئەمەش خەڵات و نیعمەتێکی خوایە کە بە شەو نوێژ بەدەستمان دەکەیت. خاڵێکی تر لە بەرەکەتەکانی شەو نوێژ ئەوەیە یوریث الئخلاص. بەڕاستی ئەتکاتە کەسێکی مخلیس لەبەرەوتو لە بەخوای نەبی چی ئاگای لێوە بۆ شەوەی هەستایەوە. هەموو خەڵک نوستوون تۆ خودایی کەوا دانیشتی و لێی ئەپارێوێ و ئەگریێ و دوعا ئەکەی و ئەچیتە سوزدە و ئەچیتە ڕکوع و هاواری دەکەی و استغفار دەکەی
کس آگهی لی نیه هلا بو خالچی نیه تنها لبو خواه او ایشی دکی براسی خواه اخلاص دادن براسی مخلص تر ده بی انسان کشو نیوزه بکن خالشی تر که اما زور گرینگا وقتی قبول بونی دعای الله وقتی قبول بونی دعای الو کاتی ده دعا ربنا کریتوا سبحان الله پیغمبر عزیز من صلی الله علیه وسلم مفرمی کاتی کسی بشی آخیری شو داده خوي متعال جل جلاله بقوره وقدرته علمه مهرباني خوي يت اسماني يكم بانجي امدك سمان بانجك بزانه زان لو وقتي كخوي قوره سمان بانجك ده فرم ما يدعوني فاستجب له شي دوام لي اكا شي دعاءك دعاء كان قبولكم ما يسالوني فاعطيه شي دواء كاريك هي هذا دواء كاريك بدمي ما يستغفروني فاغفر له چه دعوانی خوش بونده که حتی لی خوش بوم سبحان الله تا توش هسته و بری خواه امن هم امنم دعوکاریم هیا امنم طلبیاتم هیا امنم چشو گرفتم هیا امنم کاملک مشکلم هیا خواه حتی ملیت دعواده کم لو نرحت یعنی نزاتم ده الله عزیزانم والله که قصه یکی زور خوش بوتان ده جرمو اقل داعی کان ده فرموی سفر یکم دکر موعده کم وابو پاش نوجی بیانی بو که بسم مطاری تیمش مال من دور بو لا مطاری گوتی تلفون کم لو امامی او مزگوتی کرد که لکن مطاری پیم گوت فلان کوی صحت د احوالت تو خوش بگوتم کاکا تو خوا امن پیش بیانی پیش و ایمالا بانگ دا دیم مزگوتی مزگوتی دا مخن تی لبرسی گوتی ملاهی امریم دورا دمیو برک زوبره که نوجی لکده تو دا کم یکسند اسم مطاری سفرم هی گوتی بخیر بی گوتی که هاتم زاره اشتام لبانجی نگابو کس کس دا مزگفته نبو درکت پیونه درابو دبینم یک کس بالا مزگفته یک کس یک کس دا پاره تا اوها بکول اوها بکول دا پاره تا او دا گریه هندک شمنوشم کرد اوها دا پاره او هندک گریه زور زر پیسو تا چون سلامه کم لیه کدو احوال فرسیدم گلتم کاتا خیر مشکلت سیان لو دبو دسته یعنی باو کاتی هاتی بزگفتی و دپاره و جو الله کاشی من امن فقیرم امن دسکورتم بیانی خزانه کب عملیات دکره پیوستم باون دپاره مثال بابرین پیوستم بسه ملیونه باو خدای هر چی کردیتم کردم باو پارم بدست نکد هاتی من لخوای داوا دکم خوایا بخود شرمزارم نکه او پارم لو زی بزی که أنا قلت له إن شاء الله خالد آسان دكا هندك ظلم داو وتي مؤذنك هات جوري بان دراو خلك هاتنو دس بان بس سنة كل فاشن إمامك هاد وتي بخوي أمن تجنا كبي لا أتو بيز دكاي كل رحمة خالد بي أمن سفر متي بخوي أتو بيز دكاي تولا أمس بيز نجي كي خوش ملوك كردنو سلام داو كاتي كروم سوران أتا تسبيحاتك أي بكم هستم برو دیتم یه چیم لبرادر کنم کزور لمسنم دیتو ولو کسانی که لنش خوی نکن. ای فی هست عمول اگر امام که تو قمان کرد و احوال پرسی نیک تو کوی باشی و دگر او برادرم تاکو تونیم کرد و صدکی گفت ولا کاکا امن مارم لو شقی نیزیش یا مزگفته او تو شقی لقاتی فلانی گفت سه چی سیر با خدای امن نه من یوجی بعنیان گفت که بعد جد هستم لبون یوجی و سنتم کرد چیم لدن جیتو بگوتم کرای كراو برادر قديم مكبا والله هذا سمنيجي بياني لمزغبتي ذاك مو سلامه شيلي ذاك مو تخزانك مو تمرو كاكا ورا 3 مليون ما زكاه ما وكاكا دبروا صرفي كبيدة فقيره شي وتمسي شو والله طبعا هم مبلغني امن او مبلغ مدانا 3 مليون ما زكاه ما دبروا بس كم فقيره ده تبو براستي تقول يا وتم بقرا او اختيار بديتي وهذا اليوم دم زيت ودانش تبعاد وتم اول 3 مليون ده باريته ولا خوي دورك بها وكاري بيبي بدستي بكي يسكوش نكي عمليات دكري بدستي نكتيا ودي والله سم قاسي كابرا من كران كابرا تسند دي والله 3 مليون اتو تسند تنيا 3 مليون تي هم ما اندس ما انبقريان كي وطمان سبحان الله خوايا وإشي تو نبي إشي تي يا ربي بلان عزيزان شونيون سكاري قريه كو إشي كان هم ريك ديخي وحتازي أتاوي برو لشونيوش دعوة لخواي قبربك برو لشونيوش هواري خواي قبربك تكو أو وقتي دا وقتی قبول بونی دعای که بخوی خوی رب العزه پیدا فرمی چی هیلیم دعواب که حتی دعوی که زیب زیب کم یکی اگر برکتکانی شونیوش اویه که صفتی که لصفتی اهلی بهشت
يعني أو كساني كأهلي باشتن صاحب الشو نيزن أو تخواي قولوا بخوي أفنمي إن المتقين في جنات وعيون كسا متقية كان لناو بهشتو كانياو باغي بهشتن باشتن كومالك صفتي عن بازدك يقدر صفتي أنا أفنمي وبالأسحار هم يستغفرون أوان لبيشي برا بيان دا بيشي نيزي بياني تسلكن دعوة اللي خوزبون لخواي مهربان دكن كواتا أما صفتي كي أهلي بهشتا أو كساني كلا بيش نيجي بياني استغفار وتوبو دقرين ولا إخواي قورا يشيك الحره كاركاني تسكيل قلب تسكيل نفس أما دماني أو ضلبان باك كينو أو نفس مان باك كينو لنفسي أمارة بكينا نفسي اللوامة لنفسي اللوامة بكينا نفسي مطمئنة أو ضلبان زندوبي ببيت الدلشي مخبتا ببيت الدلشي مطمئن ببيت الدلشي سليم بس دفتي بشاون يزدف والله بشاون يزدفتي بخوترين هوكارا كدلا كامان تسكي بكاتن كنفس كامان تسكي بكاتن بو إخوائي قولة أفهم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة سبحان الله بزانا براستي وطئا كاريقري قال قالك زورا لصدلو روحو تسكي نفس ماندا خالي شي تل بركة كان شونيوش أوانيك شونيوش لكن سبحان الله دا متساويا وكو خلقنيا منور ترى زوان ترى لإمام حسن بصريان برسي فمن ما بالو قوام الليل من أحسن الناس وجوها أو بو أوانيك شونيوش هردستا وبو شونيوش دا همو خلقي زوان ترن زوان ترو غناك ترن وقشاوة ترن بزانت سي فرمو فرموي أوانا خلو بنور الله في الظلام أوانا كاتك كتارك بون لقى نوري خواي قوره بخويا منازات وقفتو قويا ذكر خواي قوره فأك خواي قوره ويكر كبو نوري خواي انتي ببخشي دمتساو دلو روحيا روناك بكاتوا كواتا توك الشو تاريكة تنها نوري خواي هيا توك دانشتي وزندوي وأباري وأقريه وصلت أبي حتمن أو نوري خواي قوره دمتساو و دلو روحي شدروناك دكاتوا بوي قتلاوة من كثرت صلاته بالليل حسنت وجهه بالنهار أو كساني كبراستي لشوية دا شوني زور دا كان ولا روش دا زور دا منساويان منورو جوان ديارة دا عزيزاني من براستي أقر دبانوي لخوان يزيك ببينو أقر دبانوي براستي أو مقاماتي عبودية ببرن بصلابتي وباشان بسريعي ببرين وتوشي درجي قربين يزيكي لخوا وباشانيش كبراستي بمانوي بمقام مشاهدة مشرف بين بمقام إحسان شاد بين أبي شوني زور بكين كو شونيش كاري قرتين شتا لنزيكي لخواي لشونيش دا نزيك ترين كاتا لخواي رب العالمين أو تبيغن بريقوا عليه الصلاة والسلام بخوي لفرمو ديك دا فرمي نزيك ترين كاتي خواي قورا لبندا كاني لشونيش داي يكواتا براستي فرصتي في ذهبية فرصتي في زيرينية كأيما أو شوني وجه استغلال كين بوي زيادة توني زيادة لخواي خومان نزيك بينوا ودلو روحش من فاق ببتوا نك هر دمو تساوي كورا دلو شد فاق دبتوا كورا دفتري أعمالي شد فاق دبتوا لقناح كورا جياني شد فاق دبتوا لبيسي كواتا عزيزانم زور شد ماوا كأبيت خوراكو هيزو قوة لبو دلو يقلوانا دعوة كردن خليشي دعوة بي دولوانا صدقة كردن صدقة وتساكة وبخشيش أو أنا سيد زيهات كردن زور سيتي ليش ماوة كبراسي أمانة هكارن لابو أوي كببيت بزاد وقوة إدو بوي زيادة الأخوان يزيق ببينو فلام أوانا همو باس ناكري بوي بيوستا بخوتا إن شاء الله مطالعي بكن و أو كتاباني كباسي تسكية دكا باسي هكاركاني قوة إدو دكا لو كتاباني هناك إن شاء الله آخري ناوي همو كتابة كانشتان بيضلن كمطالعي بتيدا بكن كأم كتابانا همو أو بابتاني زور بتفصيلو بزواني تيدايا تاكو ديدارو وباس كدني بابتيشي تر كباسي تسكي نفسا استهاتي لسر أصلي مقصد وما بس أويس كتسكي نفسا إن شاء الله دا حلقة كاني دهاتو زور بزواني وبرشي يمو خزمتانو وباس كدني أو بابتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

اللهم أعد لنا الأقصى سالما، اللهم أهلك اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوش حال زانم بجاركي تربئي ويبرز وخوشويز بقموا لبرنامج فقهي سياسي شرعي. داوا كارم لأ الله سبحانه وتعالى زياتر تيمام قيني لدينكي ويارم تيمان بدات بو اوي جيب جيب كين خوشويستان. امرو داچينا خزمت بابتي كتري سياسي شرعي دريجة بيداري بابتكاني بيشوا. لدرسي بيشو باسي بواركاني سياسي شرعي مان كرت وطمان دبيتا دو فرعوا. فرعي كم باسي او احكامان دكات كوا تايبتن بو بابتاني يج بلغيكي تايبتي لسرنهاتوا. وفرعي دوامي بشي دوامي باسي او احكامان دكات كوا دقورين لا شونك و بوشونكي تر و لسر يك شواز نامي النوا. اگر تماشاي ام احكامان بكي احكام كان كوادا غورين لسر دميك و بو سر دميكي تر لحالك و بو حالتكي تر و هر وهاش لبرجوانديك و برجوانديكي تر چونك او احكامانا بيوستن با برجون دي كانوا ولا كومالغيك و بو كومالغيكي تريش. يعني سا او احكاماني كتايبتن با سياسي شرعي بو نمونا لولاتي خومان باردوخيكا كومالغيكا بي او جينغيكا جاوازا لجينغيكي ولاتيكي تر بويا حتى لبواري فتواشا. اگر فتوايك لولاتك لولاتكاني تر بدريت درباري حالتك مرجنية نفسي فتوا بين لولاتي خومان جيب جيب كين چونك جنگو كومالغا كمان جيوازا. انجابويا او احكامانا كالبشي دومي بواركاني سياسي شرعي او تانية كوا لسر برجواندية كبرجواندية كش اقوريت بويا اتوانين بلين او احكاماني كوا او برجواندياني كباي وستبيهوا ثابتنين جيغيرنين بلكو اقورين بويا. اگر تماشاي شارعي حكيم كين ربطيك او بيوستيك با علاليك با حكمتيك با هوكاريك كوا صفتكي وايا كبقوريت وتبديلش ببيت ببي او باردوخي كوا تيدايا. انجابويا الليرة اوي كوا مجتهدة لبواري سياسة دا مهمكي وظيفكي كاركي اويا كوا بتوانيت لو بارو دوخي كوا صفتي غوريني تيدايا

او احكامانا لجي خوي دابنيت او ايش بيوستي بچيها بيوستي با علما بيوستي با فقه بيوستي با شعر زائية والرقي او علم فقه شعر زائية و دتوانيت برجواندكاني امت برجواندكاني كوملغا رچاو بكاو جيب جيب كاد اگر تماشا بكين نمونه یک بینی نوا لفقهی امام عمر رضا و رحمتی خواهی لیه بید که کات یک لسردمی خواهی دا چون معاملی کرد لو پشکی که پیوست بوانی کوا دلیان را گرید المؤلفتی قلوبهم چون که صنف یک که زکاتیان پی اشید بزانین امام عمر رضا و رحمتی خواهی لیبه چون معاملی کرد لگل او کسانه لسردمی خواهی ده چون که او لآیتی صدقات هاتو الله سبحانه وتعالی فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم نمونا كمان لسر ام صنفيا لآياتي بخشين وآياتي زكاة كوانيكا زكاتيان بي أشيد ليرا تماشاي فهمي خليفي مسلمانان عمري كري خطاب رضا ورحمتي خواي ليبيد چون ما ملل لقل أم صنف دكات لسردمي خويدا چونك لسردمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو بشكام بيد درع بلام ليرا عمر ما ملايكي تريكر لقليان و هر وها لزمانی ابو بکری صدیقیش رضا و رحمتی خوایلی بید اویش هر وها وکو زمانی پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام یعنی لدو سردم سردمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و سردمی خلیفه یکم که ابو بکر رضا و رحمتی خوایلی بید لم دو سردم پشک ددراب با اوانی که دلیان را گیرید بو سببک چی بو؟ سببک او بو كوا او حالتا بيويست بو او جور معاملتا بيويست بو بكريت لبروي مسلمانان كم بون و او سبب يك بو كوا او يارمتيان بدريت او هاوكاريان بكريت بو اوي دليان راجيريت و بين ناو اسلامي شو و بين لسر اسلام بو اوي دلكانيان راجيريت و اوش شتكي الرواية آياتكش بحسيان دكات بلام ككاتيك مسلمانان زياد دكن مسلمانان زياتر شونيان بدستويا دولتي اسلامي زياتر فراوان بوا لزمني عمر عزتي مسلمانان زياتر بوا شوكتيان زياتر بوا هيزيان بو پيدا بوا ليرا ديت امام عمر وكو حاكم يكي سياسي وكو شارزايك اجتهاد دكات تماشا دكات ام بابتا لسردمي او دبيا بوستيت بيويس ناكات او پاريا بدريا بو جورا كسانا او اي كبرين لسردمي پیغمبر علي صلاة والسلام موجود بو لسردمي ابو بكر موجود بو لسردمي خلافتي عمر پیوستیان باو نیا موجود نیا او علیه موجود نیا لبروی مسلمانان یه زیانه شوکت یعنه و زیاد زیانش کردوا پیویست نا که کوا دلی او جوار کسانه را گیرید و صحابکانش اوی که لگل عمرابون رضا و رحمتی خواهن لبه موافقه یعن کرد هاودنگ بون لگل یا هاودنگ بون لگل یا پرسیاریك اگر بکیم باشا اگر هاتو جاری کتر او علتا پیدا بووا او هوکارا پیدا بووا کوا لسردمیک لسردمکان بو نمونا لسردمی استا اگر نفسی حالت هبو تو پاریک سرفکی بیدی بیکیک دلی را گرید بو اوی بیتناو اسلام و یان اوتانی کوا عددی مسلمانان زیاد کی آیا او رفتارا هم دا گره توا
يعني وتانك إمامي عمر بوشو هذا رفتاري كلوي تر دسريتوا لولام دالين بلي لهر سردميكا أجر بيويز بو حاجت هبو ضروريات بو بو أوي ضلي خلقي راقريد بو أوي بيننا وإسلاموا أو إيش بم آيات ذكريات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بلي عز كانم بوي أرين أم إسلاما بو حمكات ساتيك دقنجيت يعني تو تماشاي ولاتي خومان مكا لو ولاتي خومان شهر بيويستا عندي جار أو آيات جبجية بكريت تماشاي ولاتك بكوا فقير ولاتك كوا هيتش يعني ولاتك كوا حتى شارزعيا نية لا لإسلام بونه هنا لأفريقيا لولاتي كي تريش يعني تماشا دكي بباريكي كم خلقي كي زور دي تناو إسلاموا جابويا إنسان بتوانيت أو باريك وأخواي قورا بي بخشيوا يان أقر ولاتيك ولاتيكي مسلمان كوا حكم بشريعتي إسلام دكات باريك ترخانكا بو أو شونانا بو أوي خلق بيتناو إسلاموا بو أوي خلق أشنابي بإسلام چونك أم ديني إيما آزيزة كانم دينتي رحمة للعالمين بيغمرا كمان بو خوي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أم دينة بو همو خلقي هاتوا تنها أم دينة هر لسردمي قريشي شا لسردمي مكة هل يكم روجي شوا تنها بو مكة كان نهاتوا بو أواني كوالا مكة أجيان بو قريشي كان راستا لو بيغمر عليه الصلاة والسلام عليه من بو إيو بتايبتي نيردراهم بلام بيام كم بيامي كي عالمية جيهانية جابوية أم إسلامة إسلامة كي جيهانية أقر إيما بيتو بابن بين بم إسلامة جوانوا همو خلق همو مسلمانان إسا جماريان دقاتا 2 مليار أما هموي أم إسلامة جوانا لخويا بجي بجي بكات لنا ولاتيا جي بجي بكات لنا عشرتيا جي بجي بكات لنا خيزانيا جي بجي بكات والله وبالله وتالله هيچ هيزيك لسر زويا ناتواني برانبر مسلمانان بوستيك وأو إسلام بيت الرحمة للعالمين بوها موي أو شيء كوار رجعي شيطاني قردو رجعي كفري قردو أو خوي بشيمان دبيته وبشيمانش نبيته وخوي زرر مندا چونك الله سبحانه وتعالى أو بيامين ناردوا بيغمر عليه الصلاة والسلام هر لسرتاوا روني قردو توا أوي لسر رجعي إسلام بيه برو بهشتا أو شيء لسر رجعي كفر بيو لسر كفر بمره شونكي أهجرة أو دنياش صنفي خلقك بو شوازية إيمان دارة كافرة هيا سيركي كافرية كوا انتساب دكات بو أهل كتاب كوا كتاب يعني وكو نصارى وكو يهود بلام أوانش إستا انحراف يعني كردوا لسر دين الراستقين كان نماون وملحدها بوذيها وثنيها وأواني تريش كوا رجعي خوايا نجرتوا بلى عز كان أجر بيويز بكاتوا أو رجع بيدراوا بو آتاهم إيش بكريت بو أوي ضلي أو خلكا بيوسكي بإسلامه براستي كاريكي زوزر جوانا بلى عز كان جاب إنسان بارا لو بشاني كوا دياري كراوا وبشي تريش زوزورا يعني بون مناسة في سبيل الله في سبيل الله زور شد دقريته وإنسان پاره لوا صرف كات مجاهدين دقريته وأواني كوا جهاد دكنا بينا وخواي پروردگار أواني كوا دعو بانكواز دكن أواني كوا رخراوان دانا وخزمتي گنجكان دكن رولكاني أميلت دكن فيري قرآن دكن فيري أخلاق دكن فيري پرورده كي جواني دكن أما پياو بيت اگر خواي گوره پي بخشي بيه پاره لوا صرف كات شتكي زور باشا بونمنا او راگند او ايكه لا ايشي راگندن ايش دكان راگندني كي پاكه راگندني كي جوانا دنگي حق دگيني او اسلام جوانا پيشكشي خلق دكات پياو بيت يارمتي او كناله بدات كوا بو شوازيا اما براستي جهاد بمال جهاد بسروت و سامان جهاد يك كوا امر زوزور پيويستا لبر او كم مقابله كمان با هزارها دولار صرف دكات بو اوي اخلاق وروشتي او خلقتيك بدات بيرو باوريان تيك بدات خلق والي بكات كوا بيدين بن
تو بيت يارمتي او كسانه بدي كوا دين بلاو دكنوا كوا او اسلام جوانه بلاو دكنوا كلميدان كان او واجبه او جهاده كاركي زوزور غوريا جابويا امام عمر تماشاي بارودوخكي خوي كرد وتي بيويسناكا او كاركوا بيشتر كراوا استو عله النماوه بيويسناكا او كارا بكين جابويا حكم دائما اخوليتوا لدوري علتكي لدوري علتكي وجودا وعدما نمونه تيري زور زورا عز كانم بلام او نمونه كافيه كوا ايما اگر هاتو تماشاب كين بارو دوخك لكاتك بشواز يبوا است سردم سردم كي ترى ابي ايما بزارين كوا او اسلاما بو همو سردم دا گنجد دا چين باسي كي تر كا اوش بو خوي زو زور گرنگا او اي كا علاقي نيوان فقه اسلامي و سياسي شرعي او علاقه و پیوندیت چیه لنیوان فقه اسلامي و سياسي شرعي اگر تماشای او علاقه بکن لنیوان احکام کانی فقه اسلامي و سياسي شرعي علاقه کی بشک بکل علاقه الجزء بالکل واتا او ایکوا گشتیه كلا أحكام فقه أويك جزء أو بشا أحكام كاني سياسي شرعية بلغش لسر أما دو خالة خالي يكام أگر تماشاي أو بلغاني فقه بكين بشيوكي قشتي تماشا دكين مصادر كانو سرچا وكاني أدلي شرعي تيا چوارا يكام الكتاب واتا قرآن دوام السنة فرمو دكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام أو بيناسي كوابو السنش هاتوا لاي أصولين لاي محدثين وهروها مصدري سيم إجماع مصدري شوارم القياس واتأم شوار سرچاو معن هي قرآن سنة لقل إجماع لقل قياس بلغي سياسة أما بلغي شيا بلغي فقه أحكامي فقهي بلغي سياسة شرعي شيا تماشاب كين لبلغكاني سياسي شرعي لم چوار سرچاوية در ناچن لم چوار سرچاوية در ناچن انجا بويا اگر تماشاب كي ام چوار سرچاوية راستو خو بلغن بن لسر سياسي شرعي او غير راستو خو بلغن لسر احكام كاني سياسي شرعي بغير راستو خو بنا راستو خو لكو تايا ألين أو علاقيا أو تاني كوا أحكامي سياسي شرعي لو تشوار مصدرات در ناشيت كأحكامي فقه إسلامي لسرا أكر تماشاي أحكامي فقه سياسي بكين فقه سياسي إسلامي بشيويكي قشتي تماشا دكين أو بلغانا يان ثابتة قطعية ثابت بأدلة قطعية ثابتة ببلغي قطعي كهيج أملاولاكي تانية وكو أو تماشي إقامة الحدود هو ثابتة يان أو تانية ثابتة ببلغي ظني يان أو تانية أو بابتا هيج دقيقي لسرنية إيه أحكام كان فقهي إسلاميش بو شهازية بابت معنية طواو بلغي لسرا يجبو چوني كالناقري بابت معنية اجتهاد هل دقري بابت معنية تماشا دكي لسر دميكا بابت فقهي ديد بلغي كي راسوخوي لسرنية إلا أبي بقريتو تماشا بكي لبلغ كان چل قرآن لسنات لإجماع لقياس بزاني چون هاو شيوي أو بابت باس كراوا باري عزيزة كان بويا وعلاقة كيا لنيوان چي لنيوان فقه إسلامي نيوان سياسي شرعي دين تماشا دكين او
احكاماني كوا لسر بابتكانا كظنين بلغكيان يعني مجالي تيدايا كاجتهاد بكريت يان اوي كوا يجبلغيكي لسرنيا ليرا حاكم چي دكات دا صلاة دهر چي دكات دا دولة اسلامي ديد او بابتانا حكم دردكات حكم دردكات كوا مجالي تيدايا بو اوي برجواندي خلقي رچاو بكات اما يبي دوتري سياسي شرعي اما حاكم بيد دسكاري دليلك كثابتة قطعية حكمك كثابتة قطعية بوينية إذا حاكم بوينية بونمنا كحدود كان دياري كراوة عقوبة كان دياري كراوة لشريعته بيد بيغورت بالي أعزز كانم إن جابوها أوي كحرلة حكمك لمجتهدك شو دردشيت يعني لفقيهك ودردشيت أما بيو دوتري حكمك فقهي أوي لحاكم ودردشيت درباري أو دليل الظنيانا يعني هر دليل لسرناهاتوا بيو دوتريت أو سياسي بيو دوتري سياسي شرعي فقه شيء لشرعة أوي كواب بو الله والفقه في الشرع لا يحصل لجميع الناس يعني أم كسا كوا دبيت فقيه بوها مكسيك نية بل لفئة من الناس يعني بو هنديك كسا كوا تشين تشن صفاتك يعني يك أصحاب قدرات عقلية متفوقة براستي أمانة خاون عقلا يعني دتوانن شت ليك بدنوا دقنا إما لو أمتا كمجال دراوة لو بابتاني كوا عقل إيشي خوي بكان عقلاء مان هي علماء مان هي دكاتا بلي تشي دكاتا بلي اجتهاد بلي لبروي عقلي بكار دينيت اسلام ودكات كوا انسان عقلي بكار بينيت عقلي جامد نكات يعني بير كاتوا لا اتكاني خواي بردقار لكونا لو علمانا لو بابتاني كوا نازلا سردميانا بير كاتوا و ان جادواي اوش او كسب راستي ابيل لخواب ترسيت ايمانك بقوتها بيت وهروها تشاكيش بيت بالي امانا يعني دتوانن يعني ببنا هالقري او فقها نكو هركس يكوا بيت شتك كم بزاني خوي بكاته فقيه ان جادواي اوش فتوى بدات بملاو بولا بالي اعزكان شكا الله سبحانه وتعالى افرميت قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بل أدلي سياسي شرعي أو نفس أدلي فقه بل أم هنديكس وأبيننكوا أدلي سياسي شرعي جاوازة وبس تنها بيوستة بفروع فقه ويعني ألين أحكام سياسي شرعي زياتر اعتمادكاتا سر أو سر شاواني كوا تبعين وكو مصالح مرسلة استحسان سد ذرائع عرف لو أدلاني تريش چونك راستا أوانش بكار دينيت لبروي أحكام سياسي شرعي بشويكي قشتي أويكا لقل أوشتاني كوا دقورين ويان تبديل دبين ل ساتيك و بو ساتيك لشونيك و بو شونيك حسب مصالحو برجوان ديكان عزيزة كانم ديارة برنامه كمان كوتاي بيهات تا برنامه يكيتر بخواي قولتان دس بيرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شسان الصيف أيها التانيبات دارتار من الفاي دورا وهي خير من أخذ التيرين فرقين من دولي برنادة من شان دخل دولا قوتي بنيازم أو ميكروفونا يمكن يسخد الفاي دورا غب نبو أدر صوت عليه زور صوت نبات دولي برنادة وك نوميش عنك دان روابيس فاي دولا خصمتنا باسي طلب علمتين او توراني كلا خدمتنا بيشت باس كراوة سليت طلبي علم ان راسي ما قرسير كن لقرآن بيروز عزور شخطي لك كراوة توا ان يخوي برقاش فانت على فرموت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وتخوي قرس فانت على او كسانيك باورين هنا بلو قيام برزاكاتو وغلام اوانيك خاون زانس مزانان بچندين بلا بسري من داركانو قيام برسر بيتو ان خوي قرس فانت على صورة زمارة فرموت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون خايف رسمه تعالى جوازي أكاد برميو أشكرائك يعني أوكسانيك زانام أوكسانيك نزان وكيفنين يعني لرا استفهامك استفهامك أبو إنكار واتا بعيد شوية كوانيك زانام وانيك نزان ليك أس ليك منظروب لو بيانين حتى خايف رسمه تعالى ناسين خوي تعبت كردوت وكل تلو رسر زاناكا وكفرمت إنما يخشى الله من عبادي العلماء واتا تنهان زاناكا من كل خايف وراترسن يعني أوكسانيك خاون خشيا أنا أهلي علمه زمان وقر سيري فرمدكاني في غمري خواب من عليه الصلاة والسلام زور فرمودة ما نهيه لو أنا فرموديكي صحيح ما نهيه كأبو داود وغيري وانشريباتي أنك دوتك في غمري خواب عليه الصلاة والسلام فرمود من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة باتشند رواياتي جاءت أو لفظة فرمود هركسيك رقائي الزانز بقدر فاقر رقائي باشي بواسانك ولباس الزانان وأكسيك خليكي زانس وطلب علم بيت أفرمت وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم أفرمت راسي فريشتكاني خواهي ورا ملائكي خواهي برقاس من قال بالي رحمة بالي دعاء بالي بارزقاري باراستم ران خستوبو طالب علم وكسيك فرخواز وخليكي علم وك رازيبون لكرد وكيان يعني ويك كردوانا كاريكي وندا بباها وكاريكي وندا قوريا فريشتكاني خواهي بروغرس من قرده ايمان لغلانا بس خصن باو كاري با هر جور جورة كاني فارستن تالا دريجي فرمودكا فرمود براسي كسي زانا لا يستغفر له من في الأرض وما لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض فرمود براسي كسي زانا اوانيك اللا آسمانا كان اوانيك اللا زبيان تيك را داوي اللي خجوني عن بوكا وتناند فرمود ماسيا كان ونهانك كان لناو آوة وفرمت وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب راسي فضل قوريز كسي زانا بس كسي نزانا وك فضل مانجا يعني وك دروشا ويوروناكي مانجا لمانجي شواردا عندنا وراسي مانجا كتوهون أشكال ديارة بسر همو كوكب كان يترو لو كاتاك شون مانج لناو هميانا ديارة كسي زانا أبو شوير لناو باقي خلقي ترا شوكو بلو بايو بيغيان شوكو أجل بعداشن لا يخوي بروجا. أما إيش لو كتير فمن ذكرت يوم بريخوا بني قاتوا عليه سوسان. شو كا زنايان ميراد غريب يا غمبران. وفي غمبران مال وسامان وبارو دينار ودرهم على ده خوان جيان يشتوا. بلكو أوي كجيان يشتوا زانسته. هركسي زانس فربك جت بوبا ميراد غريب يا غمبران. بوي أوك لو بايان هلا يخوي بروجا سبحان الله. وحتى أبو مباهي رزقه يبيت فمن لا يبيه غمبري خوشويس عليه سوسان باسي. كسي كيبك عابدة أرخليك إخوة برستية لقل كسي كدرا كزانايا يغنبري خوشويس عليه الصلاة والسلام فرموي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وتفضلي كسي زانا بسر كسي إخوة برستو عابدة وكفضلي منه يعني فضلي بغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لبرامبر أو كستان ككمترين فلو بأيو بيجيه تنسام زاني كنيوانم دوانشان يكزور و لا صحيح مسلمة توك يا عمري خوشويس عليه الصلاة والسلام فرمت كار لفظ فرمودك يا شوي كار يا عمري خوف عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس في علم السحر الله له به طريقا إلى الجنة لا أدري جيت فرمودك فرمت وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فرمت هر کم الله خالقیه که لمالک لمالکانی خواهی گوره تلو مزگوتیه که یعنی لبنکیه که هر شونیه که کداب نیشن یا آیاتی خواهی پرودار کتابی خواهی پرودار که قرآن بیخوان نو ولی نیوان خواهی نمودار رسیب کنه و فیری ببن علو که آتا خواهی پرودار سمت علا
سەکینیان بۆ داوارێنێ کاتە تەواو تۆ و دەروون و سینیان سافەکات دڵ و دەروونیان بێ خەوشەکە تەواو بێ خەم و ئیتر گوێ نادەن بە هیچێکی تر و هەروەها فەرموێتە ڕەحمەتی خوای پەروەردگار پەیانگرێتەوە و مەلائیکەش تەو قەیاندا و لێیان نزیکە بێتەوە و ئەیان پارێزن و خوای پەروەردگار سبحانه و تەعالی شانازیان پێوەکات و ذەکەرەهوم الله فی من عەندەهو خوای گەور سبحانه و تەعالی باسیان ئەکات بە گەورە باسیان ئەکات لایەو کەسانی کە لای خوای پروردگار لە ملائکان کە پلی ئەمبرز لای خوای پروردگار سبحانه و تەعالی لای خوای نزیکم یعنی خوای گەور سبحانه و تەعالی شانازیان پێوەکات کە باسی ئەو کۆمەڵە خەڵکە ئەکات کە دانیشتوون فەرقی تەلەبی عیلم و هەر لە گەورەی تەلەبی عیلمە کە پێغەمبەری خۆشەویست عەلەیهی ئەسسەڵاتو و سەلام فرمێت ئەگەر نەوەی ئادەم هەر کەسێک بمرێت ئیذا مات الئینسان یان لە هەندێک ڕیوایەتی ترا ئیبنو ئادەم یعنی نەوەی ئادەم هەر دانێکیان بمرێت یا لە مرۆڤ بمرێت ئیذا مات الئینسان ئینقەطع عەمەلوه يعني انقطع عنه عمله الا من ثلاثه بكم الله لفظ جاءت وسلم ذاك الا من ثلاث يعني الا من ثلاثه افرمت اگر كسيت لنوي ادم وفاتك كردوكاني كوتايب يعني ابرنوا الا سيشب نبر ديكي كان خيري كي جاريه صدقه كوك صدقه كي جاريه ومزدوتي كبرديك اشكي كان الله خويا منيتو خصخانيه كمكتبك يعني زانستك خلقي السودي دي ببينا یان اوه کمناله کی چاکه دعا خیری بوکات یعنی همو کردوی انسان کو تای پیدا غیری خیری کی جاریه یان زانسته کړه دوی خو یبه جی بیا د خاصو دی لوینت یان مناله کی صالح چاکه دعا خیری بوکات یعنی ابینین کله همو کو په بیانې کې پر دوام باس کړه ټیک یک لفظ ثاني کې تایبت کړه او کومه تایبت باس کړه مثلا طلب علم حتی په عمر خوشویس علی سوسلام فرمید ما یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین هر کس خوای پرداس کن حالا چاکی بوی بود فری دینه کرد تا این نگه فری که و شارزا کرد یعنی بس بوی که انسان اگر است خریج طلب علمیت یعنی با طلب علم و خریجیت بزن که خوای پرداس کن حالا مبستی پی اوی که خیر توشی تو کرد چون تنها او کس آنها با طلب علم و خریج بنو و طلب علم که مب علم و خریج بنو که خلقانه کن خوای پرداس کن حالا خوش ایون و ایوت بیان خاطر بهشت خوی او چون نزدیکترین رایگه با بلسنانی باش حتی اندک لدانیان و لحکمای قدیم انتوانا علم الرجل ولده المخلط و حتی زانست و زانیاری کسی منالی بو همیشه ماوی و حتی منالی نمری او کل راستی هم مالو منالو اشتانا همی کو تاییدیت سبب سامان کو تاییدیت چند نمر نیم و همیشه نامن ما اللهم زانست که انسان دوی خود بجای بیالد و همیشه منیت رو اما گرسید کن کمالک زانا ببینیم که هزار سال وفاتی کردو 900 سال وفاتی کردو زل و زیادریش تیهت که وفاتی کردو بلام حتی و بیست زنستقی ماوتا و تکانی مستادی لیه یعنی او وفاتی کردو بلام هزار سال اجر و پاداشت و خیرکی هر بردوام و خلق بردوام کناوی بعد داو رحمتی بوکا لخوای پرولگر داوی لخوایونی وکا لخوای گورا و بردوامش اگر تو داوی لخوشبونشی بونه که اوی که مشغول زانستی اوی او خیر و پاداشتی بورات والراسيه زانست يعني حتى ما كملك فضلوا بلوباي زانستوك واخرت حتى نقول ما نشهد ان مسعود رضي الله عنه في المتي الدراسه والصلاه يعني بردوام لو تباني كباسي طلب علم كان باسي جيا كان هو لا مساله طلب علم هوايه كاي انسان بطلب علم وخريبيتي ام بعبادته نجي سنه كان روز السنه كان شيء كيت لمانه وينزلي كان فرمانا يعني طلب علم كاولا ترى ولا بيشترى شكا يعني طلب علم انسان هم خوي في رزقاره كان خلق تريش في رزقاره كان بلام كان نجي كي سنه تجيت يعني روجي كي سنه تجيت لو كان انسان خيرك بس بو خوي بلام بيتر خيرك بو امته لو كان طلب علم خيرك متعديه وتا لخوت قرب خلق تريش بو هم امت بلام روجي سنه يعني نجي سنه او انسان خيرك تنها بو خوي بلام راسنا في انسان بشوي كي جشتي وراهي نجي سنه وروجي سنه وانش اهمالك أنا إذا إنسان متوانت هبدو كام كوب كات وفي كورب كام كات هو خيركي نبراوية بلام أقل لحالتي كا أو بزاني كا طلبي علم كا بيتوانا يعني روجي سنة كا نوجي سنة كا بيتوانا كا لويكا بوقت يوست وشيويكي خوازراو يعني طلبي علم كا بكات هجاري وإنسان لو شد روجي سنة وشي سريع شيء يبكا يا بيتوانا يبكات لجيغة بيخات يعني بهمان شون غير نوجي سنة كانيا ما بس في نجي سنتي زورة يعني عن نجي سنت دور بوفك كش نجي كل بوفك ده نجي فرضه كما ما عندهوني تاني والله شو نجي زور يعني رادة بدأ شو أنا ما بس يعني إنسان
کە تەواو بێتوانایی کە لەو کاتە ئەگەر کارگاتەوەی کە تۆ ئللا بێت دەستبەرداریی کەم پێیان خەل کوێکی کیانەوە ئەو کاتە تەڵە بەعلمەکە لە پێشترە تاوکو یعنی نیوزە سنەتەکە یان ڕۆژە سنەتەکە بەڵام بەرحاڵە ئین تاڵە بەعلم نابێ بەکولی ئیهمالی کات چونکە لە ڕاستی ئەگەر ئینسان بە شێوەیەکی گشتیمان ئەم ئیهمال بکات باید بە دڵێکی کە ڕۆقەوە بە یعنی ئەو کاتە ئینسان ئەگەر نێوان خۆی و خۆی گەورە ئاوادان نەبێت یعنی راسیان نزانستەکەی سوودی بۆ خۆی بۆ خەڵکی نەبوو خەڵکی تریش بەڵام لە حاڵەتێکا باسەکەی ئەگەر بڕن ئەوەندە زۆر بێت تاثیر بکاتە سەر تەڵەبی علمەکەی جا ئەگەر سێ بکەی ئەمە هەمووی یعنی فەزڵی زانست و گەورەی زانستە لەڕووی پاداشتەوە یان لای خۆی پڕۆگرام وە لە دنیاش ئەگەر ئینسان سێ بکات یان بەردەوام بۆ کەسەی کە خاوەن لەو پایە و زانستە زۆر جیاوازتر لە کەسێکی تر کە هەرگی زانست نەبوو کە شاعر ئەڵێت العلم ينهض بالخسيس الى العلا والجهل يقف بالفتى المنسوب الله زانس تراندا كسيشي كسيكا يعني يش بلو بايكي ني لكم اوغا برزكاتو بو قريف لكاني بو قريف لبرزكان بلام اكبينين كنزانيش او كسيشي كخاون نسب خاون كسايتي لكم اوغا يعني من عائليكي برزي وعائليكي باشي بلام كنزانو جيت اخواري خوارو بلامو كسيكا زانایە ئەگەر چی لەو پایشی بەو شێوە نەبێتانی کە سوکاری تاون مەکانێک نەبوو بێت لە کۆمەلگا بەرزەکاتەوە بۆ پڕێت لە بەرزەکان حەتامیبین لە ناو تابیعینا ناو تابیعی تابیعینا کۆمەڵێکی زۆر لە گەورە زانایان هەبوون کە حتا کۆیلە بوو یا باوک و باپیریان کۆیلە بووە دوای ئازاد کراون یعنی بنەماڵەکەیان بنەماڵێک کۆیلە بوو بەڵام لەگەڵ ئەوەیش گەورە زانا و گەورە کەسایەتی و ئومەتەن یعنی گەر سێ بکەین حەسەنی بەسڕی رحمة خوالي بتقطع يعني عطاء عطاء كريب الرباح يعني حتى زوري كت لما أنا كيما ينبيني يعني كنت تصورك عطاء كريب الرباح حتى حسابي هو خليفة نكردو خليفة تو بشتي تكردو من على جين أردو ولا يكل لا يكون درسي بينوتو يعني تو سبب كزانس جاندو تبقى يوم الراسة سيك زانس السري كتليش دوري إسلام بودر خاكا يعني جوازي كملاياتي نيش تورنا كملجا کەسێکی زانابووە و تەنە حسب بۆ خەلیفە و کوڕی خەلیفە ناکات جەبووە لە ڕاستیە فازڵەکەی چی وەکو دین چی وەکو دنیا لەو پەڕی گەورەییە حتا مەگەر سێ بکەین یەکێک لەو زانانی کە ئێستا هەموو عیلمی بەلاغی بۆ دەڕێتەوە سەکاکی سەکاکی تا تەمەنێکی زۆر خەریکی دروستکردنی کریل و قوفڵ و بابەتانە بوو یعنی پیشەکەی سەکا گۆر ئەوە یعنی کریل و قوفڵ و شتانی دروستکردەوە يعني بدري جاي صال خليك بيتا وقف لك جوان دروس سكاد كي لقف لك دروس سكاد تشكشي كابدسي والله تكيب كاد صالنا روجة جاندانا وكم خلقاني كدياري اشتي كان ابو بيشكشي عن كردو اوش لي ورغتون لسرا خلقك من مستوى كدياري كان بيشكش كان سري اكي زور دور دريش همش خوف شكتا بيلو لو بينت كومال خلق بجلو برغي جوان ودن بيشي او همو خلق پیشوازیان لیکن اون فرمون بگوره سیریان اکنو این خانه پیشی پیش او ده سالانداری ولادش او پر رزیان لیکن اوه باشا من یک سال رک اخری که درست کنی که لکوف لیکن لم سر بگون بیجا و ساندومیان چی من نه هدیه کن و دست سوی چی هم و دست سوی هی چمپینی بود سالاندار اگو که چی هموش رزیان لیکن او این خانه پیش او تو کاتالت باشه و کمال خلق چی بود؟ آن بود چی؟ او رزان دیگرد نو همون خلق فرمولی کرد نو چونه پیشی پیش او حالا مالا اوانه زانن با زانست و خری کن ویش حالا مادم زانست اوشی و یه حسو مخواه یوره به مجلس کم زانست تمانی یعنی سرو چله تقریبا انتا دیکن الان نزیگی پنجاو سرو پنجاش بود تو یعنی دوائی تمانی گی زور برای ارده که واز لپیشاگی خواهی به مجلس که با طلب علم دست به اگر حتی او که کتابی که بود نوسین بنای تلخیص بنای مفتاح العلوم او مفتاح العلوم چن علمه که یعنی نحو صرفه بلاغی لگل عروضه بلام او بشی که بشی بلاغیه استبوت منهج همو او کتابانی که کتابی منهج لولات اسلامی کانا که اخبر منهجی لحجر کانی خوانی هن لدروه همو او کتابانی که دان راو استکراون بمنهج لبلاغا اگر اونو بکتابا کستکاکی اگر انسان سیر کرد سبحان الله یعنی زانست انسان اگه اینی بکره باید راستی ها فضلکی چی لدنیا چی لآخرت اشتیک نیه که عقل انسان ها بیت یعنی مد کمولک دقی زور هیر بوندک چفاک انشاءالله
اما توريك تري بس هيك لخصوت انا بنقول شويه ك دوري افرت لطلب علم يعني كمال افرت من حبوا ك زانه غير ابو بيتن يعني خلقاني ابو بيتن شوندس يعني ديار روبيا لغاسيا وكو افرت لما افرت من زور زور يعني حتى قريب مسيرك النمونيه كم اقرب الله بيت لكن من دارنا عائشه رضي الله عنها بيت قاسمي كري محمد الله عائشه رضي الله عنها بيت لسردمي خلافتي أبو بكر وعمر رضي الله عنه استقلت بالفتوى يعني تأس يبروشتو كاتك عايشة فتوى يا أو كسيت الفتوى يا ولا قال يا فزوري قلت له قورا حوالان أكو أبو هريرة يا أكو مالك تريان روشتن بو بحرين لبحرين خريكي يعني اللي ولايتي بحرين لجدس أبو هريرة وعندي كتريان أكو فبون لبصر بون بان بارحال يعني أبو بكر وعمر كفران موجودون لو كاتك عايشة رضي الله عنه بفتوى دابي الاشتكاء كسي قتل بو شوفت وينيهو عند هيك ما دارن وظيفة على بك لأسي كواب ولا دولة إسلامية تا أني كنت قبوت لتما خزاني في عمري خواب عليه الصلاة والسلام بو يبلو فايكي بو شوية والله ما قلت سير كين يعني جيجا ل دايكي ما دارن وظيفة على بك أفرتكاني تري نو صحابة تابعين يا تابعين سير كين أدوه مان شوكم الله كلا زانا حبون كأفرد بون وانا اقول سيكون عمري كوري عبد الرحمن افريتي زاني فقيه بوا حتى اقول سيكون دولتي اسلامي تداخلها كانت مالكة جارته وقالت يعني لو كانتك ابو بكر كوري محمد كوري حزم والي بوا لمدينة عمري كوري عبد العزيز خليفة بوا ناميكي بوا نريد يعني بوا ابو بكر كوري محمد كوري حزمي كوري عمي كوري حزمي نريد قالت أويك هي لمدينة للزانس وزانياري وعلمي عمري كشي عبد الرحمن حمي كوكرو ثانت عمري كوري كشي عبد الرحمن ما وصي زهري بو كزهري يكي كالبايكاني فرمودا يكي كالبايكاني فرمودا يعني حتى أقرسير كين قاسمي كوري محمد قالت زهري كوري قرأت والله لو كاتك طلب علم ما كنت سكوب طلب علم قاسمي كوري محمد بيني مكيوتم أبيلم كجنجو لاوي كتشالاكي وحرصو كذاقريتي لسر زانسو طلب علم بوشي يعني دفرو أو بدفرنا يقول يعني دفري زانس بوكتون يعني دفري كآوك أمويل أخو أبريتي أو شريكتي يعني قابك تون احتواي كردوه سجر آوي بقينا ناو دفلك وناو قابيك چون همو لخوا قلتوا عمره چون يبو دفلا الله زانستي آوه لخوا قلتوا بتشونم با دفلي زانست اوش الله اوالله ممنونشم بيكي بيت كسي كدفلي زانست و قابيك و زانست كمو زانستي لخوا قلتوا الله عمره عمره شعب الرحماني يقول للطلبتاني دايك ما دارم عايشة رضا فاقر جان زهري الله چون بولا يصير لكم بحيك كا يعني نبني هي نكوت أي شيء أبو شوا لناو حاولان لناو تلبيها والله نقدر كوتو تيجي قلت له أفتانا مقصي يمكن معاذيك شيء عبد الله عدوية كمش خلقي بصرة هو هم فرموا ليلى علي ورجلت ورزاق خالد بينهم لعائشة رزاق خالد كان كور زناي وابو أبو قلابه وأيوب السختياني جبل ما نشت لبيبه فرموا لي عندي ورجلته ايكي كول زانا غوركان با فرمودا و كومو فرمودي باشي لاغو حتى لروي عباد شو باسكن كزور عجيب و ضيت شوان همو شويكي عودان كردوت و تراندو تدي سير من ديال تشاوي كاتشي تخو لكاتي كاتا زاني لغورا خويكي زور هي الله كتو لغورا حويت و بوشي دنيا ختمان دوناكي تراند ليو جامنو لا صبرو لا كداجري ام أفرت عابدة عالمة فأدر لي راضي بيت معزي كشي عبد الله عدوي قلت لو كاتيك شكرا لجاني خويا ليك إلى غزاتانا هاو السراكيش يكرليش لدسة ذات يكرو لدواي أويك خلقك كديان بولاي كمالك أفرتكو ابنوك بروغيدين أويش قلت أقربو أوهاتون كبيروز بايم ليبكن يخوا بخير الله أقرب وغيري واتم أقرب وتعزباري هاتم دير من النور يعني قوان دل آستي ماني برزا يكا محاوصري شو من علاقيش إلى دزداوة بلام
يعني چاوری او یک لە بەهشت یعنی حتی لێو یارنە دابی لە سێ ڕوو عالم مەولا عباسی قەڵەت والله حزم بە دنیا نیە تەنها بۆ ئەوەندە نەبێت کە عیبادەتی زۆری تیا بکەم هەتا وەکو لە قیامەت خوای گەورە سبحانه وتعالی لەگەڵ هاوسەرەکەم و کوڕەکوژراوەکەم بە یەک مام بگێنێتەوە یعنی لەگەڵ زانستەکەیە ئەوە ئاستی دینداریەکەی و سەبر و بۆخوا سوبحانەکەشی بۆ تو ول راستیا نمونه زور زور اگر انسان بیاید باسی هم کرد حتی نمونه جهد و اجتهاد این جای و انسان کنگا او بر سر بده میشه که بده خیالی ایا کی انسان دوای اوی که حال سرگیری کرد هر توانی بر دوام بیت طلب علم توانیت یعنی حق مال و منال و حال سری بده از بشوی که درست ولی کلا وش از آن سکی میخوایم خالی کی بیت این راستی اگر سری اون نمونه نبی همیان خاون مال بود خاون ناو بود خاون ازان بود یعنی زور نمونه هیا که انسان تصوری نکه بس اوی که آیا انسان تا چند لیبرال لدوائی لیبران هموش تک آسان رویس خواهی بود یعنی یک لو نمونه نکر باسی بکن یعنی اما لقدیم لیرک مطبعه وشتانه وجودی نبو یعنی انسان هر کتابی که نوشته او بدست نوشته او جا قلمش نبود، به حبر و به قامیش و یعنی زور زور نراحت انسان هر بس تعقیب کات او که چند نراحت تو بود، انجاری وای بس بو یک پیت پیست بو یک جاری قامیش کب که به نو حبر که و جاری که داری بین تو پیت نوشته این تو همه جاری پیست دم حرکه یه دی حبر کن بسر لاپر کن نرزش که بسر لاپر کار جد همه ویران کات عند روسيا وضع جزور نروح حتى كسك كذبت يا بيني بتو كاتز زنب كم يشوش النروح حتى إما أفتك معنيك النبي خديجة عمودية إيجك لشرح كاني منهاج إمام النووي كشرح رملية عندك ل طبع كاني هشت برجة لكو تعي برجة هشتما أم أفرتك المسيوت يوم قلت أو هركسك أم كتبي بيني أم كتبي خوان دوا بعزب بوزيشن شیا بو شی وی پی او لو کاته اته که مكتبه مسوته هش برګه د کوتای هشتي برګه لا کوتای برګه هشتما او د ریبو مجهشتو که گزارش تک لو پرې د مزرعه لو پرې قول منجوبو کی کی کتلو نو غنانه که رحمان شیوا مریم عبد القادر که شرح صحاح جوهری معنی کتبه کلم معجمان زمان عربی یاندګ لو برګه کانی اندګ لو طبعانی شج برګه لا کوتاهی که بکار نوشت، اگر هر کسی حلایی که آن کم کوتیه که یکی بینی، با پوزشن بود بین تو. چون کاتی بدستی راستم، آن کتابم آن نوشی و بدستی چپیشم لامکن نالکم مجن. یعنی بدستی که نالکی راجن تو تاو بب خود، بدستی که تریش کتاب کی نوشی تو. یعنی تو تصور کشم وضعیت راحت تو بیدار میشی شجع بر کتاب روشی رو نوشی تو. بل راسي يعني نمونه امانه زور زور يعني كنت تصور من نمونه مان هيك ابن كثير رحمه الله عليه بس هيك اللي طلبه ثاني ابن تيميه من بوكات كناوي ام زينب بوكا فاطمه كشي عباس ابو الفتح بو ام ام زينب الله يتنانت او اندا ديارك خاون مال وخزان وانا بو او اندا لاسك بالا والله ابن تيميه خوي بو حاضر كردو یمون تیمی خوب حاضر کرد ولی که دیگه کدرسی و تو حتیالت یمون تیمی زور وصلی کرد و زور متحی کرد و توی تی زور بیکتی بی موریم و قدامی لبر بود که اندک لطبع کانی مغنی سرود د مجلد د برگ یعنی حالت بر دوام مناقشه ای لگل یمون تیمی کرد و پرسیاری لی کرد و یعنی لدرس کهایی که ولی طلب دیار کانی یمون تیمی يعني بدري جاي ميجو ما بينيت يعني حتى سيري سيرو جاني زناني فرمدبكا بشي كيزوريا يعني أنا وما مصطاكاني ناكو مالك آفرد هبون كا درسي عن دار خندو لسان كيوت يعني بويل راسيا أم لاينا كإنسان آي أتوانيت لقل يعني جاني أو سيريتي أو بداني ما في أو سر خريكي زانزبت بلا راسيا كيت بلا مويكا ایا امتا چند لیبرال
لا ما انسان يعني اوفر لو شيت للساعات هيك الشغل هيك الساعات مني بدو ساعه بدا بطلب علم بس هيك شكل ما هو كان صالك برهمي جزوز الجوريه بينته لا ما يعني قر ساعات ونص ساعات اقدر بكين ولا بسوار ساعتك ساعات ونص ساعات بشيء يزرع عن جبروت فموبايل وبهندك قصه كردن وبتشات وب سكني فيديو يعني شو صار بدل هاوريك تقصد اكيد يعني تقل خدمة تلفزيون يا زور في تلا ما نقصي كل راسك هاتي جزور طب ما نبغى إما حاجة ما ليني وإما خالق يتر هي ك لسان و جرينجا كإنسان بردام جحتي لبكات وهو هي ك إنسان إن لقل جاني أو سجلي كيا بير لواء كاتوا كمالك منال بخاتوا كمنال تاني شبو شو بردكات ك زانا وكسي جوريان لدرجة إن حتى توس سگر سیبکی بشه که زور لزانهانی قدیم تابد گوره زانهانی و امتا افرادی که گوره لپشتیانو ها بود یعنی حتی اگر سیبکی سفرانی ثوی رحمت خالی رد هر لمنالیه و وکیعی کوری جراحه گرات و علت دایکی سفرانی ثوری و سفران علت کرم تو طلب علم کتب و خریقی طلب علم دا چود یعنی وضع مادیان خرابه لن شده چنمو خریقی غزله بید یعنی چنین تشیب و بابتانو که خروش تانه یعنی بیکن به شریل و آن. حالا من یعنی خریکی او پیشابم خریکی او پیشابم باور جیم. چون مناله کی چوکه. حالا بمشی او خریکی طلب علم تدب. و خمی اول عینت نده من جان دبینا کم و جیم بمشی او را برای او. حتی این تو تصور کن نکتنه آن دکل لعنتی. يعني بجيبك كده بمكان حتى تربية وتوجيه شيء كده تم بسقي من دير قوي يا جر إنسان بأندازة إخزان استيلانه بخوي ناتون التربية كدروس من الله كان شركات بس وثان الله شيء الله يقدر تقول هرجع لك دفر مدة مسيوة دفر مدة سير بك أجر عملت زيادة كده روشتي بس كده توا صبرتي زيادة كده لك ساعتين يناير سروا او بزانه که زانسته که زانست یا که سودت بیگه یعنی بنام اگر تو ده فرموده نوسی او ده فرموده جانی توی نگوری گران کاری که درست نکر لجانی تو او بزانه که او زانسته زردت بیگه یعنی اند راستی ها کسی که بتوانی توجیه نالقی تبمشی و سرطا جاره بیخات برخوندن بلا تو حقی مسئله لعنی مادی اوانت نبه و پاشان که دستیش بیگه او اشکونید باوشی و توجیه کراکی که تا کراکی برگیه که حالا با آخری حالا نشد و زنستقی و ایلی پک کاری کرد دیگه که تلو زنانه ما گرسی ری بکن امام مالک کوری انسا رحمت خواهی بود امام مالک که ایلی که لپشوائنی چهار مزه بود ابو حنیفه مالک و کود تمن امام مالک چتی زر عجب لدائی که و گرنا دائی که نوی علی کچی شریک لو اشتا سيراني كليو يجرنوا اوهيك امام ماليك الله بن بمنالي حزم يبو كبتو مجلسي قراني بيجاكان وغانيك ابو اشتانو خريك ابو الله دهيك مفيوتم قريش يريم بابتي قراني واشتان اگر انسان دمچاوي جوان نبي وصوتي خوش نبي لقاليا قراني وتنو فيربوني شيش كالكي يبويني هريكي زانس دواز دو بينك شو بدواي فخابرو شو اگر بوي بفقه هو بزانس زانايكي قورا وكات اگر وجه روشت جوان نبيت هر خبر تيكا مالك رحمة خالي بيت خوي كسيك جوان بو خواسي كان لسيري ولا جانا ما يغلن كسيك زورتا بيت والله دايكي امي بيالد بويكا زانا سيدا خوش ويسكا ودوراني كيلا ناشرين كا والله من لقل اما يعني اما كومولك زانا ما نهيكا هوي بي بوتي عيبي او رخصار وانا تيابو والله من لقل اوش ايام بردوام بقورة سيريانا كيم وبهزاران تلاب مضمون بوكا درسي لاب حتى عندي كان بونة ما مصطاي خليفة وكراني خليفة بول راسيه ذا نس إنسانة جنيت وآستا جا قلتو سيري كدايكي مالك رحمة قالي بچون أفردك عقلو جيبو چون توجيه كراكيه كا چون يعني رقي نشان داي مالك قلت يعني وتا كيسان بيني بوم بفقها فضل قوة دايك مقارتو تانتو تصور كاتي كمالك ناوبو دايكي بردوان بي اوت على مامكيه كرده سري حتى الان مالک خویی گرفت و الان کاتی که ویستوما بچم بودارس، ویستوما آوا بچم تی نه کردم بوشه و ناچی.
امامی که دوتا سری جلوبرگی که جوانی سود کردوتا بری و کوایی که جوان تی است به جلوبرگی زنایان و درتو در راستی مسئله جلوبرگ تأثیری زور رسر شخصیتی که سکا ولی نو هاوریکانیا ولی لای ما مصلاح کشی چکز یعنی منالکی بو او پروده که بیر در رأسی که گوره نو امته و یک بینی حتی امام مالک رحمتی خوالی و تمت بنایان و درتو در راستی مسئله جلوبرگ تأثیری زور رسر شخصیتی که سکا ولی نو هاوریکانیا ولی لای ما مصلاح کشی چکز یعنی منالکی بو او پروده که بیر در

بۆ لای ڕبیعە بەڵام فێری ئەدەب و ڕۆشتەکەی بە پێش زانستەکەی فێری ئەدەب و ڕۆشتەکەی پێش زانستەکەی ئەنڕاستە ئینسان کاتێک توانێتم قسانەکە کە خۆی بەشەوڕوم بێت کاتێک توانێت ئەم تەوجیهە جوانەکە کە خۆی کەسێکی دامەزراو بێت چە بۆ سەردەمێکی ئێستا زۆر زیاتر ئەم پێویستمان بەوەیە ڕۆمان زانیم ماڵەکان و نەبن پێویستیان بە کەسێکە کە دەستیان بگرێت ئێمە لە سەرەتا بێت خۆمان لە لە تحدیەکان لە ئاڵنگاریەکان لە یعنی لەو مەترسیانەی کە دێتە پێش لە ماڵەکانمان خۆمان پێشتر جاری ئەم مشکلانە بزانین و ئەگەر خۆ نەخۆ زانیشانی گرتەوە بزانین چۆن ئاڕاستەیانەکەین بزانین کە چۆن لەگەڵیان ئەدوێن و بزانین چۆن گومانەکانیان بۆ ڕێبەرین بۆ لە ڕاستی ئێستا گرفتی گەورە دەڕێوەیە گەر ئینسان تەواو ئاگاداری ئەم شتانە نەبێت بەناو بەخوای گەورە ئەم جیلانەی تر کە دێنە پێشەوە تەواو وێرانە بن پێکێکی تر لەو گەورە زانایانە ئیمامی ئەحمەد ڕەحمەتی خوای لێ بێت ئەویش چوارەم ئیمامی چوار مەزەبەکەیە ابن الجوزي لما ناقب بس كات قالت كاتك باوكي وفاتي كرو أحمد كرو حمد من الله قالت هلا للاي دايكي قربوا وأو تربية جواني كوري قرتوا لغوي زانستوا لغوي عبادتوا ومن فضلي ودايكي قرتوا يعني فصول بأن نكتنها تربية نكتنها توجيه كردن قالت دايكي همو بيانيك فيش فجر حصاوا أحمد كرو حمد لي حصانوا جوان گوره تیجلو برگی جوانی لبر کردو لبر اوی که منالوا خوی لگل روشتو حتی مزگو تک لگل روشتو دایش نویتو بمالو یعنی همو جارک بو شو کراکی بردو بو مزگو تو تربیه کردو فیری کردو تا بو کراکی بو شو بردو بردو حتی لبر اوی که تربیه امام احمد کاتو و کسی که گریدر بچید که بیت خیری جاریه بوی لدوای وفاتی مردکی حوصر نکتو جاریه حوصگیری نکتو جاریه يعني خويك لايكاته هو تربية كرني من علاقي وفعلا بوشي هو تربية كدو كهما نبيني تقول راسيا اما قرسيب كين يعني بردوام انسان بيوستي بو لعنا هي يعني شوك وخوي بيوستي بزانستا شكرون بو بوشاري كو ملقاي قوينة توكا كو ملقاكا قري قمانا قري لتحدية يعني قرد انسان خوي لواقع بيتين اقاد جاري خوي بيش همون كستكريت بوشي مرفتانا بيتو استا يعني عقيدة مسلمانين مسلمانين نفسه تما تسيوا قبان لسا قرآن لبسا كريا سفر مدي بيغمبري خواد ويسا كريا عليه الصلاة والسلام لسا السيرة ولسا الميجو لبسا كريا لسا حموش تكان قبان لبسا كريا ديك ما خو ما شوار دول ما من الله كان ما هم ينتو شابر نقري ما أكدار نبين راسيا ما ترسي قورا غري قويا يعني تو تصوبك أقد بدري جاي ميجو بياو تشانيك حول داو بياو تشانيك خريبو أفل شون بخريبو يعني حتى يما بير ما نتشي أو بياو نشي كبشي كزور يعني ك تصحيح جوريان ده ومندوبون لخلقها أو سرطانيشان سكاريشان لآفرتان بهمان شو مندوبون يعني تقول تصور كأبو حاتم الرازي رحمة فايلي بي طبعا حوصل ماله من الله كيجي يلا طريق طلب علم بي أتقول له لو أقر آفرتك اللي قال النبي الصبر بقدي ولمن الله كان ابن ترسي أو تربية جواني بي شو مطلع حوصل ماله كيجي بي والراسي فضلقة هابو أبو حاتم الرازي ما قبته خاصة ما إمامك جوريه في شوار أمته وزر مندوب وبلان لخلقها لما شو كسي كتريه كشان بشاني أنا راح أتيال بيرتو إنك تنها بوها وصر مجا حتى السيركين إيكا كلو زانياني كما مصاي بخاري مسلميشا كبيد كوريا عيش قلت يعني سيدان الصالي ريك نمتوين لشوانا نخو أنا رويكا قل للرجة جميك ياشتكي كمي خوار دويت قلت بمسيني ودفر مدو خريكا بوم قلت حماوي أو سي صالة اگر شتی کوم خوړ دې بیت خوشککم پاری کړو بده مو خوشککې پاری کړو بده مو کو ان زانی یعنی راسیا فوز علم شي فوز زانس شي بو یا بو شی وو کښې کې اندروس کړو نو مالکا کا یعنی اگر برای ته اگر حوصله تي اگر قرئ تي فریق زانس ته بیت بتوانې ته لا رایت پر دوام به ټول راسه انسان امر رګانه همو ضروره کې انسان دې ته بر یعنی مثلا خومن بزانس وو خریق بین وو چوار دور من زانستیم با اسام کن و اون دیگه لسر من اون دیگه توانه من هیا ام فیر بید و بس تکیتن اوی که راسیه گرنگه آیا انسان ضروره که همون خریقی زانست شریعه کان بید و همون خریقی طلب علم بید و بید کسی که تر تخصصه که تریه بید یا لبواره که تره خزمت کرد لراسیه هم باسا پیوستی با تفصیله پیوستی با رنکرنوی که يعني يك سيتاناكيت يعني سام بلي بلي بلي نخير فكا دوخي خلطكان جاوازة وواقعكيش جاري وهي جاوازة من دايما قلهم يعني

0: تخصصي كبير، التخصصي سبوريت على جريب بيسي بسيلة أنا، لأني كان أوي سير كات كأو سبوريت عشان بيسي تبو جينجا كي بواقع كا، لأني كان أوي كا أم تاتشن تواناي أشكي بسريا ولقل طبيعاك السلوشتو تواناي أما يقدر توا و خالص يم تاتشن حزيليتي كل واسيا ببي يكلم سيانا إشكا نايت جي يم با كموكولتي وديت جي يعني إنسان نتوانيت إبداعي تياكا شو غير زمان استكجاري فيوس نبيت وهر كل ابداعي شي تي ابيت وحزش اللي بما دم فيوس نبيت شي سودي بيك في خريجي هو ضرور يعني وش تك خريجي بيت يعني فيوس بواقع هيك تكي اجي يجي تيجي انا وقت وانا بس لا بشكي تو غير فيوس يش بو ازيش اللي بي بلام كنت وانا نشكي بس لا ولا قال سوشي تو اك نيتوس بسودا يعني بو شي وكي وافر نابي بتاني ابداعي تي ابيت بو غير هفير يش بيصل واجر تواناش بسريا بشكي و بيويستي جو واقع قبل ما حز اللي نبيت انه ما نتوني بداعي تابي اكلي فيه بيت قبل ما نتوني بداعي تابي بوي ضرور انسان بردوام لكات الجارني بسبوريا و سيلانا ما نكات بردوام لا يادي بيت اما الراسيات دول اما هي يعني استككسيك ايبيت هيا طلب علم كم يا طلب علم كم طلب علم يعني با شن استيك يعني عندك لزانستي واجبة بيت هموما بيزاني يعني برمنا وقو بنشينا وبنما كان يبيرو باور كإنسان توشي شيك نبيت وشي كفر نبيت حتى لا فقه ولا أحكام شريعته يعني توقو منا نيوش كردنت غرجو كردنت حج كردنت قرب مالك بقيش لزكاة زكاة دانت هر شتك لمانا يعني تو بيويسة واندازي كلا سر بيويسة ما همو كسر بيزاني هذا طلب علم كيت ميكي و كسيك معنى هيك التخصص كتري هي ومنا يعني بزمان إنجليزية يعني فيزياء يعني كيمياء يعني فيزيشكية يعني هر بوارك لبواركان يعني هر تخصص لتخصص كان كبيانو وخريكة خلق زحمة صوتية هر برنامج جبير
1: بلا ما وصلي مرة الصوت يا
0: أحضرتش يعني طلبي إنجليزية يعني طلبي بشي كتير لبشي كان بلا ما لقل أوا أيبت يعني خريكي زانسة شرعية كان بيت يعني الواسطية أم كسا ديارك يعني زانسة شرعية كان أيبت بوتي لأنك بكاري بينك يعني برمونتو فرقا سبيد وسبيد لبنكيكا درس قرآن بليتو يعني أتوبي بالمستريك يعني مدبان خوازك دعوة بانغوازي بيوكي يعني بوية ضرورة كإنسان يعني دياريكا كيويد لتشورك وخزمتك شكا يعني أو إيشي كتولة داعتوا إكيبك إيشي خود وخزمتي تيا أكيد أو بيت ألي كتولة توانين شون خزمت وإستشي بخواني شكا لراستيا أو كسي كيويد بزانايك أو كسي كيويد بانغوازك أو كسي كيويد تنها منسريك بيت يعني أو كسي كيبير ما موصي قرآن يكبت يعني هريك يكلمانا بيبا منهجي جاب خوني بشوازي جاب خوني و بآليتو بشوازي كي جاوازتر لبي ترك خوني وهي ضرورة يعني نسان لراسيا بومشتانا راوش بكات أو كسي كبسفورة تا منهجي بودياري بكات تا بيبلي كتشون بخوني بلان يعني وكنت ما يعني زانستي كيك ضروري يعني عندك لا عقيدة ولا قلوب باور عندك لا شريعة معناك هم كس تقول قيامتها برسالة محاسبة للسلفية الله نتوخ لدواء ما خالق يترد هي يستا يستطول لبيئي كأجيب أجر سبي ما مستايكي لمكتبة لنخوش خانيك دوامكي بهر تدارك هريكي كما نكو مغل شوني جاي هي تو كمالك هاوريت هي كمال خلقي جاي بيني أبي خاوم قيام بي أتعرف واقعك يسا كتو همو وسيلة كان همو أمرزة كان خرامة قبل بو لخشتبرني كسي مسلمان بو صرينوين ناس نامي مسلمان يدي بو تاوانوين كسي مسلمان لو بي اي كامرو يعني لچندين روو مترسية مترسية بو سر خيزان مترسية بو سر تاك يعني او حتى تما قرسيكين فرخواز دوانزي امادية جوري كبالام كشت الزانكو كشي زانكوي غورت وشي كيزور لأيما اوي بسراتو يعني بنيو ما نكرة شاردور من لخزم من حتى لطلبة كان من قراني كيزوري بسراتو فواتي من بيت خمان برسير بزاين لأس همو امانا حتى من زور بشمان هي ئەنی بەشی مێژوو بەشی کۆمەڵناسی بەشی دەروونناسی بەشی فەلسفە ئەم چوار بەشە بە تایبەت حتا بەشی بایۆلۆژی پێنج ئەم بەش ئەم پێنج بەشە و ئێستا فیزیاش خەریکەوەی لێ دێت فیزیاش وە ئیلحاد بەکارهێنێ سەرەکەی ئەم پێنج بەشە یا ئەم شەش بەشە خەڵکێکی زۆر بە دینداریەوە چێتە ناوی سار دەبێت و یاوەیکە دینەکەی بە حەڵ لاوازە پەنا بەخوای گەورە بە مولحیدیە دەبەرەوە ئەمانە هەمووی بەرپرسیارەتیە ئێمە بێت لە ئێستەوە بزانین کە مەسئولیەتێکمان لەسەر شانە چیمان پێکرد و توانین چۆن خزمەت کرد بۆ بۆ هەر یەکێکمان ڕێبازێکی جیا ڕێگەیەکی جیا هەیە بۆ خزمەتکردن بەڵام یعنی ناکرێت کەسمان بڵێن وەڵا من بە حکمەوەیکە پیشەکەی من تەنها ئەوەیکە ئەندازیارە بتر پێویستم بەوە نیە کە تەڵەبی عێلم بکەم یا من دکتۆرم پێویستم بەوە نیە کە تەڵەبی عێلم بکەم ئەنی بیئەکەت وا خوازێت ئێستا مادەم ئاینەکەت لە ژێر ئەو هەموو تەهدیدایە ئێستا چو ئاینێک نەماوەتەوە بەرامبەر یعنی سیستمی جیهانی بۆستێتەوە چی سیستمی اقتصادی چی سیستمی پەروەردە چی سیستمی سیاسی و سەربازیەکە ئەنی ئەگەر ئاینێک نابێتەوە خاوەن گەنج بێ خاوەن توانا بێ خاوەن کۆمەڵە کەس لە قوربانی بۆ بە ئیسلام وەی ئێستا هەموو فۆکسەکە هەموو ڕوانینەکە بۆ ئیسلامە هەموو ئیسلامی کردوەتە مەبەستکە لێ بە وەی گرنگە کە هەر یەکێک لە ئێمە لە ئاستەوە بەرپرسیارێتە کورسادێ وە یعنی یان ئەوەیە کە کەسەکە یعنی خەریکی هیچ لەمانە نابێت تەنها ضروریات وەکو دینداریەکی خۆی بە ساڵ و سەلامەتی ئەوەندە تەڵەبی عیلمەکات یا وێت کە کەسێکە لە ڕاستیە هەز بە مەسئولیەت دەکات و مەسئولیەت ئیجوولدارێت و درک بەوەکە کە قیامەت سەختە و ئەو ئومەتە حەقی بەسەر ئەمەوە هەیە ئەو هەموو قوربانی کە هاوڵان داوێنە لە تابیعین داوێنە لە تابیعی تابیعین داوێنە ئەو هەموو خوێنەی کە ڕژاوە ئەو هەموو شەو و خونی و هەموو برسێتی و هەموو ناڕەحەتی کە ئەوان بینیویانە هەمووی ئێستا لە گردنی ئێمە هەموومان بەرپرسیارین وەک موسڵمانێک چو ئەگەر ئەوان بوەستانای ئیسلامەکە بە ئێمە ناگەیشت ئەگەر ئێمەش بوەستین بە جیری دوای ئێمە ناگەیشت دنیا بەخوای گەورە خۆی خەڵکێکی بۆ دروست دەکات یعنی ئەگەر ئێمەش نەکەین خەڵکێکی کە شاندە بەری بەڵام بۆچی خوای گەورە سوبحانەهو و تەعالە دەست لە ئێمە بەردات کۆمەڵە خەڵکی تر بێنێت بۆ فەزلەتە بۆ ئێمە نەبێت بۆ ئەو گەورەیە بۆ ئێمە نەبێت وێ لە واستە بێت هەمومان لەو خەڵاز بە مسئولیات بین کە بە ئەندازەیە کە پێویستەکە شارەزای ئاینەکە بین و ئەو هەموو چاوەشەکاری کە ئەکرێت بەرپەرچی بینەوە ئەوەندە شارەزای ئاینەکەمان بێت خاڵێکی تر ئەمێنێتەوە ئەوەی کە یعنی لە خوشکان کە خوانێک لای کردوەتەوە بۆ تەڵەبی عیلم من ڕاستیە یعنی ئەبێت ئاگاداری نوقتەیەک بم کە یعنی ئێمە ئەگەر بتەوێت کەسێک بیت وەک بچکە چۆلەکەیەک بەردەوام پێویست بە دایکێک بێت هەر خواردن کە بەدەمتەوە یعنی ئەو کاتێ تۆ توانیت کە تەنها کۆمەڵێک شتی ڕووکەش و سەتحی لە زانستەکان بخوێنیت نەچتە قوڵاییەوە کە بەداخەوە ئێستا یعنی ئەو شوێنانەی کە دەرسی تیاوترێتەوە بە تایبەتتر بۆ خوشکان بۆ شێوەیە یعنی تەواو لە عولومی ئالە لە ئوسولی فقه ئەم شتانە تەواو ئیهمال کراوە یعنی اگر سیر کیت همو شتکان کومل شي ساده خوندت باقي کی واز دین راو والله ما درته بت وید کس یک خط له قران ته بی خط له فرمودت ته بی لو تی زانه یان ته بی و پیس د کس یک نبی کی است یار ما تی ده والله راسه من لم مرحله خوندنه هم پیس اون کس یک خط تو گفتی هم زانه سن کنی لول ما مستعد کنی بلم خو خوندن لای ما مستعد تس نور یک تو اگر بت وید سبی دو سبی او کله تو بی تو ما مستعد خال بە پێویست بی لەو مامۆستای ئەم مامۆستای هەتا قیامەت خۆ ناکرێت مامۆستای تۆ نابێت تا قیامەت دەست پێ ناڵێتەوە بەڵام ئەگەر مەنهەجێتێکی ڕێک و پێک نەبگرت پێتەوێ و مەنهەجێکی ڕێک نەسپێندبێت هەتا وەکو گەڕێنی لای خوای پڕبدا هەر ئەو بچکە چۆلەکەی بەڵام ئێمە ئەگەر ئوسولی زانستەکان بنەما و بنچینە و پێشەکی زانستەکان وەکو پێی وەرگرت ئەو کاتە پێویستمان بەو نابێت کە کەسێک بەردەوام بۆ هەموو شتێک بکات بەدەمبانەوە یعنی ئەوەی کە زەروورە ئینسان بیخوێنێت بە تایبەت زانستەکانی زمانی عەرەبی و نحو صرف بلاغه و بتایبتر او بابانی که پیوستن به تیگشتن به معنا و کل غصه تو جاری و هیا گورین حرکه یک لاعراب معنا گور کما پیوست به زانستی نحو جاری و هیا حرکه یک لبناء معنا گور کما پیوست به صرف و حتی صیغه کان کما لك صیغه هي تو هر سر هر وزن نبی معنا یک جاد و دستو حتی تو اشتقاق لو انک چون معنا کم گرن تو اصلا کی گور بزانی که گامه زایده که مزه یعنی زور به بهتر که معنا پیوستن به صرف او که معنا حمیان پیوستن معنا او یا حتی تو جاری واه کو ملک اسلوبی جواز ته که گزارش تکا لیک معنا یعنی تو کو ملک اسلوب ته که لیک چن والله معنا کان جواز معناها حموي كويس عنده بلاغه يعني تقول لي لو بدك اركان القران تبي لو بدك اركان الفروض تبي معناها كويس عنده بلاغه ولا بس انسان ناتوني او ابو شو تعمل بلاغه اگر تو بتير او اشتكي سطحي بزين تو انا كويس انه زين كانني اللهم ابي بزين ك اگر كسيك كم زين استانا بركاري خوي وبشوي خوي نقبلت و بالتدريجي وبالتدرج في انرواد ببلبندي أو كاد يشارم غرفته بتو بردوام يعني أول نموني بتكش ولا كله خيال ما نبيت كبردوام بيوسي بدايك أكيد تاب تاب دنيرو الله أو كسي كبير بتخوي بتشتغل بو سرتش أو كان وسرتش أو كان وبو خوي تبعت لراسية ببي زانستكاني يعني علومي على بجشتي وبتابتر أو شو زانستي كلاس ما كر نحو صرف بلاغة لقال أصول فقه شو كعلوم اللغة لقال أصول فقه كلي يفهم كلي تيجيش نبتابت أصول فقه يعني منطق إسلامي وكشون يونان منطقي هي بو يعني باراستني تفكير وذهن لها الله كردن شريعات إسلامي ويا فكري إسلامي وبيري إسلامي وأنديشي إسلامي منطقي كبير تلو وصول الفقه يعني حتى بو أمره بينك خلق حداثي يعني أو علماني كان وانك بانكشي إسلام كانوا الإسلام برين بردوام يكيك لوانك ليدني إمام الشافعي رحمة الله وشكا إمام الشافعي رحمة الله مؤسسي علمي وصول فقه يعني علمي وصول فقه تسلم من شافعي عشتك نبونا وصول فقه هو هذا جمعي كده راسة وكو تعامل كدن تعامل لأن قلعي كردو قياس هبو إجماع هبو أشتك لما نهبو هذا من مام شافعي رحمة خوالي بهاتو يعني همو قاعدة كان يكو كيوتو هو قصي زياتري لسر كردو جمعي كردو تاتلي برساليتي أنوسيو جابو يستا هل لقر يعني تو بردوام سيبك يعني دجمن دايلة تشتك بس تبو تشيبرت وخلاص ضرور يعني لم صدمان سيرجع زود دس بن بخاري فاتب زانا بخاري بو فرمودة ضرورة زود دس بن بو فرمودة بزانا فرمودة بو إسلام ضرورة دس بن بو شافعي بزانا الشافعي بو إسلام ضرورة شو لكوش الشافعي علم وصول فقه بو بردوام دجمن دس بن بو أوشتيكا زور حساسة أهم بردوام أقر بيه ولا ولاتك با أشي بو بايتخت يود دس قطة بايتخته شو أقر شيرازي بايتختي شيوان وقاتا دلي ولاتك شيوان بو ويلا غاستيل همان هموي يعني كمال خالن جرينجن كإنسان بردوام لخيال بيت وبيران لبكاته يعني لغاستيا خالك زور جرينجا ويك إنسان بردوام أجاي لنيتي بيت شكي ما قرسي بكين زور جاري مغير مخولو تشي طلب علم لقل هاستر يريا نكريت لقل مال مالداريا نكريت يا بخوا علم لقل تخصصي ترى ناش بمريت همان هموي لغاستيا كمالك بيانو كما باب لخيال ما بيت في عمر يخاف المعي صلى الله يعني هر كسي كرجع زانس بري خير رجع بعشتي بواسانة كات هو زانس سبيت ما هي رزق كرني خطو خلق تريش يعني نزك ترين رجع كبرو بعشتي بري شيطان لنا قرر بواسانة كات خير كلنا بدرس بدرس لك عاد لنا بوسوس بدرس لك أنواعنا راح تيم دبيشو بلان لدوي توفيق خير رسم خلا توفيق يبندبر باب إنسان نيتي باقيت تبر خاطري فايق ربك بنت ما بس يوبيت كفيري عينكي بيت وخلقي تفيرك وهروها دعاء زوركا دلنياب هموما كاتي فراغ مانه دلنياب هموما أتواني لقل يعني أو تخصصي تلك همانا خريقي علم الشرعي جبين ولقل هاوسر لقل هاوسر ومال ومنال ولقل جاني هاوسريتي خريقي طلب علمك بين وبشتوانين هربي كان بيك وكوكين وشكو مشتكني نكراغيت كم لقينا ولو كيش كونوا نانا كردويان وأوان الراسية اللي مزياتر نبون بس تناويك أوان خاون عزيمة بون أوان حزر جولان دون يشتك بالي بيونا ونسيان ومسؤوليات كردو نسيان ببر بسيارة دي كردو راسية ببر بسيارة دي كبو إسا زور كورس شكو شرقة زور دورت دا استمترسيات وتمالي همومان وقومان وشكمان برامان كسوكاري نزيكمان لهمو متسي دارتر نوكان من نوكان من وزرور همومان بجب حالي خومان أقدار بين وقومان أقدار يعني خو من أقدر بين لما بتانه وخو كتير شيء أقدر فيه إنه شو الراسية أقدر إما خوانم قاضي أقدر إنسان خوان قاضي بس لقاضي كي بينك تركي أصله قاضي وكي دفاع لك كبر لك ولا راسية بوازي لنا يعني بيج كسي كتير شو قاضي كقاضي خو مانا أخو ما في ريبين أخو ما شام بين جيري وده كان لخوي برجس على عملات موفقات وأوي خير من خير تابين ترى جمان لو زيت لكاتنا أقدر إن شاء الله أقدر كسي برسيارك يا

0: أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم

قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبم

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

مرة حين يسبح وبحمده. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أذكار المساء.

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

كمان توابو وان دازيه هاتينا كوتاي القي امجاري برنامج سداي جماور تاكو القي چي ديك و برنامج چي ديك همو لايكس بارده خواي پروردگار من كسبارده زياناكا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سەران و بینەرانی رادیۆی دەنگی ئیسلام سەڵاوی خوای گەورەتان لەسەر بێتن. خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم کە لە بەرنامەی بەها بەرزەکان لەم هەفتەیەش بە ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست گەیشتینەوە بە هیوای ئەوەی کەوە خوای گەورە تۆفیقمان بداتن و بتوانین ئەو کاتێکەوە دیاریکراوە بۆ بەرنامەکەمان بتوانین ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کەوە لە خوای گەورە نزیک ببینەوە و خوای گەورە بۆمان بکاتە توێشووی قیامەت و واروە زەخیرەی ڕۆژێک کە ئەم ڕۆژە هیچ شتێک بە کەلک مرۆڤ نایە. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تنها أويكوا أويكتو بضلي شباك وخاوين قرابي ولا إخوة يورو واروا زخيريك أما ذكر بيتن بو أو مقابليكتو لوين دري لغا إخوة يورو دا ديكي وداواكاج لإخوة يورو كإخوة يورو توفيق ما بداتن وإخوة يورو مسلمان سر برز و سر فراز بكاتنو وولات و شار و قندو ديهاتكان من ئاوەدان بکاتەوە بی خێر و بەرەکەتی تێدا بڕژیتن و بم شار و وڵاتیشمان بپارێزیتن لە دەستی دوژمنان و خائینان و ئینسانی خراپ و خراپەکارەوە و دەپارینەوە بە هەمان شێوە لە خوای گەورە کە خوای گەورە ڕەزامەندی خۆیمان پێ بەخشیتن و بەهشتی پانوبەریدمان بە قسمەت بکاتن و بە یەکێک لە ئومەتەکەی پێغەمبەرمان صلى الله عليه وسلم حساب بكاتن آمين. برزان خوشوستان لبرنامي أمروك برنامي بها برزكان ببيوستم زاني أمروكش باسي بهاي چيتري برزي أم ديني پیغمبر بكين عليه الصلاة والسلام أم صفة جوانا وشان أويا كوا الفرار إلى الله واتا هراتن يان رويشتن بولاي خواي گورا. بەڵێ ئەمڕۆکە بەڕاستی ئەگەر تەمەشای واقعی ئەمڕۆکە بکەین ئێمە زۆر زۆر پێویستمان بەو سیفەتە جوانە هەیە کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام سەحابەکان و تابیعی و ئەوانەی لە دواتری شەواتبوون لەسەر ئەم سیفەتە جوانە پەروەردە کرابوون لەسەر ئەم خوڕەوشتە بەرزە پەروەردە کرابوون کەوا دائیمەن غاریان دەدا و دەڕۆیشتن بۆ دەعوەکەی خوای گەورە بۆ بانگەوازەکەی خوای گەورە بۆ لای خوای گەورە نەک ئەوەی کە ئەمڕۆکە بە پێچەوانەوە کە من دەڵم بە پێچانەوانی بە شێوەیەکی گشتی بەڕاستی خەڵک ڕووی کردۆتە دنیا و بە دوای دنیادا ڕادەکاتن ڕاکردنێک غاردانەیەک کە لەوانەیە ئەوانەی کە غادەدەن لە ماراسۆندا هەر ئەوان مەگەر بیانگەونێ و بە پێشیان بکەونەوە ئەوەندە بە خێرایی ئەوەندە بە سرعەت بەرەو دنیا هەڵدێن و غار دەدەن و دوور دەکەونەوە لە خوای گەورەیانی پێچەوانە چەند تۆ ڕوو لە دنیا بکەیت ئەوەندە بە عەکسەوە تۆ دوور دەکەویەوە لە خوای گەورە. بەڵێ بەرزان خۆشەویستان وەکو گوتم یانی بە شێوەیەکی گشتی بەڕاستی ئەمڕۆ خەڵکەکە وای لێ هاتووە و تەنها ینی بەشێک لەم خەڵکە ئەسڵەن هەر قیامەتی لەبیر چۆتەوە و ناشێوێت بە بیریشی بێتەوە ناشێوێت بگەڕێتەوە بۆ لای خوای گەورە. هۆکارەکەی ئەوەیە کەوە ئەوەی کە ئێستا لە دنیادا هەیە و ئەو هەموو خۆشی و مەلەززات و بەزم و ڕەزمانە ئەو ئینسانەی والێ کردووە ئەم سیفەتە جوانە لەبیر بکاتن ئەلفیرار و ئیڵله بگەڕێتەوە بۆ لای خوای گەورە. گەڕاننەوەیە ئەم گەڕاننەوەیش واتە و توبوو ئیلەڵلای تەوبەتەن نەسوحە بگەڕێەوە زۆر بە خێرای بۆ لای خوای تەوبە واتە ڕوجوع گەڕاننەوە غاردان مسابقەکردن بۆ ئەوەی کە تۆ ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەست بێنیت. بەڵێ بەرزان خۆشەویستان کەواتە ئەو غەفلەتە وای لە ئینسان کردووە ڕوو لە دنیا بکاتن ئەمەش مانای ئەوە نییە کە تۆ دنیا بەتەواوەتی تەرک بکەیت نا چونکە خوای گەورە بە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاة و سەلام وەلا تەنسە نەسیبەکە مینە دونیا ئەی محەممەد عەلەیهی سەڵاة و سەلام بەشی خۆت لە دنیایەدا لەبیر مەکە هەوڵی بۆ بدە بیکەیتە مەزرەعەیەک بۆ ئاخیرەت واتە ئەم ئایەتە
که آماده بو گفتگو لگل پیغمبر علی صلاتو سلام اما بو ایمش به همان شیوا اما نمان گوتی تو واز لدنیا بینه به یک زیاره چیو تواو نه بلام بو شیوازر نه وکو خلکانی همو همو غمی چی تنهاو تنه دنیایا هیچ آمان نایوی بدز بینی تین بو قیامتی بو روژا ناخوشکانی ناو قبر بو او روژانی که دگره تو بو لای خواهی گوره که واتب زانه هم غفلت وایلی کردو اول بیر بکاتن که او لو دنیا دا ماوی چی دیاری کراو جیان تکاتون و دواتر الا دبی لابود دا چن پیش ایما چن زیل پیش ایما چن پیاو چاکو باشو عظیم و گوره خاون هیزو دا صلات پیش ایما لئیم زور باشترو چاکترو گورترو بمکانترو بدا صلاترو الى آخری بلام هر هموی امانه جیانیم بزیرد که واتا براستی پیوسته ایما ام خور روشت جوانه ام بها برزه ببیر خو من بهینی نوا کمسلی الفرار الالله وليس الفرار عن الله والعياذ بالله چوکا عن لگر الى زور جاوازيان يا برزان خوشوستان ما عن لزمان عربي دا لبو بعدا واتت دور دكيوتو لو شتا نك ايما براسي وما لياتو ابروكا الفرار عن الله الى ملذات الدنيا والى شهوات الدنيا نا بل كدبي الفرار عن الدنيا وعن ملذاتها والفرار الى الله بلکو دبی براستی ایما ام شعار برسکی نوا بمشی وازا ها تمشاب که او تخوای گوره لقرآن دا دفرمیوتن ففر رو الالله غاربدن بگره نوا ففر رو الالله اینی لکم منه نذیر مبین واتا پیغمبر دفرمی علیه صلاة و السلام من تنها لسر ما پیتا رابگینم کمن کسی کم آگه دارتان دکم و لروجه که ام روجه زور واضحه زور رون و آشکرایه که هر ده ففیر رو الالله اینی لکم منه نذیر مبین من بو ایوه آموشگاری کرم پیغمبر ده فرمی علیه صلاة و السلام بلا برزان خوشویستان که واتا براستی تمشاف که استا ایمه لبرو ام صفت من لبیر کردوا بزانم خلکتوشی چند چیشو درد سری بوا تمشا کلی روی لو کملگای ایمه کردوا خلقه که زور بی زوری لروی درونی و مرتحنیه لسر اعصاب دجی هر خریشی اویه بکوت دوای دنیا و پیداوی سکانی روژانی زیبا زیب کن من کم قصه ده کم دلم بشیوی چی گرتی و ایلا خلقانی که امی لبیر نکردوا خواهی گوری هردم لبیر قیامتی هردم لبیر و حساب و روژی دوایی دکا بلا مکو گوتم خلقانی چی شیع امانه ببیر خوی نهینی توا بلکو تنها هر آمان زی اوی لدنیا دا جیان چی خوش و چاک و باش بره بکاتن زا ام جیانا برگای چی شرعیه یا برگای چی ناشرعیه جینا داته مهم اوی دلی من ام شتا بدز بینم تواتا بزانا ها ففر رو لیر بفعلی امر شاتی عزیزان خوش ویستان واتا امر واجب لسرتان بگرن و لای خواهی گورا بویا امامی طبري رحمتي خواهي لتفسيرك يعني اهربوا أيها الناس من عذاب الله إلى رحمته بالإيمان به والتوبة والرجوع والعمل الصالح واتا هر أي خلچينا هرين بقشتيها متان خوتان دور خنوا لسر بيتيو قمرا كردنو شيطان فير لي كردني شيطان لإيوا بگر لعذابی خواهی گوره هرین بو رحمتی بو ایمان پیهنان به برنامه که بو روژی دوائی بو رحمتو بو صفت برزکانی خواهی گوره که غفوره که رحیمه که کریمه غالب ده بو ام صفتانه دور بکو لو صفتانه تر که صفتی ناشی دونو خرابن که تو لدنیای ده وازی لناهی نتو دتو بمشی وازه خوتی پیو مشغول بکید که نزانی سر انزام زررت پیدا گینیتین بویا
كوات إمام قرطبي رحمة إخوائي لبيتن بمشي وازا تفسيري كردو رون كرنوي داولة سر أو آياته كواتا عزيزا خوش ويستان براستي إيما أمروكا زور زور بيوستمان بم صفة جوانايا توكا خوتان دزانن جيان مشغلتي أو اند زوري تي دايا أو تا دي بيني بزانا أو همو تكنولوجيا أو تطوراتا واي كردوا جياني مروفي زور معقد كردوا بوي زور بي خلق ككاتيك لما زدي سكان تا دنشي دل براستي جياني هشتا كان نواتا كان خوشتر بو جياني چي سادا جياني بمعنى كلمة يعني خوشي تي دابو بلام أمروكا لگر اوهمو ناز و نعمتو پیش کوتنه و تکنولوژیا تمشاده که مروفا کن دائما قلقن دائما یعنی واهز دکاتن دائما شتی چی بزر کرد لو جیانه دا لو دنیا دا بدوائی دا گاریتو اونده دکوتا دوائی دنیا ایتر قیامتی لبیر کردوا بویا اوهمو گرین جیدانه بجیان امش براستی برنامه که ولا تزل هي زكان اواني كزيهان بري ودبن بان قصد وايان كردوا بتايبتي لو ولا تاني كوا مسلمانان تيدا دجين ام جورا سيستمان دا بهينن تاوكو مسلمانان مشغول بكن بجياني روجانا هر بوي راب قاتل بجياني روجاني راب قاتل زور بير لقيامت نكاتو وكوي كي استاكا دي بيني ني خلقي كيا تنها بس كتو تدواي دنيا شتيش آماده نكردوا بو قيامت شتيش آماده نكردوا بو او روجة سختاني كلنا وقبر دا ديتا فيشي اما جلنا نتيزي تسيبوا لنتيزي اوي هر گرينجي با جيان داوا وكو قوتمان معنى او نتو گرينجي بنا دي بلام بحد ديشي معقول نك اوي كوا همو آواتا كانت هلبتسني لسر جيانو لکاته چی داد زاری وای تو، آو آواتانش بدز نه نیو جیان بذی دلی لکاته چی زوش آتاشن نیتن ها تمند زور بیتون ولله ایلا بده لتمانی چی پیرو آو دا مروف کاته تمانی گوره دبی بمریتون و نزیک بیت ولن بردن نخیر زور زاری وای هر لگنزی زور زاری هر لمدالی هر لتمان تمان سرتای کان تو مردن حقت بدکی آو کاته چه جوابی خواهی گوره دادی وای صد آماده کردو. بوی براستی یعنی دبی انسان هشیار بیتن دائما او آیت لبیر خوی نباتوا بلکو دائما لبیر سای خوی دابنه ففرو الالله غار بداتن هر بیتن بولای خوای گوره چون که ان خوایا زور زور رحیمه وکان بالمؤمنین رحیمه گرتو بگریتو بولای خوای گوره او خوای گوره برحمو بزیه الا او رحمو بزید شمول دکاتنو ببر رحمو بزی خود دیخی اگر تو بگری تو بولای خواهی گوره بلام نخواهی گوره لبیر بکید تو که هر کاته که خواهی گوره تو لبیر کر خواهی گورش تو لبیر دکاتن و تایبتی لو کاته تنگانانی که تو دنیا بزید دیدی در روید بو جیانی برزخ ایتر هیچ تی بکل کد نای بر رزان خوش ویستان چه بکل کده هیچ تنها او عملو کارو کردوانه که تو آمادت کردوا پیش وقتا نرد بود جا چد نردیا او خود دبی بریار بدهید خود دبی دزنشانی بکید که تو چد نردوا اتوی دتوانی دیاری بکید که شتی باشد نردوا یا نکنی شتی خرابد نردوا بو پیش خود بو قیامتت بو قیامتت بو روناک بکاتو آیا او فرارا بو دنیا بو یا بو بولای خواهی که وره بو بلا برزان خوش ویستان کواتا امانا وای کردو براستی رو کردن او دنیا وای کردو که او مروفا ام قیامتا لبیر بکات وکو گوتمانی او تکنولوژیا وای کردو وای لمروف کردو یعنی زور کاریگری لسر مروفا بی زور صفتی مروفی گوری و تبه انسان شعری براستی مرازعب کاتو ماو بزانی چت آماده کردو اینجا برزان خوشویستان دی مسر او فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموده یک باز دکم لو باباتش بزانه مسئله رویشتن بولای خواهی گوره
ام مروفا تلي دكاتن تبلو ما بلو باو مكانتك بو خوي دابين دكاتن لقيامتا تمشى بكن ام فرموديا امام علي رضا ورحمتي خوالي بيتن دجارته ودلي قال امام علي دفرميتن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية چنارد گروپ چنارد بوشوينك واستعمل عليهم رجلا من الأنصار كسي چلا أنصار يكان كرد سر پرشتيار كرد قوري أم گروپي كناردي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوكاري چي دياري كراو تمشاب كان وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء وپیغمبر عليه الصلاة والسلام فرماني بو گروپا كرد بو دسته كرد كوا إطاعي قورة كيان بكن وهروها بجوي بكن لقسي درنتن لفرماني درنتن بله پاشان فأغضبوه في شيء دلي أم گروپا ديارا أميركي خوين بشتيك تورا كردوا عادس كردوا أميركا برياريك داداتن لسريا فقال اجمعوا لي حطبا پیان دلیتن برو هندگ دارو امجورشتانم بو کوبکه نوا اوی کوا آگری پی دروز دبیتن امشتانم بو کوبکه نو خودان زل بیابن یعنی چیل که دارو ام بابتانه داوان لدکا فجمعو له دلی بویان کو کردوا ثم قال پیگوتن اوقدو نارن فاوقدو گوتی دا جرسینن بیکن آگر آگرکان دروز کردو کردیانو دارکان باید شوازه ایل شوازه کن بی کرده آگر چی پیگوتن ثم قال الم یأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لي وتطيعوا نتان بیست پیغمبر عليه الصلاة والسلام گوتي با ایوه فرمو بجوی امریکاتام کنو جوی رایلی بکن قالو بلا گوتيان بلی جوی من نبو پیغمبر عليه الصلاة والسلام وصیتی کردین اموشگاری کردین فرمانی پی کردین که بجود بکین قال فدخلوها دی فرمون برون نو آگر سبحان الله تماشا بکا او موقفا یعنی ها گوتم اویان امیرک خوان تو رکر بو اویش ام کاری پی انجام دان اینجا پی گوتن که آگر کتا کردو فرمون برون نو آگری الله تبی بجود بکن لبروی پیغمبر علیه صلی اللہ فرموی تم شاب که صحابه کان او یمن مبسمه لیرا صحابه کان چون جوابی امریکا انده دنوا فنظر بعضهم الى بعض عندك تمشى عندك چانکرت او هدي کو تمشى یک تری ذکرت او اميره او تدلی او باسی چ دکاتن خوشتی کا خوشتی چ مصیریه من چون بسمنه او اگر استا لکات یک دا من بدست خوم استا او اگرم کردو تو امیره کم فرمان چون خوب بخوان او گریان تماشا یک تیریان ده کرد وکوی که براستی شتی که یعنی شتی چیز زیگای سرسرمان هم بابتا ام امره زیگای سرسرمان هم چون ده بیانی امیره که من دوای او من لبکاتن بله امیر من و پیغمبر پی فرمو علیه صلی اللہ سوم تو سر پرشتیاری ام گروپ با فقالو اوی ما بسم ایره فقالو انما فررنا الى رسول الله صلی اللہ علیه وسلم من النار دل گوتیان اي جورمان اي اميرمان اي بيشوامان انما فررنا الى رسول الله الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القران من النار ايما هراتين دركتينوا لاغر بو منهجو بيامكي بيغمبر عليه الصلاه والسلام استاتو چون فرمانا بيدكيت مخومم خين او اغروا ايما خوما الاصل لا اغر هراتين بو اوی توشی عذاب و سزایی چی سخت نبین لقیامت هاتین ناو ام برنامه و او منهزی پیغمبر و علیه صلی اللہ سوام که هیناوی تیل لائن خواهی گوره و فرمانی پیکره و که قرآن خری ما چونم کارم جامده که حتی تمشاب که غاردان روشتن بولای منهزی خواهی گوره بولای پیغمبر علیه صلی اللہ سلام که منهزی خواهی گوره پیا ایما بو او هاتوین بویا هاتوین بوین مسلمان بو اوی
دور كوينو لو عذاب ولو آقرا فكانوا كذلك در أوانتيج بهمان شوا وتيان هرواية بمشيوازية وسكن غضبه وأطفئت النار دلي دواتر توريه كي نما اتر آقرا كجمايا وهتا بخوي كجايا ككجايا ودل فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أم روداويان بو پیغمبر جرائيو عليه الصلاة والسلام كا أميركيان فرماني في كردونا كا خويا مخلنا أو أقروا بزانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيدا فرمير فقال لو دخلوها ما خرجوا منها لو دخلوها ما خرجوا منها والله أقر إيو بتبانا أو أقروا در ندهاتن واتل قيامته جدا أما مصير تام سبحان الله سبحان. إنما الطاعة في المعروف إخبر فرمي عليه الصلاة والسلام جوية بجوية كردن جوية رايلي لتاكية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمي ديش كذا فرمي بجوية كردني كسي قنية با قورد بي با باوكد بي با أميرد بي أقر سر بيسي فرماني قوى يوري تدابي حتى أقداكو باوكشد تلكاتي دا بجوه كرني دايكو باوك واجبة بلام في معصية الخالق دبي أم أمرا رد كريتوا كوتا صحابة كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام بمشي وازا بر وردك راول بوشي ويا لا مفهوم الفرار إلى الله تيجيشتونا كهربين بولاي خواهي قوري بو وي رزقاريان بيتن لآقر بوي دور كونوا لعذابي آقري كوا آما ذكراو بو مروفكا بلا برزان خوش ريشتان تما شابك بزانا اوه يا براستي يعني ككاتك تو دقريتو هر دي بولاي خواهي قورا بيقومان بعكسو يعني صد لسطو هراتوي لآقر لآقري جهندم كا آما ذكراو كمعلومي جناب تانا يعني فرمودي پیغمبري عليه الصلاة والسلام استا بهشتو جهندم هردو چان دروس كراون هردو چان آماده كراون بويا والله أعلم ولا فرمودي چشاتوا پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام دريا كان سرقابي جهندمن أو دريا يعني كلا سرقوزو بتاها كواتا هردو چان دروس كراو هم بهشتشو هم جهندمش بويا حراتم بولای خواهی که وره کواتا تو حراتی لبو رحمتی خواهی که وره دور کتی و لغزبی خواهی که وره بلا برزان خوش اویستم کواتا اگر ایمه براستی ببیر خومان هیناو او روزانه چنزارک ام بابتا ببیر خومان بینینو ام خور روشت جوانه ببیر خومان بینینو براستی او کاتا شیطان نتوانی فیرمان لیب کاتا مکوی که و گوت مورو بزانو خلکان مشغول کراوین أغان لقبر القيامة الفرار إلى الله نماوة كبو شيطان إبداعاتي يقدار زوردك بردوام إبداع دكاتا لداهناني وسائل وابو يمروف لخشتبات دقل ويك أواني سيستمي زيهانيش بريو دبن أوانا لتوان برم لشيطان الشيطان ترن كمروف سرقال دكان بزبا جيان ببار قرس كرديني جيان بدروس كرديني ملزاتي جيان دروس كرديني تكنولوجيا يكزار پیش كوتو بوي او انسانا مشغول بيبيو بلا برزان خوش روشتان وادير برنامه كشن برو كوتا بهيوا يوم كوا بگرينو بلاي خواهي گورا خواهي گورا لبير نكين او صفت جوانا كا صفتك كا پیغمبرو صحابة كان صلى الله عليه وسلم ورزاي إخوانا لسربنا إيمش أم صفة لبيرنا كينو رجعنا ببير خماني بيني نوا بو ويكاتك دقرين نوا بروس بي بقرين نوا لايق باي كولا بالله برزان خوش وستان بم أندازة ديما كوتاي أم برنامه لم حفتير تا برنامه دهاتو وتا حفتي دهاتو خواي جورة تمام بداتن دقرين مولاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدد خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکد شیاوی شفاعتم دبید

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دوسات سولي يقل وانا كاين تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان بس رضا من دي خواهي قول وهي وادان عزيز سودي لور بقلن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بله خوش وستان دیار اول تواکری تکی پیشی خویتی کاتک و خویج و سبحان و تعالى باسی لوکر کاتک فلما حس عیسی منهم الكفر قال من انصار الى الله کاتک و عیسی علیه السلام لدیوای اوهم معجزاتی ک خویج و رپی بخشیبو ک بالجبو لسر پیغمبراتی پیغمبریا کی او زارگلوش بني اسرائيل زور بی زوری کفریان پیکری تلوی کاتک عيسى عليه الصلاة والسلام هستي كر زاد فرمين فلما أحس عيسى هستي كر بيقينه وكوا زور بي زور يعني كافرن قال من أنصاري إلى الله دي باشا شي لنقول بني إسرائيل أنصارو بشتواني من اللبو دعوة كردن لولا إخوة يقولا كسانيق لوانا قال الحواريون حواري كان كتن كسانيق بون وكو أصحاب كو أصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني متي دريبون بهما الشيء وأوانيش أصحاب عيسى بن كبيان دقوتري حواري كوغوتمان لفظي حواريش بماناش سبيدي واتا بلغو دلالته كوزانان دفرمون لسد سبياتي دلو درونيان أواني علانيان كر نحن أنصار الله إيما بشتواني لبولا إخوة سبحانه وتعالى آمنا بالله باولين كاتي كوا دفرمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إيمان من بذات الله نائب تاكو تنيا وشاهديج بدأ يا عيسى عليه الصلاة والسلام كوا إمام مسلمان لدنيا ولقيامت وزالة توقير قصك إيوان لدوائي وكوا داوا لعيسى دكن عليه الصلاة والسلام كبت الشاهد لسى المسلمان يتيكي إيوان أو زال أخوا دكن شاهد سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي برورد قادمان إيمان من هنا بوكتي بيكوا داد بزانديا آمنا بما أنزلت كواتا إيمان من بهم وكتبان هنا كوا داد بزاندي بتاي بتيش أو كاتكوا أوان لزمن عيسى بن عليه الصلاة والسلام بتاي بتيش إيمان من بو إنزيلي هنا كوا لبو عيسى داد بزانديا واتبعنا الرسول واتباعي في غنبريش ما كركوا عيسى عليه الصلاة والسلام كواتا إيمان بتنها وكو تصديق شي قلبي كافينيا بيويستا رنگ بداته لكارو كردو كان اويش بويكوا اتباع پیغمبري تي دابي صلى الله عليه وسلم بلا زور كسي كخسيري گلدكي دلا ايمان بخواهي بلام كوا اتباع لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا اتباع لبو شريعتكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتر يا اوان بو شوي التوسل لبو خواهي گوردك سبحانه وتعالى يا رب خواه ايمان من هنا بما انزلت بو كتابي كوا داد بزانديا واتبعنا الرسول اتباعي پیغمبرش ما كديا كوا عيسى عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشاهدين دي خواهنا ومن تومار بك لو كساني كوا شاهدا خواهنا ومن تومار بك لريزي او كساني كوا شاهدا شاهدي درن زال ليردا مع الشاهدين هندق دون فسرين دفن كواتا لو كساننا ومن تومار بك كوا أمتي آخيري پیغمبرا كأمتي إسلاما أمتي آخر پیغمبر كوا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بروي أوان كوا شاهد لسر خلش وكو خواهي قول سبحانه وتعالى دفرمي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كوا أمتي إسلاما دبنا شاهد لسر أمتا كانتر لويا زورك دم فسن وهاليك دم فكتبنا مع الشاهدين واتنا وما انتو ماربك او الشرف ما بيب بخشة كوا لقل امتي اسلامنا وما بنسريك اوان شاهد لسر امتك انتر هنديش دم فسن دفنون فكتبنا مع الشاهدين واتا لو كساننا وما انتو ماربك كوا شاهدي ددن با پیغمبراتي پیغمبر كانتو شاهدي ددن بويكوا أو كتاباني لبو پیغمبران هاتين همو راسو درستن يتر بهر ما نايق بيتن والحاصل داوا لخواي قول لكن سبحانه وتعالى كوا شاهدي بإيمان وإسلامتي أوان بدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أو جا خواي قول دفن سبحانه وتعالى بني إسرائيل أواني كوا كافر بون وكو لا آت كيف يشترك خواي قول فرموي كاتكوا عيسى هستي كر أوان كافرن
لدوائهم معجزاتانا دفرمي ومكروا كافركان بيلانيان جيرا وخواي قورج دجي أوان سبحانه وتعالى بيلان جيرا والله خير الماكرين لا كاتك وأخواي جور بيلان بجردجي كسانك لهمو كسيك بيلاني خوابه يسترى سأل ليردا فيش همشتك مكر ديار بمعنى بيلان دي واتكسيك دجي بران بركي بيلانك بجيري بشارة ويو بران بركي هستي بيانك لنتيجة دا بتواني زررك ببران بركي بجيني أو بيلانا واتا بيلانك كوا بنهيني بي دجي مقابلك التاوكو زرري بي بجيني كاتكوا اوان بيلان دجيرن دجي عيسى عليه الصلاة والسلام خواي قورش بيلان دجي بيلاني اوان دجيري سألي هذا مسألة ومكر الله والله خير الماكرين كاتكوا مكر دريتا بال الله سبحانه وتعالى إلا لباب مقابلية إلا لباب مقابلية خواي قورش دجي كسانكوا بيلان دجيرن دجي دينكي وبيغنبركي ومسلمانان خواي قورا بيلان دجي بيلاني اوان دجاري تو وبيلاني خواش توك مترا وبتوترا بلام بمطلقي ناكري بلين خواي قورا سبحانه وتعالى بيلاني هنا خير خواي قورا بيلان دجي بيلاني كسانش بيباور هيا اويك او بيلاني اوان وكو زوريق لمفسرين باسيان كرديك وفعلا لهالين زلاوي قرآن وآتكان قرآن وهلوها أحادثة كان في أغمى صلى الله عليه وسلم إتر أو بكرتي بني إسرائيل لدواي أويكا إيمانيان بعيسى نهنا عليه الصلاة والسلام أو ذا بيلانيان جيرا لبو أويكا بيكوجن حتى دلين سوين لاي باتشاي أو زماني كوا أو كات عيسى تيدا جيا عليه الصلاة والسلام لدجي عيسى بيلانيان جيرا وقناعتيان بماليكو باتشا أو زماني شناي كوا بيوستا عيسى لنا وبردري إتر كود ابنولوي كوابتن لو زيغا كوا عيسى عليه الصلاه والسلام قال حواري كان موجود بوينا بتن بسري انداب دنو عيسى بكوجن او بيلاني اوانه بشويك بمفاجئي بس نسري انو بيان كوجن بتايبتج عيسى بكوجن عليه الصلاه والسلام بلام خوي غورش بيلاني دجي بيلاني اوان كر بيلاني خوي غورش سبو وكل تندين ايات خوي غورا امازي بيدا او ابو كوا خوي غور سبحانه وتعالى پیغمبركي خوي پاراز وكل اتي دواتريج ديتن كوا خوي غور عيسى عليه الصلاه والسلام برز دكاته وكل سوره النساء اشاره بلا بل رفعه الله اليه خوي غور له خوي برز كده اوان بيلان ينجرا كوا نايبن بلان خوي غور بيلان جرا لدجي بيلانك اوان وبيلان خوي غور سركوتو يتر بيلانك خوي غور او سبحانه وتعالى كاتك اوان تونا جوري لو كوا عيسى بكجن بدو شي ودا جرليتو نتيجه كشهريك يقل شي وذا كان ويكوا خوي غور سبحانه وتعالى شكل عيسى عليه الصلاه والسلام خصت سريك يقل سر او كساني ياخذ غوري او كسانك هاتين عيسى بكجن كواتا اجر ان صح التعبيرين او مفرزيك هاتي عيسى بكجي سروكو برسي مفرزك خوي غور شكل عيسى خصت سر شكل او كسا سبحان الله اتركاتك و طبعا اوان كويستيان بين بيكوشن خواهي قول اي برز كردو اوان هستي بيبكن عيسى برز كردو لبيش عطنا جولوي اوان وشكل عيسى عليه الصلاة والسلام خصت سر كسي چي ديكا اوان هاتن كاتي كوا او كسيان ديد كوا با عيسى دا سيوان زان عيسى اوش قوتي من عيسى نيم امن او كسما كالقلطان بوم فهر حال اويان قرتو بوشي ويش صلب يان كردو وكو استاج عقيدان وكوا عيسى صلب كرايا برواتيش تكدلين كاتك وعيسى هستك الواخريك اللي ليدين جوري فرموي چهه بحواري كان خوي فرمو فرمو چهه لنقو استعداد هيك كوا خوي غور الشكر من بخاطر سر شكري وتاكل لذياتي من بجيري يتر يقلوانا ياخذ لهند الروايات عند فرمي همو شكل عيسى كوتسري سبحان الله يتر كهات نجور نان زانك مع عيسى لبرو عيسى حقيقي برس كريتو او انت كش همو شكل عيسى لسر يتر بو الشيويا أويك واجرنجا نتيجة كيكشتا فعلا شكل عيسى كوتسر كسيك أو زآ لاني دوج من كانه أبو جوري مفرزة كيبو ياخد يجل حواري كامبو ياخد هم حواري كامبو معلوم وكخوي يقول صورة النساء ده فن ولكن شبه لهم كواتا
بالتأكيد شكل عيسى عليه الصلاة والسلام دوايك وخاي يقول أبي برز كده شكل عيسى كوتسر شكل كسك يان تن كسك ولا نتيجة ده خواي جور عيسى نزاد دار دست أوان وكل آتي دعاء ترديتن أو مكرو بيلاني خواي جور سبحانه وتعالى دجي مكرو بيلاني أوان والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ذا خواي جور سبحانه وتعالى ليردا بشيق لكيد بيلانك أشكرادك كيد بيلاني خواي جور دجي بيلاني أوان أويك خواي جور بعيسى ده فرمي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي طبعا رافعك إلي واتبرزدك ملو لي خوم واتلو أسمان كان وبالتأكيدش كاتك وابي غمص صلى الله عليه وسلم سفري إسراء ومعراج كدو بتابت لس معراجك كبرز بو عيسى عليه الصلاة والسلام يكلا أسمان كان بو وابي غمص صلى الله عليه وسلم التقى بيكردو سلام شيلكر زالير دا خلاف لنيوان مفسرين هي متوفيك بس معناك ده متوفيك بس معناك ده اي متوفيك بمعناه وفاد ده ديارة او تفسيرة مرفوضة بكلي لبرأوي بالتأكيد لسندين احاديث صحيح ده هاتيه كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم باز لو ذكاتن كوا عيسى عليه الصلاة والسلام ده ده بزي يقل علامات كاني نزيق بنوي روج قامد يقل علامات قور كان ده بزين عيسى عليه الصلاة والسلام وكو لبون من اللو حديثي كوا إمام أحمد رواتك لأبو هريدة جرت خالد الرازيبي دفن في أنصار صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا كواتا في أنصار صلى الله عليه وسلم خريكة يعني لزمان خوي هزار وتسعة عشر أوند صار بيش يستا في أنصار صلى الله عليه وسلم خريكة عيسى كوري مريم دابزي لبو أوي كوابتا حاكمي شي زور بعدل أو زد فهم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد يتر كداد بزي عيسى عليه الصلاة والسلام وكبير صلى الله عليه وسلم لرده فرموتي الصليب دشين وتعقيدي الصليب شناهري خنزير دكوجي براز دكوجي وجزية دادني وتاتا أو كاتك أجر مسلمان جهاد بكن لقل أهل كتاب أجر جزية بدن ليه أن قبولك ملام لو كات باشوك وعيسى دادا بزيتن جزيش قبولناك لأهل كتاب ويفيض المال ولزمني أودا مال زور دبي حتى لا يقبلوه أحد حتى والده كس قبولناك لبريه همي مال زورة كواتا دابزين عيسى يكل علامات قوركاني هاتين روج قيامت وبالذاتش كاتك دادا بزي كوا محمد مهدي بيدا بوا وكل سنين حديث صحيح داهاتيا محمد مهدي فيدا ولدواوي دجال فيدا دبيتن اتر لباشا وكوا محمد مهدي وزيشكي لبيت المقدس او ذا دجال جدي محاصره عندكاتن اوان كبريار دن دربسن لبو دجال لو كاتي لن يجب يعني ده عيسى عليه الصلاه والسلام لدمشق وكفي عليه الصلاه والسلام وصف دكاتن لا مناره المناره البيضاء لو در داد بزيتن اتر اويان دي دجال دكوجي او ذا أو كاتية دقاتة لاي محمد المهدي كواس نواجس بين دكانو أو دجالي كشتيو دستجوري لمزقوتكو خنزار كشي نشاني عنده كوا دجالي بيه كشتيا أو حتى أو تفاصيل كشب عزكا كوا دفرمي مهدي دفرمي أتوبة بيشكو محمد المهدي كواس نواجس بين دكانو أو دجالي كشتيو دستجوري لمزقوتكو خنزار كشي نشاني عنده كوا دجالي بيه كشتيا أو حتى أو تفاصيل كشب

معناي نوم دي لبروي نوم لتسندين خوي جورا نستني بوفاد ناوبد هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار او خوايكوا بشود التمرين واتد التنويني يتر هندك دلن وات خوي جورا نستني شي بسر عيسى داهنا او ذا برزي كردوا او ذا برزي كردوا هندك لزانان اجد فرمون اني متوفيك ورافعك الي تقديم وتأخير يا كيا دفن واتخوي جولة دفن برز دكملوا لا يخون باشان كمدي وفات تدد مرينم واتي كم زاد برز دكمل دواتر كمدي وفات تدد مرينم بلام رأي راجح أو كوا أهل السنة وزم على السلينا متوفيك ليرة بمعناي لمعنى لغوي كيا هات معناي توفية دي واتكاملا واتا متوفيك واتا بتواوتي برز دكمل بروح وبجستا بروح وبجستا ببيئة ويل خود أبي واتا بروح وبجستو بلوكاتك أقال خوي نشنستي برز الدكمل ولاي خوم ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وهل وهب باك الدكمل ولا كسانش كافر كبابلين باك الدكمل أو عقيدة بوغني أوان لسريدانك وكفرة وباك الدكمل لو إيشو آزارك أوان دانوي بيد بغينن وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بله خوش وستان دیاره و آتش تی دی که تی دامه بلام لبرتا و بونی کن لیر دا دوستین و پشتوانی خواهی گوره لوانی دا هاتو دین و خزمت و آتو زیاد قصه لیر کین و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري كتر لقل إيه ويبريزا بردوام دبين لقل لجرسي بريج يعني في غمر إخوادا عليه الصلاة والسلام بهيواي أويك وأخواي قورة جل في علا لصاحي محشار بأمتي محمد قبل مانكا ولجر لواي أو في غمر الناس دار حشر بكرين إن شاء الله تعالى، ولشفاعتي محروم ما نكد آمين. يما قناغي دوامي جياني في غمر ما بحث كرد كوا أشكرا كردني الدعوة بان قوازكي شون أشكرا كرد لقل قومك إخوي لقل ما مكان إخوي واتا قناغي أشكرا كردني الدعوة لقل ما نوي تنظيمكي بسري أم قناغش وتمان همو قناغيك تايبت من دي خوي هيا علامتو نشاني خوي هيا استاب حول قوتي خواي قبرة دينا سر أوي كلا درسي رابر دوا هات ما نسر يكم علامتي أم قناغي جياني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعوة الأقربين بان كردني قوم نزيكا كي بو أم دينا وأتمنى الشيء طبيعي كوا بيش أوي كوا بيغمر أم دعوة إعلان كاد في ويستي بو بوا خواي جو رجل في علا ويستي وابوا كأم بيغمر إخويا دبيت خلتك هبي دفاعي لبكاد إن حكمتي دينك أو هايا شكم لبداية وابوا خو خواي قورة جل في علاء توانية كم جاربة في غمر غيب فرميد علاني دينك بكو خو خوشي بشتواني بو خواي قورة والله هم أغيث فيري أسباب مان بكات ويكوار راسو خو أم دينا ندري بجوشي قريشا لا الصحابة كان واني كوار تسليم يبون رابيا لسري بناي أساسيك دابنا بو دينك خلطيك لسر أم دينا پر ورد بكات أو كات أخواي قورة جل في علاك بحكمتي خوي أو توقيتي دانا بك سيصال بيد لباش سيصالك بحكمتي خواي قورة أمريكا في أمريكا أو دين إعلام بكات وقومك شي جاريك آقا داري أم دين ابن قيشت ما نسر أوي كوا بو يا كم جار دبيد أم في أغمرة لقومي خوي وخلتك لقومك خوي لقبيلي خوي بي بزانن وتمان سنتي أما هل بيغمبر إخوة بحسي أواكاد عليه الصلاة والسلام كأفرميت أفرميت خواي قبرة سنتي خوي اللويا قوري بحسي قيشت ما أوي كوا نبي لوط عليه السلام كوا برازان نبي إبراهيم عليه السلام كاتك أخوة أمري بيكدو براب وشام بو چنديك بون ناوي قراي سدومي بيدوترا كنو دي بون أو لوياك غريب بو أو لو ياك غريبو أو قومش أخلاقيان أخلاقي بدروشتيان هبو قومك يزور بيزبون بدروشتيان دكر كواب بيش أوان بهي الشوازي خواي قوري أفرميش تيوال لقلكان يترى الروي ندابو بويا أم بيغمر الناس دارا كواب طوليك لملايكة دينا خزمتي لسر شوازي قنجيكي جوان كاتي قومكي بيدا زانن توقي مالكي دكت نبي لطوش عليه السلام كاتك سيري ميوانا كان دكات وما لكش توقع نصيحتي أو قوم خبيثة دكات كواد بيه والأخوة بدسن وكش كان إخوة ما بالزواج بأمريكي شرعي من أتوان بدم إيوة يان أليس منكم رجل رشيد وكو أدالا لو تري قومايتي لو تري عشرة بازي دماري عشرة بازي غيرتي عشرة بازي
بيش يوازيك سبحان الله تأثيري أن بيناك بويلة كتائية أو كقرآن نقلية قاد كافر مي قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد آخ أقر قوتكم بوايا يان شونيكي ركنيكي شديد وات بال بشتيكي زور بهش بكبالم بي بداية بوي كوان نيلم أم تعدال إيه وبكريت ديار أوان شيش قصناك أنت أو لحظيك ملايكا بوي ألي راك ملايكا ترخوين كشف دكن كوادلين أو إيما ملايكي خوين هيك مترسو إيماك عذاب ما نهاردوا بجان إيه وقومة بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميه رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد رحمة خواي لبيد لوط إبرام براستي بشتي دابوة بشتي هزي كي زور بقوت كأوش خواي قوري جل في علا لبر أوي كأول شارك أو لولاتك الدعوي كردو بوتوحيد كغريب وتي فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه دواي أم حادثة خواي قوري جل في علا هر بيغمرك ابن أردايا إلا لقبيليك زور بقود هلي دبجارد يعني عشرتك زور بقود بيد بويكوال لبداية يقين دني ديني ودعوية أو قومة أو كاتا قومك إيماني بي بيريد يعني إيماني بي نيريد بلان دفاع كردني لداعيك كوا كري خويتي ضامن بوا هر وكو تون أبو طالبو ما مكاني دفاعنا بيغمر إخواده كردو إيمان دارش نبون إسلامش نبون بويا فرميد هر دواي لوط كخواي قورا جل في علا شعيب دنيريت وكو بيغمر أعلو يا كالسياقي أم آيات بوما اندرك بيت كوا خواي قورا جل في علا سنتي خواي قوري قالوا يا شعيب قومكي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أميتها وردوت أم لا إله إلا الله إيما اللي تيناقين وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك سبحان الله يا متوب ضعيف دانين بلام أقر قومكتنا أبو أقر قبيلكتنا أبو أو كات يا أمان زين شي ما برام بردكر بو يا مسلماني بريس حماية أو قومة أو قبيلة بو أو داعية كوا كري خويتي أو خطيك أصيلة لتاريخ دعوات أو بو يا هر عشتك إش أمرو هر قبيليك والله أقر بيتو داعيك هبيد بونو منا داعيك سرب فلان ديف سرب فلان عشرته باني خلطك أبو خواي قبر جل في علا واجب وايا أو عشرته وكو تشاوي عن بباريزن أقر وكو قبيلاتي جبيت وكو عشرة بازي جبيت والله فخر بويان بو دنيايان كدفاعي لو داعي بكن بادام باني خلطك أبو لاي ديني بيغمر عليه الصلاة والسلام وأوش بيت الذخر وفخر بويان لدنيا لقيامته بويا دابنين لأبو طالب هل لبداية خوي ترخان كربو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام هل لبداية قومك إخوي بن مالك إخوي إيمانيا بيها ورهرهم يا مسلمان بو بويا لعشتي لخطابك بيغمر إخوائك ديني إعلان كرد لعشتي نزيكي خوي بو عشتة قورتكاني تر بو همو قبيلة كان بويا إنذاركي إنذارك إلى سركيبي صفا كبخاص قصي كرد وبعامش قصي كرد وخلتك زور لقريش هموتي لك لو الراوس تابو هرهميان فانقلبوا جميعا متخاذلين عنه وخاصة عندما شتمه عمه أمام الملأ من قريش لدواي أم إنذار وآشكرا كردني أم دينا أويك والكيبي صفا الراوس تابو هرهموي بشتي لفي غمر إخواكر عليه الصلاة والسلام تحملي أو إنذارنا كردو تسليمي أو إنذارنا بو خاصة كبنيا مامي تاوان باري أبو لهب شون ضلي في غمر إخوائش كانوا شون قصي برامبر في غمر إخواكر عليه الصلاة والسلام بلان موقفي أبو طالب كبشتي في غمر إخواكر بو واي كرد كقريش نتواني حركة برامبر في غمر إخوابك وبون دو صف إذن معسكري مكة شاري مكة بو دو معسكر معسكري اللي قال في غمر إخوايا وكو إكوا إيمان هاور ببي يعني وكو أواني كوا الدفاع ليدا كان وكو قبيلة بازي وكو عشرة بازي لقل كافر كان كوا برامبري أم إنذاري في غمر إخوان راوستان بويا هيش في غمر إخوان شاري نبو لو إكوا إعلاني أم دينا نكات
چونكم أمري بيكرا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني أمري كي خوايبو نابوايا يك لحظة تأخيري قد بلام بلام مسلماناني باريس لقل أوي كوا دينك إعلان كرت لقل أوي كوا دينك إعلان كرت داي بجوشي قريشا خواي قورا أمري كرت لقل أوي كوا دينك بقيني أهرامش بقرن دبي أهرام بقرن الصبر والصفح نابت بهيشي ويك دسكنا ولا كافر كان أجر هاتو أوان برامر أو حركة كان بويا أم دينا بتايبت أواني كوا داعين دبيت للرجاي دعوة أهرام بغرن بس تو كليا لسر خواي جوربي جل في علا بويا لو مرحلة تا بويا كرا خواي جور أمر كربو كوا صدام وناكوكي وشر لقل قريشا دس بيانا كان أهرام بغرن علامتي دوم نشاني دوم أم قوناغا الإعراض عن المشركين واتا بشهل كردن لبي باوران لكات إعلان كردني أم دعويا لبرأوي مسلماني بريز هج قمانكي تانية هركسيك دين بقينيد لا إله إلا الله بقينيد بشيوازيكي حق بويكوا خواقريكتي بويكوا بيغمري خواقريكتي عليه الصلاة والسلام قماني تانية كوا خلطيك بران بريد قريد وخلطيك للرقابو إذا بصن وخلتك آزاري أداد بوي نابي توسيري آزار بكي بلي والله لبريك وآزار ددريم نابي من دين بقينم هو ناقون جيبو داعي اوي كوا داوية دين داري بكا ودينش بقينيد بو خواي قورا نابي سري او بكات دابي آرام بقريد شكم قماني تيانيتو آزار ددري مادام دين دقيني مادام خلبان دكي بولاي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام قماني تيانية خلقك هي بوزر الدكات مقابل الدواصيته وتاريخي في غمرانش أواهاتوا هش في غمريك نهاتوا باني خلبك أبو إسلام بولاي أو كلمة قرصة كواها موي أسراري تيانيك لا إله إلا الله قلبانا لن كردبيت يان سينيا بوي كردبيتوا إلا مغاليك إخوة رحمي لن كردبيت تسليم دينك ببيت خلقك زور برامبري راوستاوا دين داريش واخوشة مسلمانان كتو الدين بقيني خلجيك برا مرد بوسيط امتحانك إيمانك لازا تغيل لوياتك كتو الرد ليجيرا كالرد ليجيرا أبزانا كتو حقي أمرك لا إخوائي قرى مقبولة إن شاء الله تعالى بويا نابت مسلمان سيري أوبكا كوا أزار دريد ما دي بيد يان معنوي بيد باركي ببرن يان أزاري جسدي بدن بلام آرام قردن صبر قردن واجب لسري نابي مقاومة بك لو لحظة لو لحظة كوا بيغمري خوالة بداية دعوة كرت فرموي كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كفوا أيدي جسكانتان با بوستيد بلان بوئي كوا آرام لسر آرامي ثبات بن برون نشكن وأقيموا الصلاة إذن آرام قردن نشكردن قورترين بشتيوانا بو مسلمان قورترين بشتيوانا بو أو كسي كوا ديويد دين داري بكات ديني في غمرج بقيني عليه الصلاة والسلام بويا مسلماناني باريس لقيان دني دينا كخواي قورة فرمي آرام بقرن لمرحلة وقل إني أنا النذير المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين بلام أولنا كاتا أوي كوا تو لقيان دني دينا دين بشويني لقيان دني كلمة لا إله إلا الله دعوي خلق بو أو كلمة لمبادئ علاماتي أو كلمة داوى كاري أو كلمة لابدي والله كلاد دا دعوة كد بركتي نابر والله كلاد دا لداوى كاري كاني لا إله إلا الله تأثير نابر دعوة كد بيت دعويكي مهين وقولي دعوتك بيقيمت خوتش بي دشكي چونكم أوكا تخلص قيب يتنامين كوقتك لما بادئي الدين لادا لصاحية تو جودت نامين ولا يخلكيش دعوة كد بنرخ نابر بوي أو دعوة بنرخة كوا بفاكي وشاقي لبرخاتر خوابي غيني بخواي بخلكي لما مبادئ كان إلا ندي هل يكم روجوا أعلان كردني أم دينا في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام داي لأخلاقي جهالة قريش وداي لصميمي عقيدي قريش وقت يكفرموي إن الرائد لا يكذب أهله
بيشواو دمسبي قوم لقل قوبي خويا درون ناكات لا إله إلا الله خوا تاكو تنيايا وكوابيت دايلالات وعزا ومنات همو بتكاني نوشاري مكة. إذن دايل أخواكاني قريش دايل أخواكاني قريش إستجدية مسألة أويكا واقا مسألة مسألة سياسي بوايا وكو أمرو دورية مسلمانة بنابي سياسة وواين لها تو وجودي أنما أمن السياسة سياسة سياستك باطل سياسي ناشرعي وين لها تو أنك أوي مبادئ دينيان هر بينما هر خوانش وجودي أنما بويا مسلماناني بريز دعوة كردن بو ديني خواي قورة عظيمة بلام أو دعوة باك وشاك وعظيمة كوا خوا ديبت كوا التوحيد ديبت كوا بيغمري خوا ديبت عليه الصلاة والسلام نابي دين بشيويني لبرخاتري مقابل بوي كوا مقابل عاجز نبيت أما لإسلامتي هنية بلام لقل أوشا كوا تو الدين بباكي وشاكي دقيني بلام بحكمة وبموعضي حسنة بشرنا بتورينا دين سر علامتي سيام مشخلي أم بانقوازي بيغمبري إخوة أم تازيه لسر كيبي صفاء كواكرا سي خطوطي عريضي بحث كرت سي هيلي قشتي كوا محوري بيغمبري غوابو صلى الله عليه وسلم حتى كل شاري مكاك وشيكت لسر أوسيا محورات ديني إخوة إعلان كرت لسر أوسيا خطة كفرموي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذن إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو محوري كم محوري كم كوا أخواتاك تنيا إذن لا تعزان نيع باطلة دوامين يعني إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة من بيغمري إخوام يا قريش ولا إيه بتايبة مندي وبو خلكيش بقشتي خطي سيامش فرمي والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن كما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا شون دخون أو ها دمرن هل دصن لخو أو ها زندود ابنوا لسر أو كردارشي كوادي كي محاسبة دكري والله يان جنته بأبد الآبدين يان آقري جهنم بأبد الآبدين أمس يا محورة إيمان بالله إيمان بالله إيمان ببيغمركي إيمان بالروجي دعي أأما محوري هر داعيك هركسيك باني خلبك أبو إسلام دبيل سر أمس هي الله قشتية قتلان دات باني كيبو خواي قورة جل في علا ديني خوابك يبسينيو نابل اشتكوا دس بيب كي كواب يا غمري خواد دس بينك الدواء تكم دعوة كدواء قيمتي ناري بويا قر إما بين مسلماني بريس سيري أم حادثة كالجياني بيا غمري خواد روا دات بويا كوا إثباتي كين كأمس يا محورة قريش حتى ما بو محاربيك أقر لجياني بيا غمري خواد باز يبدين بصالق بينا بيشوا بروينا صالح صلح حديبية باب زاني هل أو شرنية كوا قريش قلت في غمر إخوائك يعني كفر يكالك المسلمان بويا لصلح حديبية كدقين في إن شاء الله تعالى وقتك سهيل كوري عمر هاتلاي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نيوناري قريش بو بويا كوا اتفاق بكن في غمر إخوة دانش لقلع وفديك إمامي عليش دينوسي في غمر إخوة فرموي دوالي كوا اتفاق يعني كلا سرشان خالك فرموي بنسى بسم الله الرحمن الرحيم سهيل كوري عمر لا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا أو الرحمن كوات هودي لي كتاكو تنياي إيما إيمان من بينيا أها مسلماني بريس إيماني بتخوايك كتاكو تنياي أوان إيماني بو نبو وأشيان زاني خوات تاكو تنياي بلهم شركيان لقلي قرار دادا مقصدهم أويا رازي نبو كوا بن سيد بسم الله الرحمن الرحيم فرمي بن سيد بسمك اللهم بس بيغمري خوا فرمي أهو بن سيد علي دومين أن بيغمري خوا فرموي بن سيد هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله أأما أم بندانا بيغمر
في غمر إخوة محمد رسول الله اتفاقي لسنا كرت فنموي راوستا يا محمد راوستا والله أقر إما إيمان من تو بهل تأكتو في غمر إخوائي ما قاتلناك أي أهم شرب وشي قلتو كده لا معركة بدرة لا أحدى لا أحزابة بولد دراي لشاري مكة بولد الدكراي أقر إما من ظنيتو في غمر إخوائي وما ناكر بن سناي خوت محمد كوري عبد الله رسول الله لادا سبحان الله بوي نفسي معركة نفسي معركة اللي قال المسلمان دكريت تار رجي قيامت أأما در أكويت كوا أوان لو مبادئ إخوانا لا ينادى بو محاربة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسر أو سيرة يلا قشتية باش علامتك تر لما مرحلة يكا بيغمر إخوة علاني دينكات دينكي بيغمر إخوة إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة دينك رسالتك محلي نبوة مسلماناني بريس تايبت بمكة نخير يان دينك بيت تايبت بزمانك نخير بلي لكم جارب قريش هاتوا خاص بو قريش بوا بلان بو عامش بوا إذن أم دين عربتياي أصلا غير عربش فرعة بلان ديني بيغمر دينك بوها مو عالم هاتوه وبوها مو زمانك اشتا امزب يا ماوى الا يا كفي غمر شوى علانيه وكر كوام الدين يكي قشت جيريه بويا اوانش كوى ايمانا بها ورد يا كم جار هات نخزمت يا غمر اخوى عليه الصلاه والسلام وكو صهيب الرومي كخلكي الرومبو وكو بلال حبشي كخلكي حبشبو لدويا الشاري مدينه سلماني فارسي هاتو ايماني فيها وردوى ام دينا فضل عربي ندا وبسر عجما إلا بويك وإيمانك وتقواك ميزان بولا إخوائي قول جل في علا لا يبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يان فضلي سبيب دا بسر رشا نخير إلا التقوى وعملي صالح توي جاي كده توا بويا مسلماناني بريز دو بابت هي زور مهمة زور قرنقا كزور خطر بو بسر مجتمعي مكي جاهلية أوش أوي قضية الوحدانية كبيغمر إخوة فرمي لا إله إلا الله يعني شي يعني هل وشانت نوي عقيدي شاري مكبقشتي يعني اليداني عقيدي أبو جهل لقل أمي وعتبة بو كلمة دايل الصميم عقيدة كلمة دوم قضية دوم قضية مساواة كإما ما دام هم البشرين إذن إما هم الميزان إخواني قبريكين إلا ما قرأوا كسي كوا إيماني هاورد بيت يان تقوايها بيت بويا أمدو قضية أمدو بابتا يكليك خطر تربو كوا قريش قبولين عكس وهر يكيك لمانا كفيل بو بوي كوا حربك هل قرسياني لقل صحابة كان لقل في غمر إخواني عليه الصلاة والسلام ما قرأ خواه خوي بزاين تجاكي شيبه بويا أقر قضيك قضية سياسية بوايا مسلماناني بريس في غمر إخوة بوايا آخر جار أمي بحس بكر دايا بوايا كوا قريش عاجز نبيد وكبو زماني أمروك بحسيا كان سياسة سياسة كوا دين من فيه ونما وجود من نما لبرأ وي كوا لأصلي عقيدة إسلام لا من داو لدعوي في غمر إخواش لا من داو شتيك دقين كوا خمر رازي بين بوي عناصري زور مشترك هبو خالي هاوبش لبيني في غمرو مع عسكري قريشة وكوتي وكوي كوا كوا مالي إخوة تقديسي مالي إخوة لما كي أبوه وكو كعبة يان بناي تجارة تجارة بقور كردن كوا قريش أخلاقي وابو تجارتك يان وسطاندن مالي عربي ريخردن ريخسنوي مالي عربي بزمان يمرو لجير يقيادة بيكصف برامبر أوي كوا نكوى إمبراطوري فارس ورومان بين تعدايا ليبكن إذن بيغمبري إخواني تواني جاريك ناي إخواني يريد لبرخاتر أوان يعني بحشي قضي مساوات نكات كوا أم عبدانا أماني كوا لشاري مكهن بلي أمانة أتوانن أقر إيمان بيرن لأبو جهل شريف ترن والعدبش مهم ترن نخير بيغمر إخوة باي نكر
لكم لحظة داي لعقيدين وداي لبقيمتي أو قيمي كوا سادو سركدكاني قريش رشاين ذكر بوخوين كنظامك بماشي بولاين كأوان على أساس لسرويها مكسي كوتان بلان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بمدوة بمدوة يا كم إعلان كردني أو عقيدية دو مني اللي داني أو عقلية جاهلة بيشيا ويك لو دينا تنازلي نكر أقربين بعض يتربدين بوي كوابزانين أم عقيدة أم بالرواية قريش شنك لنا أخيا لنا أخوين يا أبوه كوا تسليم لا إله إلا الله للبيت يان خوي بزل تربزانية لبلالو لصهيب لفتح مكة يا في غمر إخوة فتح مكة كردو قريش مبالي شكاو خلتك زور هاتن أوي كوا رايكت رايكت إن جاواني كواش ما بون هاتن تسليم بون دليك شكي أبو جهل كفي غمر إخوة فرموي بلال سركة وسركة عباء آل بياك باندا أو بلال حبشية كوالنا أو شارا واختي خوي لسر كلمي لا إله إلا الله تشيان فيكر عذاب يان داو سلطان ديان استاكا في غمري خواه فرمية تو سر كوالنا أو هم صحابا أو هم قوة عسكرية راوستاوا بلال حبشي دب يبرات سر كعبا دلي سبحان الله جويري كشي أبو جهل اللي راوستابو كاتيك بيني بلال سر كوت أمش تازا وآخريك داخل إسلام بوا بلام كاتيك بيني سر كوت سر كعبا قال لا عمري وكسيونك عبلين بجيان بجياني خو كشركة وكسيوني عن دخوار رفع لك ذكرك كوقت بلال بانجي دا أمش سيوني بوي خوار وتي آي الصبح براستي ناود برزو أبو ناوي بيها مري خوار رفع لك ذكرك براستي ناود برزو أبو أما الصلاة فنصلي نيش دكين والله لا نحب من قتل الأحبة أبدا أما أوانيك وا باو مامو كسوكاري إيميان كش قد خوشمان نادرت هو تاضر إسلام بوا بلام مقصدم أويك وأخلاقي أو جهالة تشنك ناوضليان روشو بو حتى أكو مسلمان جبون بأستاني لسينيانا درنشو بوي أو عقيدة بدان شكر دوا ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمدا من النبوة فردها وكرهها خلاف قومه أم بيغمر أتيك أبو محمد هاتوا أقابو باوكي من بهاتايا باوكي من ناي دويس لبر خاطري كوا خلافي قوم أغي خوي نبيتو خلاف لقريش جانبيتو نسر دين عبد المطلب كسلانة شير سيدي أو تصور جاهلة خالدي كري أسيد كاتيك بلالي بني بسر كعبوا فرموي الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم حمد بو أخواك باوكم مردوا امرو ليرن نيه كوا بلال ببني تسر كوتا تستر مالي خواي قولا مالي ابي طلحة كتشوم كليلي مالك اي خوالا او ابن مالبوا حمد بو اخوك باوكم امرو نماوا كامرو جب بينيت باشا حارثي كري هشام فرمي واثك لا لدايق بتشو مايا خوزقا بمردايا بيش استاكا بيش اوي كوا ببين بينال سر كويتا مالي خوا ولوي هوار بكاتو بانك بدات حكمي كري عاص فرمي والله إن هذا حدث عظيم براسية مر داعك زور قوري بلا سرك ودا سرك عبا عبدكي بني جمح بن مالي جمح واي لي بيت برا تسر بناي أبي طلحة يعني مالي خواي قوري كعبا سهيلي كري عمر شكوال مفاضاتي لقلت غمري خواي كرد أوش فرموي إن كذا ديار أميان عاقل بو أميان سياسي بو أميان قوليكي وسطي فرمو فرموي إن كان هذا سخطا لله فسوي غيره أجر أبيت أم أخوا رازي نبي بيك واسرك وتسر مالكي تأكيد خواي قرر وإن كان لله رضا فسوي قره أما أجر خوا رازي بي بي قماني تيانية كواتر خوا مثابتك وأنين ظني ما في غمري خوايا أما الدين دارية أما فضل إسلامي دات قوم أتينية بوي جبريل هات خدمت في غمري خوا عليه السلام فرمي يا في غمر فأخبره الخبر فرمي أمانة فلان وفلان وفلان وفلان هرهم ين آوان ود بويا مسلماني بريش إسلامتي إسلام هاتوا عبد الرزقار كات إسلام هاتوا إنسانيتي إنسان الرزقار كات لديني في غمرة إنسان رزقاري أبيت إنسان بعبدايتي أو ذاتي كوالا آسمانة لعبويات رزقاري دبيت عبدي خوا نبيت ولا سرد ديني إسلام نبيت بيغمرش ناو سينتا نبيت امامت نبيت بيشوات نبيت تو عبديك كيتري
عبدي خوا نبي عبد يشي كتري لعبداتي رزقارد نبوة لكل آياتي باهر ناوية كتهبيت بان بان صبية كتهبيت باهر صفتية كتهبيت بهيش شوية بوي لإسلام دا إنسان رزقاري دا بيت لإسلام دا إسلام إنسانيتي هو أفاري زيد والله بس لديني إخوايا توسر برزي تو حري لديني إخوايا دار شويت لحريات دين عبدي هركي يقبي بوي أما بلالة بيغمر برزي كاتوا فرمي السركوا فرمي يا بلال أما لزور عزيز لا إخوائي قورا والله إن هذا البيت لهي عز عند الله عزيزة عند الله ولكن أنت أعز عند الله من هذا البيت بلام تو أي بلال هاي قل الرشكة هاي عبد الرشكة تو للا إخوائي قورا جل في علا لمبال استاكبر يستري وإيمانا ووش إسلاما أو هات في دكات أو ها برز الدكات وهر إسلام وإيمان شا أتكويني بو أسفل السافلين بو إنساني مسلمانان دبي أقداري خمان بين مقصد من أو بكواتر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بمشي وازا أمسي هليهبو أمسي خطيهبو إيمان بخوا إيمان بخوي لقل إيمان بروجي دوائي حتى كل شاري مكمابو حتى كل شاري مكبابو لسر أمسي هي لبر دوام بو وقريش بشيواز يكي زور ناشرين وقذف ودرندة محاربي في غمري خواهي قلق الصحابة كان بويا إن شاء الله تعالى لبركوا وقتكنا ما مسلماناني بريز لردى وسطم لدرجي دهاتوا بحول قوتي خواهي قورا لجير سيبري في غمر عليه الصلاة والسلام جيان النازاركي في غمري خواهي بردوام دبم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش اشتر لها الوستا قرنجا كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاني قرن لسرجياني إما همو مسلمانك بيسجيان لي بقري لو إلو كاتانا دا بيري بيتو بلانك هرجوه قرتن براستي أبي يعني لميشكو دلمان بي تسبيني للامان بينيتو لو خلطشي تربجرنو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دائما يفرمو رحم الله امرأ سمع مني مقالتي رحمتي خوالو كسيبي جيل مقالو هلو يستكاني من أقري ففرمي جيلي أقري فوعاها باش جويلي أقري وحفظها لبريك فبلغها كما سمي أميني تبليغك وتن يعني زي بزيك لعمل حياتي خود وهروها بخلط شيء تري بلي دويب ويقلوها يا شيء تري لها الله يستقرنك كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كزور سودي لأبينين أويش أويا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث الشيء الصحيحة أفرمي كان معتكفا في المسجد اعتكافي لمزقوت أكر لمزقوت لناو اعتكاف يعني تسو ناو مزقوت نيتي اعتكافي ناو ما ولا يندري كاتك صفية بنت حيي صفية كسي حيي كخزاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم داشي إيمان داران زيارتي كسرداني كبزاني شتيشي بيناوي سردان كردن ديار سردان كردني خزان لو بيايو خوي لناو اعتكافيش بي درستة فجلس معه يا بيغمبر صلى الله عليه وسلم معها جلس معها دانش لقر خزاني قسيان كرد باشان دواي عشابو ثم قامت للرجوع فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ويستي بقريته بيغمبر صلى الله عليه وسلم وشلقري قرى وجنو ميردن بيكوا لنزيك يكوا بيكوا يعني قسوا بيكنين وزردخنوا أقراوا أفرميك درتون مر بهما رجلان من الأنصار دو بياوي أنصاري بوشو تاريكي الرتبون بيغمبر صلى الله عليه وسلم الرتبو باشان قراوا كسلام ينكر باشان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي على رسلكما على رسلكما إنما هي صفية بن حيي وتي لسر خوبن أو سير كان أو خيزان ما صفية كتي حيي خيزاني خوما لقر خوما بوشوي هات سردان ومليش أقرم ولقري قال سبحان الله يا رسول الله الله أكبر كان سبحان الله يا رسول الله الله أكبر كو يعني إما قماني خرابة ومن بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطان لقر خويني إنسان أتيودة يعني شون خوين لإنسان زيانة بيتو شيطان هو زيانة بيتو شون خوين لقر همون لا شيء إنسان تكره شيطان أديتنا وضلي إنسان ديتنا وعقل إنسان تكره لقر إنسان أتواني كاري قربي لسان إنسان قماني خرابي لو دروسك فرموي وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما من ترسام له الشيطان شتك فرداتنا وضلطان يقمانك تان لو دروس بيت وش بيت التعوانة شي قولة يعني أواك بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني هرتسن أو بيغمبرة هرتسن خيزاني شي دايشي إيمان دارن هرتسن أنصاري كانش صحابي بيغمبر هرتسن بيغمبر لإعتكاف ده تدري سلامي خوالي هرتسن يعني لعبادة ده تدري لكمان جر رمزاني جوا لكاتي تسكاتي شو موسمي شي بيروز بلام هشتا هر قماني أو إلي أكري يعني قماني خراب ببري مروفا شيطان زندوا نفسي خرابي هي شد بخيال أتيودي أبي إنسان إيمان دار زور خوي دور كاتو لو موقع شوين أنا كزي اتهاما كقماني خراب لخلق دروس زاروية تو سببي أوي قماني خراب لو حركاتك حستت كرت كسي قماني خراب بيبع بي لو توضيح كي بي لو رونكيو لو يتوان بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو رونكيو سر كرديك مسؤولي كخلق قماني خراب بيبع بي بيت سر شاشي لو خلق رونكاتو كسي كأزاني قماني خراب بيبري براستي من ما مستيعش برادر متي حستم كد قوتي شتيكم لدو بلاو بو بلام زو او انا بلاو نبوتي هاتون تيان مامستاياك مامستا تي برسيار بيان كرد لدريو تيان مامستا لشي لما لو تينا والله ولا قر آفرتك دانيشتي لحزري خوي كومن بوانق عيدي تيتم بسايه وتي مامستاياك برز ملاب وتسافيه شي سبي بسر سري خوي داداب ومش بي اكاني نقسم عنا كرد بلام زو تشو ملايوتم كاك اللوم توضيح انتم او من لقر مامستاياك برزي فلان مامستا او تمامستاياك سفيه بسر سري زارويتو اكوية قماني خراب هرشتيك الديد يعني أبي توضيح له خلق دي ونكو يناو أو شوين تسنكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين والعرض هركس يخوي للشبهات بارزي لموقع أو موقع عنك تومت باربي وأقزاني شد تومت في أكري بصادق أنا والرازق أنا أبي توضيح دي له خلقي لو يخلطش نكوية قماني خراب لو يخلطش قصي خرابي لو دروس نبي لو سيني بيسو خراب نبي برامبرت لو زور قرنقا إما خمان لموقعي لو شوين عنك تومت في أكري وهمو كسيش خوشي بارزي لو كتومتي خراب لو الشيطان يكاك لدرقا قوركاني شيطان أوي كقماني خراب لو خلق دروستك أخوة قرب من بارزي لقماني خراب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. لخزمتي خوشويستاين في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم و هاولا برزکان و کتابی کانی شوار دوری لدرسی را بردوا باسی وفدی بجیلو باقلین احمسین من تقریبا کرد که بشی شیمابو که جریری کرا بلای بجلی هات خزمتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم و رسول الله علیه صلی اللہ علیه وسلم کاملک وصفی دکاتو او تفاصیلی که دونه باس من کرد. طبعاً ديار العيني كاتا وفدي كجدين بيانوتي الأحمسيين وانيش بسروكاتي وبيشواياتي قيسي كري عروي أحمسي دو صد كذبون دينا خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام. بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي من أنتم شين شو وفديكن لشوهاتون وتيان نحن أحمس الله. أحمس الان بمعنى كسي زور روشو لا لا عبادتها يعني ولا جاهليتها وانا وبران هؤلاء هم احمس الله يعني زور روشو لقضاء الله وعبادتكم لم بابتنا. پیغمبر اخو علي صلوات السلام فرمي فقال انتم اليوم لله يتل موضوع ايوا بو الله سبحانه وتعالى يا احمس الله بلكو انتم لله لموضوع ايوا بو الله. فاشان دعاءك كمسلمان ابن ودي انا بيشو پیغمبر اخو علي صلوات والسلام فرمان ببلالك ملاحظكم براني خون بلال حبشي يعني لشو بشوي بلال حبشي لكرينو فروشتنو ما الله فيكردني وتجارته عبد شي حبشي كخلق اعتباري بنكردوا يساب برسي توزيع اموال صدقات وهروها سر فرشتي كردني وفدكانت كدين بو خدمتي پیغمبر اخو علي صلوات والسلام بيشو ازيكردنو خو حافظو مال اويل كردني يعني ليو شكم ديني الله سبحانه وتعالى نحساب شخصا كان أكاد رنجي رابر دوي مكانتي اجتماعيكم ولاياتي لنا أخر شيء ده أنا اشتكن ك أكيد بابلين هندق مقاييس وبيوربن لنا مجتمع ده أبو الدنيا بلا ماكو مقاييس شرعي وديني أما أنا قياس وبيورني نلا سر خرافي خلق نلا سر برزيف شاشي خلق هربويا بلال رضا الله للسر بملاحظة كان تبيني وكان لقلها مو وفد كانا لدواء كبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قال وفدك نقاشو هم مشتك طاو ابيض ان جابو بريك الدنيا امر ببلالكات فرمي دوي بي ويز زكاه ل بي ويستيات بي ام ببخش بويا افرمي امر ببلالكات افرمي اعطي ركبه بجيله وابدا بالاحمسيين باش يعني بدا وركبوا شوار شاكانيكا لبجيله وهاتوا جريك عبد الله بجلي وبابلين اوانيكا لقال يابون بلا احمسي كان شو دس بيبكا بشي اوان بدو دعاي بشي اواني كش بدات انجا پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم دعاي بو كردن بغشتي اللهم صلي عليهم صلي عليهم. طبعا كلمه صلى باسما كردو جاري كو شيكا بو غيري پیغمبر اخو اش ناشرعينيه اللهم صلي على فلان شكو طلبي رحمه يعني پیغمبر اخو اصلا بو اشخاص اش كردويتي بو جاري واهب وخلق اش كردويتي جواز لو كيما فرمان فكراوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بردوام صلوات وبيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام. باشا للرواج كفر من اللهم بارك فيهم يأخذ بارك لهم الله سبحانه وتعالى بركتيا تيبك الله سبحانه وتعالى بركتيا بيب بخش بدعا مدى بيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام ركاة جريك عبد الله بجلي أفرميد ألا تريحني من ذي الخلاصة جري ذي الخلاصة ملك والله كيتوا ذي الخلاصة شي بوا مالك بوا أم ماله بابلين معبدك بوا فرزقاك بوا أم فرزقايا أو إلهانيتي بوا ك بشويشي قشتي ليمن أبو طبعا دوس وخثعم وبجيلو أو قبيلة وتيرو وهو زعشيرة تاني أو منطقانا أم إلهان فرستوك
لو خانه ابو لو خان وابو بو بتكان بشكني شو اسلام مجال نهرته بو هيج نوع عقله بتكان شبته ماديه كان كوجود يعني هي بت بيكر نظام شيء كبو كبرستي عبادته يعني بون جامد لي شبته معنويه كان اجل ناخ انسان ده ودوده اشكني لمنظومات وسيستم ونازانم او بابتاني كبتن يتر بهند شيء هي بخير اي هندك شيء هي بتدريج ودوده اشكني تليك يلا وشيني شو اصل واي انسان هيج برستراوي كي لا نمنيت هیچ تیشی لاله با خودسیت نمی‌نده تو آن چون انسان کنم وقوع یکن و انسانش دبونه ورده لهمش تجاورتره لهمش تج بنرختور با قیمتره هیچ تک شایسته اونی انسان عبودیت و پرستشی وابکات غیری الله سبحانه و تعالی بوی هر چی انسان نقص کات و ضعیفی کات و رای اماله لقیمیش حتی و قیمانی که انسان سرشور کن کویلی کن چیلی کن دینی الله سبحانه و تعالی نهیه لذو قیمان بنای زلزله و آن خلق کن عبد اکیان کویلاییان ایبن ایکرن کات غیری الله سبحانه و تعالی بوی هر چی انسان نقص کات و ضعیفی کات و رأي أماله لقيمي شاحة وقيمانك إنسان سر شورك كويلية كان تشيلية كان ديني الله سبحانه وتعالى ناهي لدو قيمانا بنائي

وثمان فرسان بنا معنا هم يبقى ولاخو بأسبو هاتون وخلقي عجيبة يعني ليك لحظة ده مباشرة في غنبار إخوة عليه السلام مهمة وقرنجان في هذا وفعشان إيش اشتيانا داتا دستو تشالاجيان في أنجام هذا صدو بانجاك أزا داتا جير إمرو سركداتي جريك عبد الله بجليو يعني ري بو شكاندني وتيك حلق وشاندنوي أو مالا كابوتا معبدو فرزقايا أو عجيبة برايان يعني هرشي مقاومة وبرنجاري بيلو قومانة تانية برانبر شكاندني بتاكو رقادني مالكا أوش بلغي لسر أوي كابي أشتر ورده ورده أهلي أو منطقانا إسلامتي ودينداري هاتو تلايانو شو تناويانو وانو نوعا ما تسليم بون بويا بوفد ديانو ليب لحظة دا أرونو واني لبرو جليلكو عبد الله هيج مقاومة برهالسيق نابين ليهيج كسيك وكاتي كاتي أو خاني تيقدات دي الخلصة أو شويني بتا هلا وشين توتيك يشكيني كزنية مقاومة بكاتو بشجيني كاتي طبعا ديارة جليلكو عبد الله فرمي خون بيشتر كاتم خزمتي بيغمبر يخوصل ميشك يشيك شو مبو كيشكم أو بوكا لسر والله خوم ناقر يعني لسر أسبو ما ناكوت مخواروين يعني وديار هالوشتي بكرة شو كله لسر أسب خوم ناقر سواري أسبو ما نبو ناقرة كبيغمبر خوش عليه الصلاة والسلام فرسي كدامي وكبوبرم بكم الله فذكرت ذلك يقول الله يا رسول الله من مشكليكم هي بسر أسبو أنا خوم ناقر فرب بيغمبر خو عليه الصلاة والسلام ضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري بيغمبر خو عليه الصلاة والسلام أول شيء بس الصنم شو يعني دسم بس الصنم بعد ياربو دعائي بكردم فرمي اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين جيجيريك بك هداية درو هداية دراو هداية درو شخصك هداية دربت وات هداية خلشي بدا خوش هداية دراو بيت وات نخوي قمرا بيت نخلشي قمرا بيت شكرا جاري واهيا إنسان ضال ومضل إن شاء الله فنامام ده يعني خوي السري ليتك شوه ناس يتبه قمرا يخويه خلشي قمرا بيت مصيبته شي قوليه إنسان مهتدي بي وهادي بيت نبيت سبب هدايتي خلكيش كيشني نبيت الضلال وقمرايا ضلالك إيش إنسان خوي بخودي خوي جمرة بيت بخودي خوي كيشة بس نبيت جمرة يبوكش كم مصيبة كذا جورة تلبيته. بوي بيا غنبي خاصاً الدعاء الجامع بوك اللهم ثبته يعني ديوي أما أجريته كيشة كتياه ده هي وديوي إيش كذا أجريته الله سبحانه وتعالى هم مش تكاد جيجي بكر. جيد فرمي والله الدعاء هو لحياتي يا رجع للرجان لو الله نترعزه. يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى أم كيشة لكل كردمان جرأته قصية كم بودرزو. دعاء هو فرمي إنجازه. وكو عرضم كردن بتكا اشكينيتو كوتاي بينت كما دايل سر منطق يمن او منطقه انا ودور د اسلام دا بايو تنايانو هر بو براني خو پیغمبري خاصه مزور وصف اهل يمن او منطقه اني كردو يعني الايمان يماني والحكمه يمانيه يعني فرميت ايمان يمنيه حكمه دانا جل لاي اوانا وبل يختديني عرب اوان اللي حق خد يا استاذ هر واجب بلاغته فصاحته روان بيجيش عجيب يعني هر كسيك مثلا ملاحظه كازاني خطباء وبهمو فراقي أنا وأنا قوتي خطابته وشتي شيء عجيب يعني هذا أنا بربنا كي بس مجتمع جاهلي أكين مجتمع بيعك نبوة بيبش بلا شتي برز برز وجورة جورة شتي نائبه بيشكوتو يعني تيابه متقدم ولا لا كمالك بابت كلو زرد مدى بروزي كده دياربو وخلك اللي براويش من حقيقة خلك يكون بوهر شتي شيء خوان بهم مبادئ شيء خوان اللي براقو بام جورة أم وفدا أو كار أنجام دون دعاء جليل كل عبد الله رضي الله عليه سربيت شخص جنيرة ودواء أو كبتكاء أشكريت يشك ببلان يتو ولا في غماري خواي سلم فريم مجدي بدري كوا إيش كم عطاوكر ببهيش كيشي دواء كأجرنا وانا في غماري خواي سلم دعاء بوقات الجاري شيك بينجار دعاء لسريق بوقات بينجار دعاء ثبات إيمان وبركة ورحمة يا بوقار رسول الله عليه الصلاة والسلام هل بتا خوش بختن بودعاء في غماري خواي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بنسيبه مماني بقات يشيش كله وفداني كدين خزمتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وروداوش يعني سري وفدك كسياتيش عجيبة وفدي سعدي بابلين بني سعدي بني بكر يعني بيوتري طبعا أم وفدا بيشتر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بوم قومة بوم قبيلية كمان بطنيك بون لهوازن بطنيشي قورة بون لهوازن بيشتر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لبيش ده شخصي كي ناردوه بوي دعوياك أبو إسلام دیاره که شخص کت شو اسلامی بو عرض کردون زور متمانه نبو که اما فعلا نردایی شخصی که کپی غنباری خواهد استفاده بود کسی که آنی نوانه بو تأشیر کردن ول لواک که ام شخص داد تو نردوتا بام دعوای او بام بانگواز کاتو بانگواز کاتو لناومانه چی آنی رن کبرای ک صحابی ک رضای الله لسربی ضمامی کری ثعلبی ناو ضمامی کری ثعلبا صفتی وای کبرایشی بهيز بوا وتند بوا

وكان توكني جبوا يعني ريشو إنسان يعني هاي هيبتي شيء هي وبرتشي شيء هبوه يعني كباسي كان فرمون كأوت خدمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام برتشي هبوه سانك يزخمو كتو وتنتج بوه لتصرفاته طبعا دي على قضية برتش بشي كيزور هالجمال زور صحابة من هيك برتشان هبوه هربوا معلومات فرمون أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلم مجري كل شعبة أبو هريرة مجموعة كيزور لو صحابيانا ضمام كل ثعلبة هندي اشكاج لصحابي ربعي كوري عامر امانه همي برجدار بون لسردين في غنبري عليه الصلاه والسلام مش عايش يعني سانقر بيها لتواني وهيبت باروك عام بشوشي قشتي كديت خدمتي في غنبري عليه الصلاه والسلام وش تركي لبرد درقاي مزقوتكا بابلين اخاتو اي بسيتو لبردين مزقوتكا في غنبري عليه الصلاه والسلام وش تركي اخاتو اي بسيتو اني دي تجوله يعني. بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام. لما زجوت على سوشي كي أوصل لنا وها ولا كان يا كان متكئا. شاني داعي أبو بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام. ها ولا كانش مجموعة شانهن لخدمتي بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام. كدي تجوله يعني. قالت شيطان محمد. شيطان محمد. صحابة كان يكلمون أظن ها أويك أو سبيكلاني كشاني داية أو بيغمبر أو محمد عليه الصلاة والسلام بيغمبر عليه الصلاة والسلام سبيكلاني قفر أو سبيكلاني أبيض أو سبيكلاني كلمة شاني داية أو محمد هات بيشواني ونزيق بولي بيغمبر إخوة فرمي أيكم ابن عبد المطلب شيت أنا كوري عبد المطلب إيش كتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أنا ابن عبد المطلب من كوركي عبد المطلب طبعا ديار عبد المطلب بابيري بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بس هل واي بيوتروا لا هنا كشا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب بيغمبر إخوة باوش خوي نبيني ولا حقيقة يعني ويني كردو زياتر بابيري رايقته إنسان شكري بابيري اللي هم حالتك من فرمي من كوري عبد المطلب روكات بيغمبر إخوة بيغمبر محمد محمد قال نعم محمد ملاحظي أسلوبي أمكنوا أسلوبي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لا أم حواري لبيني أنا بيود إني سائلك يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك ياخذ لو فلا تجد علي في نفسك كم الله كرسائل لي كم تندم يعني أمسر وسلمني لبرو بحيث شمدين مقروط ورجنا بيت ولي قال لهم قوم على كرسي على مولاي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي سل ما بدا لك شي تحز ليه بالبرسة دل نيابة هيج نابرم لدل هيج لدل نابرم توراج نابرم فرمي يا محمد طبعا هل وابان جيبا أتانا رسولك نيردرايك ناردو أبو لامان فزعم أنك يعني تزعم أنك أن الله أرسلك هاتوا لنا وما ندعاك دل قوايتوا ادعاءك دل إخوان عبدومي الله نعبدومي أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم سوين دين ببروردقار وبروردقاري أواني بيشتوش الله نعبدوتي بيغمبريت بيغمبريت إخوة صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الله من بيغمبر قال فمن خلق السماء شيء أسماء يدوس كله بيغمبر يقول صلى الله عليه وسلم الله قال ومن خلق الأرض أي شيء زوي يدوس كله بيغمبر يقول صلى الله عليه وسلم فرمي الله قال فمن نصب هذا الجبال هذه الجبال أو شاخانة شيء رأي قرتونه دايناونه أوها ترتيبي كردونه نصبي كردونه بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الله قال أنشدك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال ونصب هذا الجبال الله أرسلك سوين دين بو الله أسمان يدرس كدو زوي يدرس كدو شاخ كان راقرتو دينا فرودقان ناردوتي أو ناردوتي بيغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي قال اللهم نعم بل سوين با الله بيغمبر فرمي اللهم نعم
قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. نرد راوكو هاتوا الله يدولا خوا بينج نواجي لشو روجك لسر واجب كردوين. بينج نواجي لشو روجك لسر واجب كردوين. سوين دين با الله الله أمرك بهذا. فالوردقار فرماني أوي بيه كردوين بيه غنبري خوة عليه الصلاة فرمي صدق راستي كردو بالله فالوردقارش أمري بيه كردو. باشا زعم رسولك أن علينا صوم يوم في العام أو في السنة. الله يقول يا بس صلاة كروج ما جيش بروج من كم ما جي رمضان. في غمرة صار فرمي رزقك. فرمي سوين دين بق الله أو قوة أمري بيا كردو يا كتشم أي خوته فرمي الله أمري بيا كردو. دعائي برسالي زكاة اللي يكاد. وهماشي وهاتو دعوي صدقاك الله بزكاة بدل لما على كانت أنا بيبخشن. لا دولة ما نكاني وقرن بيدنا وبفقيرة كانت راس دكات وايا وتبالي خواب وسوين دياتو بيغنبري يعني سوين لسر سوين دي بيغنبري سوين ديم الله أوي بيوتي فرمي بالي وهر وها برسياري بها ماشي وبرسياري حجيشي ليبات بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لهر هميا والله مياداتو فرمي بالي مباشرة روكات بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي قال آمنت بما جئت به زين سبران إنسان دروزن ديارم إنسانك لنهج جاء دروزن بديارم وفدي يمن لهاتنك لهاتنا كان ينا آفرت إشان لقلابه كيش الله قال في ياكوتي نشين السر أو قل زاني أقول جدا يجبرون وسري يعني لدوي غزوة تبوك كبيع غنبري خو عليه السلام ديد اشتري كان لي أكره واشتري كان بيبو فروشن بيع غنبري خو عليه السلام أكره بريها مو بارك أنا هذا فرمي دوات الأتانة من ناي ناس طبعا أو لحظة كدواي أو دلت شيء دو كسي كلي كرينو بريه بارك يا أنت حشنا كي بردوا باش الله بويا مني شيء الله مرة زكات أفرتك داني شو الله والله أول وجه هيك علي مانجا وجه إنسان يدروزن من ناكل دو دروزن بيت هروك شون عبد الله كوري سلام كاتك بيغمبري خو هات المدينة وهجرتي كرت بستيوت يهودي بستيوت عالمك يهودي شو بنقول يهودي كبستيوت يعني محمدات ووالنا وبازار لو نام مدينة وخلق ليكوبتوه فرمك شو متاريدة صيبوا خلق كاكر أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فرمي يا كم لحظة كبيرتم والله أمدوا وجوج إنسان يدرو زني درو حوارك كي شكل متلقيها كنايبيني إن كاتك كدر وزن يشي بوصل شو لنا وخلك كي شكل له حاشا لما زكر كي شكل له دروزنا كهنيها كي شكل له أنا كوري أجرن بدروزنا يبينا جنا أونات وأنا ملامح يدرو يخوي بشغ صغيرته لما رو إنسان الله سبحانه وتعالى بصير يباتي خلق سي كده زاني الرزق يعني الوقت بشرت أخوي صادق بيت شونك الصدق لإنسان ده صدق خلق بشانه ده رازقوي لإنسان ده رازقوي خلق بشانه ده تهربوا إلا قصي خوا بيغنبري خوا فرمي أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا هندق فرمون باشترين خويك خوكاني ريك براو براو كسانا كزور رازقون بوشك تشند رازقو بي راز دبينيتو أنا تشند راز بي إنسان خوي راز دبينيتو تشند لا رخوار بيت راز نابيني لا رخوار اللي براست لبرو قاعدة إنسان كيشل لو أنا يعني كدرو ما لقلا أكن كيشل متلقي كخو مانين إسفاد لا إناكن لو بصيريك الله سبحانه توازق هو شخو دزاني لبرو كأمانة بيغنبري يعني بيني وأمانة أهلي خبران لتعامل كذن لقل خلك برا أهلي قيافان هبوا أو سيري قاش يدوك سيكون تويتي أو كوري أوي وكو سامي كوري زيدو زيديش كبيكو خوتون قاش يعني ديال ولا خدمة بيغنبري إيشان رش بو إيشان توزس بيكلا بو إيشان رش بيز بو ترزهبو خلق جماني بو بكن كأمام كورلا شيء بو هر هذا ها بيني وتي أودوانا وخوتون لا أو كري أويا هر بقاش يعني قيافين كن دوتوان شو نسألن وني بيعلن زماني جستة جاي واي بيعلن وني شتى جاي بيعلن زماني جستة وقد دسي أول ذكر معنى أوي واي وأجر واي معنى أوي إنسان كي ترسنوا كيان يعني ترساو يان يعني متردد يان يعني زانم شيء يعني مشان دبابلين ناراسي زوري تيا لا هندق لا بابتك عنده بلا بشي وشي قشتي الصدق لإنسان ده دياره
هر کشون دروش هوار کات شاخیه. هر بوی کبینی ویانه بچوار قصه لگل پیغمبری خواهی استون هر یانسان گندو که آم پیاور رازگویه. لبر او لاتن عجیب نبی مطلقاً مباشرتاً ایمانه هنن. خالشیک نبون بلکه کاملا جاهلیه تا مونیش نزانی و. چیه چه نزانی و استاش خوانوار کانی مجنی خواهی بذش شعر کانی نو. دکترای لسری هندری ماستری لسری هندری دراسه اکریتوان حقیقت اما. انسان احتراف کرد اما انا خالش یکون لجیانی ان لقل اهلی درو و لقل حالاتی طبیعی انسان دو کو انسان لشت یگیشتون لشت بوناتو هوریان بینی و زانیان او هور بارانه کی زور بیان کما بیت برو خوار رو برو سر رو برو چی رو خو تجربه بو اند افجار عجیب لمانه لبرو کات کی پیغمبر خو ابینن شخصیت رسول الله سکر نکانه زان کدرونا کم شخص ایشی بدرونی ایشی بدرو کردنی و مصلحت اشتیانه درو لقل امانه افکار هل بويا يكسر فرمي آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وإيمان بوه هناك هناوتا من إجنير دراوي قوم كاني بشتي خوم من ناردو يعني يعني نوانا رمبا كل ديكي بس قومني وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بوي بش مناسي من نام ضمام كل ثعلبة قبيلي بني سعد بن بكر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جارش کشایتی نم که هیچ پروستایی نیست یک لحظه. انجام بزنم باید کالی یک پروستایی نیست چون تیگا یک پروستایی نیست. تنها الله نبی یعنی چی؟ داخل و شعب قاضی جیلانی قصه که کرد فرمید خلق یک زور هی الله لا اله الا الله یک دنیا اله جد دلیاتی. الله دکل آو شاید دنیا پروستایی که دلیاتی. آو شخص آن کوتیان اشهد و لا اله الا الله زانیان لا اله الا الله یعنی چی؟ کز نهایت روزگل روزان بتوانی خواهیم بسرک. ويمشي ميتوان طاو درتشو من لو عبوديه تدرتشو من كوتايفاتو كزنيتوان يجارشكا سريان بيشوركاتو دبروا اهلي او ابن بوشي ديال باور بشي هنا شين فيكو او من اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فاشان وساؤدي هذه الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه هادشي او فرزانك بيدوتو طبعا ديالتي بيغ بخوت التعليم ياكات هادشي بيوتم لو فرزانا جيبجيكم هر چی شو تو تبای کنای کم بلام ثم لا ازید و لا انقص بلام یکشتی زیانم کم یکشتی شیل کم نکم پیغمبری خواه خسونانی پینووتو وانیه یک نافل نوافلی پینووتو یک روشوی سنتی پینووتو رسول الله علیه السلام نه عمری پینووتو نه کومل عباداتی نفلیشی پینووتو ای تنها فرزکان منهياتش واضحة لقوم مكانها ديالك في غمري خوانه هي لشيء كات كذا يعني شيء لقول يعني كي إن شاء الله ل ل ل وفدكي بني عبد القيس لعبد القيس باس يكين كبير غمري صار زوجان هي لشيء لكردو زانيو يعني في غمري خوانه هي لشيء البرا هاد شونه ترشتك نهي تان لشيء لكات نهي مالية كات للزنا نهي مالية كات للعارف وارد نهي مالية كات لتعداء كردن كومالك منهيات كلا فطرة إنسان أخودي خوي هي جالش كزيدو يكاتو ديني الله سبحانه وتعالى ورسوله فرمي إنما بعثوا يتمم مكارم الأخلاق أو إلهامك الله بخشويتي فألهمها فجورها وتقواها أو إلهام لهم إنسانك تاهيا إسلامها تجارش كرايا قريتواني وزبطي أكاتواني وبريبي في أداف نايم ديني وكوزيا أكاتوهم إنسان وبعكس شو خرابة كان جور دودة أشكيني لبرو خلق زاني دروها الخرابة زاني خيانة خرابة زاني غدر خرابة زاني تعداك من خرابة زاني دزي خرابة هل يشك لما إنسان خوي زاني لفطرتي خويا أمسل وسلي ناوي كواتا والله يا رسول الله أوي أمرت بيكرتم أي كم أوي نهيد ليكرتم كم ليا بارزم ولوش زادتناك هي شيء يعني كواتا بفرز كانوا خلاص موانك وتعبي يعني هاستا ورويشتو وشتكي وحافظ وحافظ وشتكي وقلتو سلس وشتكو درتشو في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ركض الصحابة كان فرمي لئن صدق لا يدخل لنا الجنة بس هلا وند الراس كاد أشيء دبشت الراسكا اشي تبعشتو يكوتويتي الراسكا اللي قال لي اشي تبعشتو للروايات الشكيدا للروايات ابن محمد فرميت اي يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنه او دو برجدا او دو برجدا يشكر دو بواتو وخوارو انا قال راسكا اشي تبعشتو ضمامي كل ثعلبه لدو ايوا قرته بنا وقومك فنوك قش فنوك قش انا وقومك هم اللي يكونوا انا شو هاتو تو انا خبري بي هذه كم قصة دانش يكم كلمة ألم كلا دمي هاتو تدروا وتويتي بئسة اللات والعزة يكم قصة يكم قصة بودو خواي الله يك يكز نهوي راولي أنا زيك بتوان يعني سب شيء شيء أمك لقومك يقول يعني بتيعشون شن
أو لا ترسن لا تعزى وتيان. قالوا يا ضمامه اتق البرصة والجذامة اتق الجنون والبخاتي خطوة زانية التي قرأ قال لي بقر نبي قل نبي شيد نبي خلقوها أو خواني كدروسك ننزلك دين. الله سبحانه وتعالى لسى زمان الشيطان فرمي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه دوسكان الشيطان لنفسي خلق زلك زلك زلك زلي شيء يعني أبو شيطان زليك هيبة يداتي فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين ولو أنا أدرس فلا هيش كسر يوني هيش مخلوق يقوني كإنسان لي بترسي خوفي هبيلي شكا نسطوي هي نتجولي جادي أقر بشر بيد هرئي أوني لي بترسي شكا وكتو أخوة وكتو أخي وكتو ترسي وكتو أقري وكتو نخوشك وكتو كتا يبيتو أمريت بلام خلق كبو بهيماني كرت جوارك لبرسرا وكان هاي ميكر بس النفسية ناوي اللي نزيق بيتو كاك دسي اللي بيتو قربيتو شعربيتو يا بلو غريك بيان الله خوة ببار بابا وخاتي خوة قربيت قلبيت فاشان شيتي جبيت أفرمي أفرموي قال ويلكم وقرب سرتا إنها والله إنهما والله لا يضراني ولا ينفعان والله هاتشي تواني زرر وقاسنج بنيان بيق لحظة هاتوتون فيها أول لحظة إلى ذاك يوم نحصل مهاتو تواني تيجي شتول لو يك يم بسط كتاب جاريتينا بهزار محاضراتينا كاك يقروانا بيزوم بس يك جارة أبوي سيدة فرمي ده ما نوهاب مباشرة جاهلية يعني فريا وكوتا يمبينا سويت بشتي خويا خفتي شيلنا خوارد وزاريش خميل يبخو فل والله أمنا قازان جهنين نزريان هي إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه بابا خوابي غنبري شي ناردو كتاب شي بي ناردو رزقاري كردون لو كتيابون بابا رزقارت انا قالو كتياي والله بلا بشريه بقرته بحقيقه القران نالن بولاي او مسلماناني وكو منو امثال وستم شي في ناشين اسلام كردت بس على الاقل بقرنا بولاي قران والله بشريه رزقاري بلا مهم نكبتي درس ليك حساب بشريه تي على لوتكي هم هوالتي الله سبحانه وتعالى إنقاذي كردون فرياتان كوتو بم كتابو كناردويتي وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه شاهدت مالكي لله يوان تكرار كردواني لا أيشو أوي فرماني بيا كردو بوم هناون أوي قد غي كردو توتي ميكن بوم هناون ورن بابيتان بلا ابن عباس غزاي الله إلى سربية فرميت فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضرتي وفي حاضرتي رجل ولا امرأة إلا مسلمة شو يعني بسر دان هاد يك جنوبيا ويتيانا ما نبيه مسلمان أو قوم براء خلق يشبه أنا جاهلي أو قوم كتئة قنلشت هزار كزياريان بيناك حرفهم الرجل يشيك بي لم كنواني قازي شان لي أقريد وايدهم دسي بيأكرون إن شاء الله مجالواني قازي شكي بيأقريد يوم جالي إن شاء الله واني دسي قازي شكي بيأقريد بواني جالي جاهلي بخو ما نعلم متحضر پیش کوتو نازنم چی آمانه؟ بابا وانه کس نیتو آنی دو جالبیان گزیل کنی کم. یک شهر هاتونه تدرو زانیانه او کنه جالش کدسی پیانه کینو کتایی هات. انسان به خوانی کپیوتا انسان جا کیتو ل مخلوقاتی ک کتی نکه هم دقیق. زاکیری مرجنیا زاکیری شتیتر نیا لیرا عزیتی دید راکا توشش کدیت وانی نازن کلی عزیت دراو لی عزیتی برو راکا دیت وانی وری نابری. ای خوزور جال انسانش سوایی هاتو. هر اسم اودی درگاه کورن جی خو ما گورم به بشری شیکه تیر او خلقه هل خلطینه دوای او خلقه برده باران مکن دوای اسم لودی و انی مسرح شیکتی گیم ولی مودی وانه خسکان ما کول خلق راکات وانه بو یعنی انا و هانه بن عزیزانی برو ام مجتمعی دوری پیغمبر خو بو بشری جان پیرزگار کراو بو خو انو نو وصلنا تو توانی انی بشریت رزگار کو مشکوک یک لدینه کی خلق شکم روج گمان شی تا استا خلق شی ملهندک شته صورت وانه که شی اولیتی با او قبرم پارینوی آن پارینوی آن دعای بکنی دعای نکنی بدوری آخرینوی دوری آن آخرینوی تازه لدعای 1400 سال هات نیپیان قبری خواه سهل لیم این تو بخلی رو آن نزدش خواه استوى على العرشون استوى على العرشون آب تو مجتمع هل وشاهد مبادئ هل وشاهد الله يخليش اما فقط سرکوتی امام هربو ابن عباس فرميت فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ثمان ثعلبة
هیچ نرداوی هیچ هوزوتی دیک ما نبینی و چاکتر بود بلد امام کرد تعالی با یک لحظه قوم که هموی شوینی کوت نوانه بون با مسلمان اویش اشکال لو وفدانی که هاتنا خزمتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ وفدی اشکال لوانه که اوتم اشاره بدایتا وفدی عبدالقیسیان بیوتی طبعا دیار ام وفده بشک من انتماع کن بو قبیله گوری ربیعه لشوين شوين يشتجيان بو منطقة بحرين ونزيكي بحرين أو منطقة يشتجي أوان بو بشي شيان نصراني بون قومكا شكو بحرين يشتجي قبير تانديت كاتك بيغمبري خوالي صلى الله عليه وسلم خويا نيري علائك الحظمي أفرمي يا رسول الله من قومكا بشكي زوريا النصرانية بشكي هي مجوسية يعني آقر برستا شيان لقلاكم لبر أو منطقة نصرانية بابلين شوين كوتني ديني مسيح تقريبا خفشي شيان هبون وابون دو جار هاتون تخزمتي بيغمبري خوالي صلى الله عليه وسلم أم مبدأ ام قبيله جاري كان تقريبا لصالي 5 هجريه بخدمه پیغمبر خوا گشن علي صلوات والسلام جاري ششن لم صاله ده ك صالي بابلين وفودي بيوتيه وفدش كان بمشاركه هندق لبجدار بواني وفدكيك جاري كهاتونه خدمه پیغمبر خوا علي صلوات والسلام ام وفدا منذري كره عايد انتيابو ك اونيه بسراوه اشجي عبد القيس اشج او بوكا شواني شمشيري شبيه أبوه هربو يكاتك بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام نهي عارقان لي أكاتك الله عارق بو أوح كرابه جاري ويا كرمامك هلا سيب حلماري كرمامك يخوي داش شمشيري شي ليه دا فرميه ودا مجاوي دا بوش شو هو أبو لسر خوشي عقان لخوانا ونيا ماستا بيتو ويقريتو ويتر أشي تجاوي خوايا واني استاوا عالم كاك وجو بيتو او جو بشي دروز بيتو قوري بيتو أمانة فلا ماري يكتئد إن جنيوين سكاتي بكتئك إنه شمشيري شيلة فلا بعارق شيء قال جيك برمى ما كي خلاص شمشيري كي بيادا لا يك شاوي هنا تقارب أخوين عزان فلا مدام بجام دا بوشي شو زاني ما بسيبنا من وابو لأن جامي سر بوشي أما وفدا دينا خدمتي بيا غمبري خو علي صلاة وسلام سيان زب يا أبون كدينا خدمتي بيا غمبري خو أستك وتأيبين إن شاء الله مباشرة بيا غمبري خو علي صلاة وسلام قال من القوم كين خوتنا بناسين وتاني أصلا ربيعين بني ربيع أو بابلين أو فخذة قورو أو بطنة قوري عربي قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة يا ربي أو وفد بخير بين كل حياتي نسر شورنا بشي مانيش وكو أرزم كردن في أغنبالي عليه الصلاة والسلام وكو محمشيد خطاب اليوم محمشيد خطاب بين العقيدة والقيادة ومصطفى عقادج لأن الرسول القائدة باسيا كان طبعا اللي يعرفون بمحوشي خطا لجيش العراقي كاتي خوي كتاب شي بنرخي هي لسر بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام قيادي بيغمبر اخو يشي كلا صفاتي بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام خلف شي لا اين ناسيو لا سير كنا ناسيو تيزاني تي بوشي بقال دي اوش صفاتي او قائديك فعلا قائدي شي ناجح وسركوتو ك رعي كان يخوي اناسي ازاني شي بوشي باش وشي بقال شي انا لبر بمشي وتعاملي لك ولد كانك بو روداو يقدر روداوي سير هي لا هاتني أم وفدو محاورة كردنيا لقلب بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كهردو شي نكا بس مجالش كبيكو هردو وفدكا يهردو زمن جياوازكا إن شاء الله أسين وخزمتي خوش ويسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهروا خزمتي والصحابة عند السكان داعتوا دعوة كارم لله سبحانه وتعالى برحمك ورحمة بيبكات إيمان ما سلامتكات بخزمته بيغمبري ما بقيني ببيع سزا ببيع عقاب ببيع هجنا راحتيك والله سبحانه وتعالى لما خوش بيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگارتان لبه سپاس بو خوال القي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز وخوشويز گيشتينوا برزانم بس سجدكانتان تواوبن اجينا سجدينا تواو كروشينا تواو خيري نويج ببا عادات سجدة راسوخو پيواندي بنويجا كان منوهي كروش سجدة پايكي سركي لنويج نويج ببه سجدة بطالة و پينا گوتري نويج هر نویش خوینک سجدکانی تواو نبه نیجکشی قبول نیه ارککی خوی ادان نکردو و جبجه نکردو و کاته که سجدکانی نتواو به پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لفرموده که

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمان بريزو خوش ويستكان سلام ورحمة وبركاته خواي قورا برجيتا سرهم بلاك من وتاركم دكما ولامك لبو أوغن زبريزي كم دس خوشي دكما کله رګای نیش ری پیګرت مو پسیار چې سری لیکردم به تمنی خوم یکم زاره کس یک پسیار چوام لیکا خوځي همو من او ګن زبر زب دیار به دار ته بوین هشار ته بوین لخم دین او قیامت خوم اند بوین فرمیما واست ا ګناه تاوان سرپېچی خوای ګورا درمانی هيا سار سری هيا راستی پسیار چې زو زو ځوانه مزو زو پسیار باندې د کړیو لوانی بنی سعاد را ما بګرن بس سعاد وخت ما ببن ما مستخو بنیا قلقم سحر من دکرایا حزدکم تاوم لسره کومره پسیار چې به سر وبر نش زاری هوکاری خرابونی خوتو خرابونی مال تو خرابونی جنګتو خرابونی جان او خرابونی بازار او یک تو خود خراب کړ دیا بس خود خراب کړ دیا بغناح بتاوان بس البيسي كتو لخواي اخي كتو فرماني خواي دشتيني كتو لفترتي خول داد دايا او رو مشتق قيمتي مشتق لبرز بونه داي لا انسان لقيمتي دي تقواري الا انسان نزن دبيتوا او دولار برز دبيتوا بويتا چيشا بويتا مشكلة خلق هواري لي برند بوا بلام انسان لخمي خوي دانيا نازاني بخوي هوكارا کوا بار دوخه چینای ته پیش خلک چې خراب کې دوه تدم راستي خوې او خلک خراب پر او دنیا کې به خوې خرابه په فکرې خراب او په پروژې خراب هم ځاني خراب کړ هم ځاني خراب کړ اوې کزری به کده هر خلک هجاره کشه هر خلک دا ما وکایا هر خلک رشو تکیا کوا بیر چې له خوې نه کاتوا نه پرسی او کاری خرابونی او شتانه سیه خوای ګور فلمې وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ظهر الفساد في البر والبحر هموي بما كسبت أيدي الناس هموي دستي خوماني تدايا هموي بخومان هوكاري أجر بتوي بازار وجان وجزران ومشتيك تساق بي نك دنيا قبر وقيامت تساق بي خود ساق بك ایمانی چاک کردوی چاک انسانی چاک دکا تو کسی چی چاچی تو کسی چی پاچی خواب پاچی و بچاچی تو درست کردی بلان خود اوکاری که جنگه شیواند که جنگه تک ده که جنگه خراب کرد دبی برمومی خرابه که بدوری وان لیوذیقهم بعض الذی عملو بولا لعلهم یرجعون جاروی خواه گورم به هندک بری خرابی کردوکان دمانگری با اوی بگرین وان هسته ایل خوب من را دونی هاو که او گنزه برزا پریشانه پشوکایه نارحته خوله چاوی زرایه که قصه دکا لیوی در ارزی فرمیسی که چاوی قطیز مایا پسیار دکا آیا گناه تاوان درمانی هیا لبروی ایمال جیانه که دجین پر راو پر بولا گناه دو دراوین با گناه گناه زوزور آسان بوهم زوزور با آسانی دکا نو تلکه شیطان همو دورو برمان من رش کرایا هموی بوسیا چون من خاطر ناو تاوان خواهی گورف بنامانده
زامنش قلت مرول يشيرنم هموش تقدر ماني هي پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم هموش تقدر ماني هي دوش درماني يكم مردن دوام پيربون اگنا گناح وتاوانيش درماني هي درماني هي ايما لبون خوشي ماديه كان بناده بين بردكتور ومختبر وتحليلات وبشكنين حتى تشخيصي دردك بك وعلتك بك ودرمان بقري وخوما انساك بك بلام لبون خوشي معنويه كان من بداخوها بدوای چارەسەری خۆمان ناگەڕێین. ئەگەر بەدوای چارەسەر بگەڕێین بچینە خزمەت قورئانی پیرۆز، بچینە خزمەت فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بچینە خزمەت زانانی سەربەرزمان بەخوای دەرمانی چاک و پاکمان پێدەڵێن. منیش گوتم ڕۆڵە جان بەو بەسەراتێ جوابت دەدەمەوە. لە کەسێکی پیاوچاکیان پرسی تۆ پێشتر کەسێکی خراپ بووی، کەسێکی لاتوونەوێر بووی، کەسێکی لاتەڕێ بووی که با خود خراب بودی، گرچه خراب کرد بوم، گرچه شیمان بود، بسی دیا او پیا و تاکا، بسی او گران کارید بس داد، اویش دوالامیان دا فرمودی، روزه چیان، تماشای خون کرد، دبینم لقیامت نزیک دم موا، تمنم لکرتی دایا، کرد و خراب بکنم لزیاد من دایا، نفس و درونه چی شم هیا توبه قبول ناکا توبه ور ناگرم هستم بخوم کت لبن سب لایک داما چه وکان تحملی ناکن بوی لما چوم داره سری خوم هر گرد رگا رویشتم کبره اشی دکتورم بینی کمارا کسیگ لیگر ببنوا هر کسو داوای درمانی دردکه خوی بکرد او دگو دکتر جان سرم دیشی دی فرمو علاستا او دگو زگم دیشی دی فرمو او درمانه کتا حتا سرگیشت سر من گوتم دکتور جان تخوا درمانی گناه دکن هیا درمانی گناه دکن هیا سار سری تاوان دکن هیا دل دکتور برزکا سری دا گرت دی فرمو رول جان بله اویش درمانی هیا دی چون فرموی اتو بر لوی تاوان بکی بر لوی خرابه بکی بس بیر لوی بکوا بل لە تاوان کردنەکە ئەبوش سەرپێچی چێ دەکەی لە چێ یاخی دەبی لە چێ باغی دەبی فەرمانی چێ دەشچێنی بێشەرمی و بێحەیای و بێئەدەبی بەرامبەر چێ دەکەی بەس بیر لەوەی بکەوە تۆ لە چێ دژی چێ ڕادەوەستی دەتەوێت شەڕی چێ بکەی دەتەوێت ئەمرووبڕیاری چێ ڕتکەیەوە ئەو کاتە وەڵڵاه ڕۆڵە جان لە شەرمان دەتاوێەوە دەتاوێەوە لە شەر مەزاریان دەتاوێەوە فرمی او قصه زور تأثیری دکردم او قصه او نصیحت ما گفت او درمانم بکار هینا ویلی کردم درگای خوای گور بر ندم پشت پیغمبری خوای بر ندم مجلس علما بر ندم حتی خوای گورم نکرد او پیاو است کدم بینن اما نخوم ساکر دی و استخری کم من گوش صادقم کومل گاش صادقم خرچیز بخرا پیدا گرمو کما تبرزان والله اگر ایمش بس بیر لوی بکەینەوە سەرپێچی چێ دەکەین تو خوا لە دڵت دێ سەرپێچی خوای بکەی لە دڵت دێ خوای گەورە سوبحانە وتەعالی لە خۆت تووڕە بکەی لە دڵت دێ خۆت شەرمەزاری بەر دەرکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بکەی پێت خۆشە شەیتانی بە خۆت خۆش بکەی پێت خۆشە لەسەر زەوی خوای سەرپێچی خوای گەورە بکرێ ئەگەر بیر بکەی و ناتوانی تاوان بکەی ناتوانی گوناح بکەی زانایە گرە مەجلیسێکی علم دانیشت بوو خریچی وتنوی وانه شرعی بو فقیه چی زوری لخزمت دا بو الو که تا گنزگ دیتا لای بگریان دی برو رو دی بسیگ سیگه کتا دی ما مستا درسه که رادی دی فرمی پورا کم چی تا و بودا گریه سلی قومه توشی چی مصیبتا چی گوره بوی چی دمردیه چی لدست دیه توشی چی زر روزیانک بوی فرمی ما مستا گریان لبو من نبی لبو چیه حتی ما خزمتت بو بورا که درسه کم پی بری بلان گناح کم دم سوتینی گناح کم دم رجینی سەرپێچی و تاوانەکەم ئەزیەتم دەدا خەوی لە چاوم تۆراندیە نانم پێناخوری ئەوم پێناخوری مامۆستا هاتیمە چارەسەرێک بە فەرمی گوناحی چ کردە ڕۆڵ جان فەرمی شەرم دەکە مامۆستا لە پێشت باسی کەم وەڵڵاه تاوانەکەم ئەوەندە ناشرین و قێزەوەنە ئێستا ئەدەب دەکەم لە پێش زەنابت باسی کەم ئەدەب دەکەم لەو مەجلیسە و لەبەردەستی و فەقێیانە باس بکەم بەڵام ئەمن لەوەی نەهاتیمە مامۆستا ئایا ئەگەر ئەمن تۆبەی بکەم بگەڕێم و خوای گەورە عەفوم دەکا ورم دگری قبولم دکا شفر مرون جان اری والله اری والله خوای گور سبحان الله تعالی ورش دگری تا
تو بکشت قبول دکا گناهکشش لی دکا تو دفتری کرد و قسم می دکا نگ آوان داشت بالکو خراب بکن و دکا تصاکا عدیا و نیا بخوی خواهی گر فرمی و هو الذي يقبل التوبة عن عباده عدیا خواهی گر بخوی نه فرمی کاتک بندی کم دگریت و بولای من سری خوی هل دگری هنگا و کانی بر او منده بدلاتی شکا بتسا آتشی بفرمی است که همو قلبی پشیمانیا که درجای داد اویل پشتی درجای و درجای بر اون دکات و آمنم آمنم پیشوازی دکم آمنم توبه که قبول دکم لبرو این الله يحب التوابين خواهی گر توبه کرانی گر خوش لوی و يحب المتطهرين زور بسان خوش که خواین پاک دکن و لتوان اری والله کرم خوالت خوش دبی دلی اقسان امام استا سبحان الله لبو او گنز توبه کرا و کتون داریک وشک بی آی بجر دا بکی چون او داره دا گشیتو چون او داره دا بوجیتو فرمی او گنز دو باری سوراتی رو سر کن مکانی گراو رنجی خوش بو و حافظی لما مستای کدی بدلشی خوش رویشت در که رویشت ما و چی کمی کتبینی ما مستحات و نوانه که و خریشی کتن وی درسکی بو دو بار او زاره گنزکه بتوندن لزاره نی پیشتر دا گریا بتوندن لزاره نرکو نالای دهات ما مسته فرمیه تو اوجان زنابی تازیات پیش فریم برای ما مسته فریدی پی نکری بلدش خوش نروشی بالای ما مسته دی بود سیگاره بود دگریایی فریم و الله ما مسته لری بیم لواک کرد و بیم لواک کرد و لواه هاتی مخزن بسم علوقاتی اوجن های کردم خواهد بینی میانه هر آن دار لواکاتی او توانی استن پیم شرم نبیش تو باز کم آدم دکم علوقاتی اوجن عمدک خواهد دیت میانه فرمی آره ولی کرکم خواهی گرنه فرمی اسمع ورا نگده دیتی بلکو داشی بیستی در گنزکی کفصر ها و رچیلی بردو یک کفصر لشر مزاریان روحی چو داری لشر مزاریان روحی چو داری کبرای هستی کرد سبی ادبه چی کردی اما روزان هزاری یک گناه اوتوانی دکی شرم لخوشمان ناکن والله حقوی بتونه اینوان بانگ دا جوابی بانجی ناده اینوان قرآن لما نتصر با قرآن اکی ناکن روز جمعه و زمان الناس جب صلوات اچلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناده اینوان برانبر دین غیرت دنیا لو مشتا چی غیرت تیا لو دین غیرت دنیا او همو تاوانو خرافا دکری هاولی تساقبونی او وضعینا دی نا تیو دفاع لدینی محمد المصطفى بکی بیر رزی برانبر بداکو باب دکی لگا خیزانت خرافی لگا مارو مدارت خرافی همو لاشو لرو ارمان گناح و تاوان اشار اولاد ما پر ولا گناح او دزا شرمش لخو من ناکی رومان تاین قیم بو برزان رومان سان قیم بو کوانتا او گنز برزان اگر ایمه بیر لتا وانا کان قوم ام کر بر بیل لو تا ام کی بیل لو گنا کن والله گنا نا کن زور زدری والله با و دیدی نظر ک سنیا یا گنا اکو لگر اوی دسنیج دروا زانا انت فن لا تنظر الى صغر المعصيه او کار کی چک ایمه بر راستو سبک دین تنا و تاوان لبر ایمه تمشی بچوچی گنا حکی دکی فن لا تنظر الى صغر المعصيه قتا وقت تمشی بچوچی گنا حکی مکو بر والله گنا حکو بچوکو سنیا ولكن انظر الى من عصيت تو تمشى او قوري بك او ذاتك كتو سر بيتي دكي تمشى او خوايك كبي شرمي بران بري دكي امامي اصلا دفرمي هانوا على الله فعصوا هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصمهم تفرمي كاتك انسان جناح تاوان دك لدو حالتي بدرنيه يان او تو اتقول لك ان خواي قولت سني هیچ قیمت لکن خواهی گوره نیا هیچ نرخوبه هایا کد نمایا خواهی گوره فرد داتا بردستی شیطان و بس که بکی فبوان گالتت پی بکر هیچ قیمت شوشتا اگر کما قیمت نبی فرد دین لو تا نکی زبن فرد دین لو بن پیان یان او تو والعیاض بلی اتو خواه لکن هیچ نیا بشتا چی زور سوکو کم تمشای خواهی دین والعیاض بلی لو یسر پیسی دکی ولو عزوا علي لعصمهم اگر او انسان لكن خوای گورا خوشویز به خدای پارات یان اگر خوالک نو کسای گورا به او کتو کس سر پیسین دکل کاتب زان توی تاوان برک تاوانی دکی لو سن حالت بدرنی یگلی چی چی براستی قرشترو گورا ترا کس کاتا خدمت شیخ ابراهیمی کوری ادم رضا و رحمت کوری فرمیا شیخ هاتوی می خدمتت سال سرکم بده براسي ناتوانم قناح لكم بنفسم ناويرم شيطانم أسطورة هاتي ما خزمت تنشتكم بيبري عسى ولعلا تاكو زيبا زيبكم بلقو لقناح وتاوان دولكم وخلشي بيشتر كقناعي داكت فخر الشانازي بقناحنا ذكر كقناعي داكت خواي هر خوش دويست قناعي داكت بيغنبري هر خوش دويست لان داكو قناحكاني شانسبوكو قناحاني استالب وإستازو بيزول من شرف من هيا
كتيني أنا وكفر هزب خومن ناكي أفرد نابين السبورة سرسن جبادر ديخي كي وأفردان إيمان يا حرميش ما نميوان نيا تأيدي ظالمان دكي بيت بيشتا شي زوزر عزيبا بموزيقا وقراني قراني بيش هر دفر هر بيش زوزر طبيعية جمعة داتي جمعة ناكي نيشت داخل أولا كلا ما زوزر دي وانا ما نبول أو زا أوان ترساينا أو زا أوان دانزاني عاقبة دي تاوان سيه كخواي قرر باسي دوزق وخواردو خواردو دوزق كان لك استفرمي طعام الأثيم طعام الأثيم دوزق لو كافرين يبرزا لو كسانا شكا بنا حبار نوغا توبيان لك الدنيا خواهن باقنا كلقو فشيمان ابن خواهن تساقنا كلبي دوزق لو زور كسانا شكا قرر بنا عمان دا فالمشتاكم ببيتك ونفس الحياة بقري يعني أمن بيزبك برابر نفس الشيطان أيش دولام دفن مروال الجان يكم شدية ميوغرا اگر د تری سر پیسی خوای ګوره بکې له سر زوی خوای ممینی برو لمړ چې خوای برو درې لمړ چې خوای ممینی برو سمول چې یکه چتر زو سر پیسی خوای ګوره بکې کبره کمه ګبیری کې د فرمیا امام شاته زور قرصه ام چې اوس ملک ملکوت هم خوای ګوره یا زوی زره هم خوای ګوره یا اسمه چې د هر اخوایا فرید شرم ناکي کلو ادب له تو له سر زوی خوای او سر پیسی هم خوای ګوره دکې فرمي دوام من بيبري فرمي دوام اگر دتي هر گناح بكاي لهواي خواي هر ممجا لخوار نو خوار نو خواي گره مخو اگر توانيد او سر پيچ بكا مش هسته شراكل فرمي اخر باش اگر امن خود تان ببي هوا او خوار نو اي فرمي شرم ناك يا حيا ناك يا ادب لس زوي خواي بنان او هواي خواي گره او سر پيچ دكاي او زبج الشيطان دكاي فرمي سيم بيبري سيم فرمي اگر دتي هر گناه تاوان بكاي او كاتا كفريشتي جان چشان اماده بو خريشي ورگت نوي روحكت بو بل يتخوا مولتكم بدي تاكو توبه بكم تاكو بگرمو تاكو پشمامو فرمي اخر رم پينادن رم پينادن اگر ازلك هاد لا يستخدم الساعه ولا يستخدمون نكاتك بيش دگي نكاتك جو دكاي ز فرمي شرمناكي لا خواج لا سزاوي خواي بنان واو هواي خواي لا كاتش ناتوني مردين لخود بري بيخيوا فرمي إتشارة ممدي فرمي قتيو هر سر بيتش خواي جورب كي لو كاتي كفريش تكام برو دو زخ دبن لقري أمتشو لقري زبانة كامتشو برينا ما دو زخ فرمي حد متيا شون دتوانم بزوري دبن فرمي ناتين لعكش خود بارزي فرمي بس يا إمام بس أوان دم بس يا كفر كابر أوالي وقر وازيد التوان هنا رزا مش بقى بيلك لحالي خو ما مكان بقى بيلك لجاني خو ما مكان كل الظلمة تارك بو كل الروما رجبو كل ما رمان شوا كل الجيان ما انتكتو والله نازل بلو تشد اللي ما انتبن نازل الدنيا بلو تشد اللي روش بروش قراني وناخوشي وناخوشي وشر وكشنو كشتاش زور دي بيحتنا ما ميش مال لما يوانيا اگر بتمي اوينا كخو ما نو خيزان ومال وجيان وولاتو بازار وشتك ما انتساق بكي بخو ما انتساق بكي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن حركس كدويت ساكيك بيابي ابر بلان بمرزك ايمان دار بي خوي غور دو بليه يا كان الجاي دنيا فلا نحيينه حياه طيبه فقر فين الجاي دنيا دي جن برجان شي خوش جان شي سر برزانه جان كلزتي دي بكي او ما وجي انا ما نما ام بيتجا لا قيامتيش ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون لروج قيامتيش اما بباشتي لو كده انكر اما باداشتان دينوا اگر ايمان ما نبي كل دوي چا ادي دي بدو كافر ام كوي ادي بدو ري ري بازي شيطان ام كوي ادي خو من ساگنه كاين ودور بر ما ساگنه كاين او كات جير من همو د شري لا خو يور دا وكان بنا وجوانا كاني بس في تبر زكاني باسم عبد الرميا الله يا الله بتو ذكري لقنا حتاوان بما فارز يا الله شود الخصوصة نيوان أسمان ورسم خوا أوها دو دوري بخير نيوان أوها جناح تامان خوا تعطي خط مالك الشيء جنب بكي خوا لجناح تامان بدور ما مقر يا رب العالمين هرت جناح تامان نشار ولات ما مكيل مال ما مكيل تساو زمان وجسك ولا شو قال ما مكيل فاك ما مكيل لجناح خاير ما مكيل لجناح يا رب العالمين يا رب يا خوا الدوالة ذكر بجوري برزي خود رحمة مليك ما بكي رحمة تواي أمتي بيغمبر صاصم كي يا رب خذ أوانك أنا خوش دم سرمانان أتو الشافي الشفاء بدست يا الله شفاهمنا خوش كام دي يا رب خذ أوانك أنا خوش الشفاء دي بتعبتي أبرا برزمان ما وكا أنا خوش يا رب خذ دواك اللي لو يبارنوا فاشفى أبرا برزش ما بدي لذاك بام تواي مرد مسلمان خوش بي يا رب العالمين عاقبة مولي أتما خير بكي
زود وكان مساق وسلامت كي خو او هريم هوريم كلستاني مر بباريزي امن وامانه كرس زياد بكي لو هم قيلان وشي شغلان يا اخوان رزقاري بكي يا رب خذ الاستلزم الله ثاني مسلمان يا رب العالمين صلوا على ربك بك كوت كريته لباشي كوت حكمام كي وامين امين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينا تنكبود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخشبو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا

بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأن

فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم

ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاء

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله

الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل

والمنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

يغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

ذلكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر

يُرْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

يبغون في الأرض إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم في

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة.

إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط

حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي

معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت